استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس بصوت القارئ سمير السعيداني برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. أخرجه مسلم.

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

قال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأ

مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل

موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا

نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: تيسير السنة، تيسير السنة. نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل أحاديثه ونستلهم من سيرته ما ينير العقول ويزكي النفوس ويصلح السلوك. تيسير السنة، تيسير السنة، برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ قيس حمودة.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد كرما سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم تيسير علوم السنة، البرنامج الذي نحاول فيه حلقة بعد حلقة أن نقرب لكم علوما قد تبدو دقيقة ومتخصصة فنيسرها بعون الله ونضعها بين أيديكم في حلة سهلة دون أن نفرط في أمانة العلم ودقته. أيها المستمعون الكرام، سؤال يتردد كثيرا ولعله يخطر ببال كل واحد منكم وهو يقرأ حديثا نبويا في كتاب من كتب السنة، هل الحديث الذي بين يدي والذي أرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصل إلي كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام تماما، أم أنه تناقلته الألسن قرنا كاملا أو أكثر قبل أن يكتب فتصرفت فيه الذاكرة وأضيفت الرواية، وقد يمكن أن يصيب النسيان بعض الرواة فتغيروا المعنى تماما؟ هذا السؤال بالذات هو الذي جعل بعض المستشرقين الغربيين وعلى رأسهم إغناس جولدزاير وجوزيف شاخت مدخلا للطعن في السنة النبوية كلها، حين زعموا أن الحديث ظل حبيس الصدور والأفواه قرنا ونصف القرن من الزمان لم يكتب ولم يدون، فكيف نأمن أن يكون قد سلم من الزيادة والتحريف؟ في حلقة اليوم سنأخذكم في رحلة موثقة عبر هذا الباب لنجيب سويا عن سؤال محوري، متى بدأت كتابة الحديث النبوي فعلا؟ وهل كانت ظاهرة متأخرة أم ملازمة لعصر النبوة نفسه؟ وقبل أن ندخل في تفاصيل البحث لابد أن نستحضر خطورة هذه القضية، فالسنة النبوية كما تعلمون هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد كتاب الله عز وجل، وهي كما ذكرنا البيان العلمي والنظري لكل ما أجمله القرآن. فإذا زعزعت الثقة في طريقة نقل هذه السنة وتدوينها تزعزعت معها أركان كثيرة من ديننا. ومن الأخطاء الشائعة التي وقع فيها كثير من الباحثين المحدثين بل كذلك المستشرقين أنفسهم أنهم استخدموا كلمة واحدة وهي التدوين للدلالة على كل مراحل كتابة الحديث، فاختلط عليهم الأمر وظنوا أن غياب التدوين بمعناه الرسمي المؤسسي في القرن الأول يعني غياب الكتابة كليا، والحقيقة أن هذا غير صحيح، لأن التدوين قد مر بثلاثة أطوار مختلفة تماما. الطور الأول هو التقييد أو الكتابة الفردية، وهذا يعني أن الصحابي أو التابعي يكتب الأحاديث التي يسمعها في صحيفة خاصة به أو على رقعة أو على لوح دون ترتيب ولا ترتيب فقهي. فالهدف هنا هو حفظ النص فقط من الضياع والتغير، وهذا هو الطور الذي ساد في عهد النبوة وعصر الصحابة. الطور الثاني هو التدوين بمعناه الاصطلاحي الدقيق، وهو الجمع الشامل والموسع لتلك الصحف المتفرقة وإيداعها في دواوين عامة ورسمية تحفظ العلم وتصونه من الضياع، وهذا ما تم بشكل مؤسسي رسمي في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وما أرضاه، وسنفصل هذا بعد قليل. أما الطور الثالث فهو الجمع والتصنيف، وهو الترتيب المنهجي للأحاديث المجموعة، إما على المسانيد أي على أسماء الصحابة، أو على الأبواب الفقهية كالطهارة والصلاة والبيوع، وهذا هو العصر الذي ازدهر فيه أعلام كبار مثل ابن جريج وابن راشد وسفيان الثوري والإمام مالك ابن أنس رحم الله الجميع. فتأملوا معي أيها الكرام، حين يقول قائل إن الحديث لم يدون إلا متأخرا، فإنه قد يكون محقا من ناحية اصطلاحية ضيقة إن قصد الطور الثاني أو الثالث، لكنه واهم كل الوهم إن ظن أن ذلك يعني أن الكتابة الفردية أي التقييد كانت غائبة، فهذا التقييد كان موجودا ومتصلا منذ عهد النبوة نفسه. وقد كنا قد بينا في الحلقات الفارطة أن الحفظ في الصدور والكتابة لم يكونا متعارضين أبدا في البيئة العلمية الإسلامية، بل كان رافدين متكاملين، فالكتابة كانت وسيلة لتوثيق ما يحفظ ومراجعته والتحقق منه عند الاختلاف، ولم تكن يوما بديلا عن التلقي بالسماع الذي ظل هو الأسمع. والآن ننتقل إلى الجزء الأكثر إثارة يمكن في هذه الحلقة، وهو استعراض الصحف الحديثية الموثقة التي تركها الصحابة رضوان الله عليهم. أي نعم، كما سمعتم، صحف تركها الصحابة الكرام، منها الصحيفة الصادقة لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وتعتبر هذه الصحيفة النموذج الأكثر وضوحا على التدوين المبكر المباشر، فقد كتب سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أرضاه الأحاديث بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبإذنه الصريح. تخيلوا معي المشهد إخواني الكرام، حذرته قريش قائلة: أتكتب كل ما تسمع؟ ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشر يتكلم في الغضب وفي الرضا. فتردد سيدنا عبد الله بن عمرو وأمسك عن الكتابة، ثم ذكر ذلك لسيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى فمه الشريف وقال كلمته الخالدة: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. وهذه الصحيفة حوت ما يقارب 1000 حديث نبوي، وانتقلت بالوراثة إلى أحفاد سيدنا عبد الله بن عمرو، حتى إن حفيده عمرو بن شعيب كان يرويه عنها عن أبيه عن جده أحكاما كثيرة في الفقه والمعاملات والديات. الصحيفة الثانية هي صحيفة سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهي صحيفة أخرى محفوظة وموثقة في الصحيحين أي عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم، وكانت معلقة في قراب سيف أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، وتضمنت أحكاما تشريعية مهمة كأحكام الديات وفكاك الأسير وقاعدة أن لا يقتل مسلم بكافر وأحكام حرم المدينة المنورة. كذلك عندنا صحيفة سيدنا جابر ابن عبد الله الأنصاري، وهي صحيفة جامعة لأحاديث النبوة خاصة فيما يتعلق بمناسك الحج والعمرة، وكان سيدنا جابر رضي الله عنه وأرضاه يدرس منها في مسجده، ونقل عنها كبار التابعين كالحسن البصري ومجاهد وقتادة. أما البرهان المادي الأعظم فهو صحيفة همام ابن منبه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، هو الذي أملى هذه الأحاديث على سيدنا همام بن أبو منبه. فهذه الصحيفة هي الوثيقة المادية الأعظم في تاريخ تدوين الحديث، لأن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه المتوفى سنة 59 للهجرة أملى أو حدث ب138 حديثا على تلميذه همام الذي كتب في هذه الصحيفة الخاصة. والمفاجأة هنا أن هذه الصحيفة وصلت إلينا كاملة بنسخ مخطوطة قديمة محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق وفي مكتبة برلين. فماذا فعل الباحثون؟ قارنوا نص هذه الصحيفة المكتوبة في القرن الأول للهجرة بما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده بعد أكثر من 160 عاما، وبما رواه الإمامان سيدنا الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما، والنتيجة تطابق حرفي كامل وتام تتجاوز نسبته 99% بلا أدنى تغيير في الألفاظ أو المعاني. تخيلوا معي أيها الكرام، نص كتب في القرن الأول يقارن بما روي عنه بعد قرن ونصف فيتطابق معه تمام التطابق، أليس هذا وحده كافيا لهدم أسطورة التحريف الشفهي التي بنيت عليها أطروحات كاملة في الاستشراق ومن تبعهم من بني جلدتنا؟ ولم يقف الأمر عند هؤلاء الأربع أي الصحابة الذين ذكرناهم، بل هناك صحابة آخرون منهم سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي ترك من الكتب ما حمل على أحمال بعير كاملة استنسخها مولاه كريب والتابعي سعيد بن جبير، ومنهم كذلك سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي كان يخرج صحفا ومجلدات ويقول لبنيه يا بني قيدوا هذا العلم بالكتاب، ومنهم سيدنا سعد بن عبادة وسيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنهما وكلاهما ترك صحفا ورسائل حديثية موثقة. وأضيف إلى ذلك المكاتبات الرسمية للدولة الإسلامية الأولى كرسائل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى هرقل والمقوقس والنجاشي وكسرى، وكتابه كذلك لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن وتضمن أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والديات. فهل يعقل أيها المستمعون بعد كل هذا الكم من الوثائق أن يقال إن الصحابة لم يكتبوا؟ ثم جاء بعد ذلك جيل التابعين، فمع انقضاء عصر الصحابة وتفرقهم في الأمصار والبلدان واجه التابعون مسؤولية كبرى وهي حفظ السنة وحمايتها من الضياع، فتحولت الكتابة من جهد فردي محدود إلى ممارسة علمية عامة ومضطردة انتشرت في حلقات العلم بالمساجد والمراكز العلمية في مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام ومصر. وابتكر التابعون مناهج دقيقة لضبط هذا التدوين، منها أسلوب التملي أي أن يملي الشيخ والطلاب يكتبون في الأرواح والرقوق، ومنها أيضا طريقة تسمى العرض والمناهدة وهي أن يقرأ الطالب ما كتبه في صحيفته على شيخه ليتثبت من سلامة الألفاظ وعدم وقوع تصحيف أو خطأ، ومنها أيضا النسخ والتدقيق أي استنساخ الصحف وتداولها بين المراكز العلمية المختلفة. ومن أبرز أعلام هذا الجيل سيدنا سعيد بن جبير الذي كان يكتب في ألواح عن سيدنا ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما حتى تمتلئ فيكتب على ظهر خفه في الليل ثم يفرغ ذلك في صحفه، وسيدنا عروة بن الزبير رائد التدوين في المغازي والسير وكاتب الرسائل الفقهية المشهورة للخليفة عبد الملك بن المروان، وسيدنا نافع مولى ابن عمر الذي حفظ وكتب أحاديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنه حتى شكلت روايته مع سيدنا مالك بن أنس ما يعرف بسلسلة الذهب في الإسناد. ثم نصل أيها الأخوة الكرام إلى ما يمكن أن نقول أنه أهم محطة في تاريخ تدوين الحديث كله، وهي خلافة سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقد تولدت لدى هذا الخليفة الراشد الصالح خشية عميقة من موت العلماء ودروس العلم وتفرق الحفاظ، فأصدر أمرا رسميا موثقا إلى ولاته وأئمة الأمصار يأمرهم فيه بالبدء الفوري في جمع الأحاديث وتدوينها. ومن أشهر ما وصلنا من ذلك كتابه إلى قاضي المدينة ومحدثها أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وفيه يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز فيما رواه الإمام البخاري معلقا: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. الدروس هنا بمعنى الاختفاء والاندثار. ولا تقبل، هذا تابع للوصية، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. تأملوا أيها الإخوة الكرام بعد نظر هذا الخليفة الراشد، فهو لم يكتفي بالأمر بالكتابة، بل أمر بنشر العلم وإفشائه خشية أن يصبح سرا محصورا في فئة قليلة فيندثر. وقد أسند الخليفة هذه المهمة الكبيرة إلى إمام جليل هو محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري، المتوفى سنة 24 و100 للهجرة، وكان أعلم أهل زمانه بالسنة وآثار الصحابة. ويصف الإمام الزهري نفسه في هذه اللحظة التاريخية فيقول: أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا. هذا يذكرنا بما فعله سيدنا عثمان ذو النورين عندما جمع المصحف وأرسل به إلى الأمصار. فالإمام الزهري رحمه الله لم يكتفي بتدوين ما يحفظه هو شخصيا، بل جمع كل ما كان مكتوبا عند الصحابة والتابعين في المدينة وما حولها، مما أدى إلى حفظ المادة الحديثية بأكملها ودفع حركة التصنيف فيما بعد دفعا هائلا. ومع منتصف القرن الثاني للهجرة دخل تدوين الحديث مرحلة جديدة أكثر نضجا، وهي مرحلة التصنيف المنهجي، فلم يعد المحدثون يكتفون بجمع الأحاديث كيفما اتفق، بل بدأوا يرتبونها ويبوبونها وفق الموضوعات الفقهية: أبواب الصلاة والطهارة والزكاة والبيوع والنكاح والسير والجهاد وهكذا. وبرز في هذا العصر أعلام كبار لكل منهم مصنف يحمل اسمه، كابن جريج بمكة المتوفى سنة 50 و100، وهو من أوائل من أفرد الأبواب وبوب الأحكام، ومعمر بن راشد باليمن المتوفى سنة 53 و100، صاحب كتاب الجامع، وهو كتاب مطابق تماما لما وصلنا اليوم ضمن مصنف عبد الرزاق الصنعاني، والإمام سفيان الثوري بالكوفة صاحب الجامع الكبير والجامع الصغير وكتاب الفرائض، وكذلك شعبة بن الحجاج بالبصرة الذي لقب بأمير المؤمنين في الحديث لدقة نقده لأسانيد أهل العراق. ثم يأتي تاج هذه المرحلة كلها، وهو كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رضي الله عنه أرضاه المتوفى سنة 79 و100 للهجرة، فقد جمع الإمام مالك في موطئه الأحاديث النبوية الصحيحة المرفوعة وآثار الصحابة وفتاوى كبار التابعين في المدينة المنورة، ونسق ذلك كله تنسيقا فقهيا بديعا لا يزال يدرس إلى يومنا هذا. وهذا رد واضح على من زعم من المستشرقين ومن تبعهم أن الموطأ هو أول كتاب حديثي في الإسلام، إذ أن الموطأ لم ينشأ من فراغ، بل كان ثمرة تراكم علمي وتاريخي طويل سبقته فيه عشرات الصحف والمصنفات التي مرت بنا في حلقتنا اليوم. إذن هذا الزعم أن الحديث النبوي اخترع

0: الصلاة والسلام. أما من زعم أن الأسانيد أي سلاسل الرواة قد أسقطت واختلقت متأخرة لإضفاء الشرعية على أحاديث لم تصدر أصلا عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهذا الزعم يتهاوى أيضا، لأن الأسانيد والمشافهة كانت مقترنتين بالتسجيل الكتابي في الصحف المصنفات منذ عصر التابعين أنفسهم لا بعدهم بقرون. أيها الإخوة الكرام، وصلنا إلى ختام رحلة اليوم، ونستطيع أن نلخص أهم ما توصلنا إليه في 4 حقائق. الحقيقة الأولى، لم تكن كتابة الحديث النبوي حادثا متأخرا طرأ في القرن الثاني أو الثالث للهجرة، بل كانت سيرة علمية مضطردة بدأت في نحايات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبإذن الصريح وتوجيهه لأصحابه رضوان الله عليهم. الحقيقة الثانية، فقد ثبت بالدليل التاريخي والوثائقي وجود آلاف الصحف والمدونات والرسائل الحديثية مكتوبة بأيدي عشرات الصحابة كعبد الله بن عمرو وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. الحقيقة الثالثة، مرت حركة تدوين الحديث بتطور طبيعي متدرج، فبدأت بالتقييد الفردي في عهد النبوة والصحابة، ثم انتقلت إلى التدوين الرسمي المؤسسي في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز والإمام الزهري، ثم توجت بالتصنيف والتبويب الفقهي في عهد أتباع التابعين كسيدنا سفيان ومالك رضي الله عنهما. الحقيقة الرابعة، أثبتت الاكتشافات المخطوطة وعلى رأسها صحيفة همام التطابق التام الحرفي بين النصوص المدونة في القرن الأول للهجرة وما رواه أصحاب الكتب والجوامع والمسانيد بعدها بقرون، مما يفند تماما مزاعم التحريف والتأخير التي روج لها بعض المستشرقين. نسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا سنة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يجزي كل من خدمها وذب عنها خير الجزاء، وفي مقدمتهم علماؤنا الأفذاذ الذين بذلوا أعمارهم في هذا السبيل. هذا ما تيسر جمعه وتقديمه لكم في حلقة اليوم من برنامج تيسير علوم السنة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تيسير السنة، تيسير السنة، نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل أحاديثه ونستلهم من سيرته ما ينير العقول ويزكي النفوس ويصلح السلوك. تيسير السنة، تيسير السنة، برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ قيس حمودة.
2: من رياض السنة النبوية، صل عليك الله
3: يا خير الوضع. باب في اليقين والتوكل. عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. معناه: تذهب أول النهار خماصا، أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا، أي ممتلئة البطون. عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

0: آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول.
1: من رياض السنة النبوية،
2: من رياض السنة النبوية.
0: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان بن عامر ابن عمرة ابن كعب بن سعد بن تيم ابن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه، وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم، قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه. عن أم المؤمنين أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود.
1: من رياض السنة النبوية.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 إلى الآية 109 من سورة يونس بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم.

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده

ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم.

مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون.

فعلى الله توكلت. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلنا

الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.

ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض

0: رياض السنة النبوية.
1: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا. فأتى محيص إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويص ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت. فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر معناه يتكلم الأكبر.
0: من رياض السنة النبوية، من رياض السنة النبوية.
1: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا.
0: من رياض السنة النبوية.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود حق كبيرنا.
0: من رياض السنة النبوية.
1: وعن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود. لكن قال: ميمون لم يدرك عائشة. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث وقال: هو حديث صحيح. وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه. صلى عليك الله يا خير الوصى.
0: من رياض السنة النبوية.

0: أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها.
1: بإذن ربها.
0: بإذن ربها.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: ما مش عندك حجة وماذا بينا مش نحفظ الكتاب.
3: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
3: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
3: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلم غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
3: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
5: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 23 من الآية 6 إلى الآية 83 من سورة هود بصوت القارئ فوزي بن تيشة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 23 من الآية 6 إلى الآية 83 من سورة هود بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك. قال لا أستطيع. قال لا استطعت. ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. فقه بضم القاف على المشهور وقيل بكسرها أي صار فقيها. صلى عليك الله
1: يا خير الوراء. من رياض السنة النبوية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. الزيتونة للقرآن الكريم. قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
4: طه ما أنزل أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
3: مزامير زيتونية.
5: الصلاة والسلام عليك.
3: أصوات تونسية.
6: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
3: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
4: بسم الله.

وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البيهقي.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

بسم الله الرحمن الرحيم ياسين.

وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون

وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث

بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين

ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون.

بِهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم.

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون.

فاكهونهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان

توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون

وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب

ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟

0: صدق الله العظيم.
1: أحاديث نبوية،
2: أحاديث نبوية.
3: عن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. رواه البخاري.
4: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله

استوعتني ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: يا الله لمن حمده.
0: ربنا لك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
2: السلام عليكم. السلام عليكم.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا حق

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مع السفرة الكرام البررة، عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة طه. نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 36، أي من قوله تعالى ولقد مننا عليك مرة أخرى، إلى الآية 41، أي إلى قوله تعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة، الطالبة
2: عماد الله الهميسي،
1: والطالبة
3: مريم ولهي،
1: والطالب
4: ياسين شريف.
1: سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ولقد مننا عليك مرة أخرى.
5: ولقد مننا عليك مرة أخرى.
1: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى.
5: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى.
1: أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم.
5: أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم.
1: فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له.
5: فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له.
1: وألقيت عليك محبة مني.
5: وألقيت عليك محبة مني.
1: ولتصنع على عيني.
5: ولتصنع على عيني.
1: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله.
5: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله.
1: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن.
5: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن.
1: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا.

0: دينا ثم جئت على قدري يا موسى
1: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى
0: واصطنعتك لنفسي

0: ذكري.
1: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.
0: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هذه الآيات في قوله تعالى ولقد مننا عليك مرة أخرى. كلمة مرة لابد من ترقيق الميم وتفخيم الراء. في قوله تعالى أن اقذفيه، طبعا هنا أصلها أن اقذفيه، نون ساكنة وبعدها همزة وصل. حال الوصل هنا يلتقي الساكنان، الساكن الأول هو النون الساكنة والساكن الثاني هو القاف لأن همزة الوصل تسقط، فنحرك هنا ضرورة النون، نحركها هنا بالكسر فنقول أنيقذفيه مع بيان تفخيم القاف وقلقلتها، أنيقذفيه هكذا. الوقف على كلمة في اليم يكون الوقف بالغنة الكاملة لأن الميم مشددة، فلا نقول في اليم، لا في اليم مع بيان الكسر في الفاء، قلش فا فل، لا فيل في اليم هكذا. في قوله تعالى يأخذه عدو لي، هنا صعب قليلا في تحقيق التشديد في الواو ثم تشديد اللام، عدو لي وعدو له، فالانتباه يجب نبين تشديد الواو مع الضم هنا وكذلك تشديد اللام وهذا يكون بالتمرين. في قوله تعالى وألقيت، قاف مفخمة بقية الحروف مرققة، فلا نقول وألقيت، لا مش وألقيت هكذا. في قوله تعالى واصطنعتك لنفسي، هنا ياء إضافة ثم جاء بعدها همزة وصل في كلمة اذهب، حال الوصل نطبق القاعدة عند الإمام قالون فنحركها بالوصل، طبعا وقفنا عليها لا أشكال فيها، فيها وقف، ولكن إذا أردنا الوصل هنا واصطنعتك لنفسي يذهب، لنفسي يذهب هكذا، فالانتباه. إذن هذه أهم الملاحظات وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ولقد مننا عليك مرة أخرى.
1: ولقد مننا عليك مرة أخرى.
0: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى.
1: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى.
0: أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم.
1: أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم.
0: فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له.
1: فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له.
0: وألقيت عليك محبة مني.
1: وألقيت عليك محبة مني.
0: ولتصنع على عيني.
1: ولتصنع على عيني.
0: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله.
1: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله.
0: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن.
1: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن.
0: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا.
1: وقتلت

0: ثم جئت على قدري يا موسى
1: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى
0: واصطنعتك لنفسي
1: واصطنعتك لنفسي
0: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري
1: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري
0: أحسنتم بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة أمة الله، تفضلي يا أمة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.
0: أحسنت يا أمة الله بارك الله فيك. طبعا انتباه في قوله تعالى ولتصنع على، لابد من معناها بيان العين الأولى ثم العين الثانية، معناها فصل الحروف هنا ولتصنع على هكذا، فالانتباه. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب ياسين، تفضل ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.
0: أحسنت ياسين بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم، تفضل يا مريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.
0: أحسنت مريم بارك الله فيك. طبعا في قوله تعالى يأخذه عدو لي، هنا طبعا تنوين عدو ثم بعد حرف اللام إدغام بلا غنة، فلا نقول عدو، هنا تتسرب القليل من الغنة، لا أستعمل الخيشوم أي الأنف، عدو لي هكذا. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هذه الآيات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.
0: صدق الله العظيم بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: مع السفرة الكرام لبررة، مع السفرة الكرام لبررة، مع القرآن آية آية نختم، وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة. مع السفرة الكرام.

0: للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: ثاني نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابا. اللهم علمنا كتابا. اللهم علمنا كتابا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
4: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة الطلاق بصوت فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي.

فعدتهن

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة الطلاق بصوت فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في الاقتصاد في العبادة. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال له: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال له: نم. فنام. ثم ذهب يقوم، فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا جميعا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي ربعي حنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ثلاث

0: رواه مسلم. قوله ربعي بكسر الراء والأسيدي بضم الهمزة وفتح السين وبعدها ياء مكسورة مشددة، وقوله عافسنا هو بالعين والسين المهملتين أي عالجنا ولا عبنا، والضيعات المعايش. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، رواه البخاري. صلى عليك الله
1: يا خير الورى. من رياض السنة النبوية،
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب من القلب إلى القلب.
3: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
4: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
2: إذاعة الزيتونة للفرقان.
5: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقى حتى وتسمحها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
2: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم، من القلب من القلب.
6: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
7: يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما العلم في التعلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: كلمات من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. اللهم هذا يوم جديد على أعمالنا شهيد، فافتح لنا فيه أبواب رحمتك ويسرها في وجوهنا، ووفقنا للخير والفلاح. تسبح ذرات الوجود بحمده، ويسجد بالتعظيم نجم وأشجار، ويبكي غمام الغيث طوعا لأمره، فتضحك مما يفعل الغيث أزهار. تبارك رب الملك والملكوت، من عجائب ينظرهن بدو وحضار. إلهي يا رب، أذقنا برد عفوك، واهدنا إليك بما يرضيك، فالدهر غرار.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الله صباحكم بالخير والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. صدق الله العظيم. فأرى النور أمامي وأحس الهدى بقلبي وأمسك الحبل بيدي وأنال النجاح في حياتي والفوز بعد مماتي.

إذا زارك يوم جديد فقل له مرحبا بضيف كريم، ثم أحسن ضيافته بفريضة تؤدى وواجب يعمل وتوبة تجدد، ولا تكدره بالآثام والهموم فإنه لن يعود. طول العمر ثروة من التجارب وجامعة من المعارف ومستودع من المعلومات، وكلما مر بك يوم تلقيت درسا في فن الحياة. إن طول العمر بركة لقوم يعقلون. الحياة قصيرة فلا تقصرها أكثر بالنكد، والصديق قليل فلا تخسره باللوم، والأعداء كثير فلا تزد عددهم بسوء الخلق.

أعرق العامل أزكى من مسك القاعد، وزفرات الكادح أجمل من أناشيد الكسول، ورغيف الجائع ألذ من خروف المترف. مستمع الحبيب، ابدأ الناس بالسلام وحييهم بالبسمة، وكن طلق المحيا وأعرهم الاهتمام، لتكن حبيبا إلى قلوبهم قريبا منهم. انفرد بنفسك ساعة تدبر فيها أمورك، وتراجع فيها نفسك، وتتفكر في آخرتك، وتصلح بها دنياك. أقول لك يا صاحبي، إذا اشتد الحبل انقطع، وإذا أظلم الليل انقشع، وإذا ضاق الأمر اتسع، ولن يغلب عسر يسرين. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. بعد الجوع شبع، وعقب الظمأ ري، وإثر المرض عافية، والهم يتلوه السرور، فدوام الحال من المحال. فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم أمر تساء به صباحا فتأتيك المسرة بالعشي. إن العمل الجاد المثمر يحرر النفس من النزوات الشريرة والخواطر الآثمة والنزعات المحرمة. إذا عرف الإنسان نفسه والعلم الذي يناسبه وقام به على أكمل وجه، وجد لذة النجاح ومتعة الانتصار. التفوق والمثابرة لا تعترف بالأنساب والألقاب ومستوى الدخل والتعليم، لا، بل من عنده همة وثابة ونفس متطلعة وصبر جميل أدرك العلياء، وبقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، يغوص البحر من طلب اللآلي، فيحظى بالسيادة والنوال. مستمع الكريم، لا تستقل برأيك في الأمور، بل شاور، فإن رأي الاثنين أقوى من رأي الواحد. كالحبل، كلما قرن به حبل آخر قوي واشتد. لا تحمل كل نقد يوجه إليك على أنه عداوة، بل استفد منه بغض النظر عن مقصد صاحبه، فإنك إلى التقويم أحوج منك إلى المدح. من لم يسعد في بيته فلن يسعد في أي مكان، واعلم أن أنسب مكان لراحة النفس وهدوء البال والبعد عن التكلف هو بيته. أيها الأحبة الأفاضل، سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين أرجو لكم الخير والسلامة، وفي حفظ الله دمتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كلمات من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور. اللهم إنا نفتتح كلامنا بذكرك ودعائك استعطافا لك، ليكون نصيبنا منك بحسب تفضلك لا بحسب استحقاقنا. اللهم إنا عليك نقبل، وإياك نسأل، وإليك نسترسل، وبك نتوسل، ورضاك نبغي، ورحمتك نرجو، وعفوك نؤمل. يا أعز من دعي، وأكرم من أجاب، يا أول يا آخر، يا باطن يا ظاهر، يا قوي يا قادر، إلهنا لا جمال إلا لوجهك، ولا إتقان إلا لفعلك، ولا نفاذ إلا لحكمك، ولا نور إلا ما سطع من لدنك، ولا صواب إلا في قضائك، ولا حلاوة إلا في كلامك، ولا قوام إلا بتأييدك، ولا تمام إلا بترتيبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أذكار الصباح.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 24 من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف، بصوت القارئ مروان الطرابلسي، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

هود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.

من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 24 بصوت القارئ مروان الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل وأجمل وأروع.

به، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

المسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا

الله، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح صدورنا لمحبتك واملأ قلوبنا بالرأفة على ما نحتاج إلينا من خلقك، واجعل من أسباب رضانا رؤية السعادة في وجودي أو في وجوه عبادك. اللهم أفض على قلوبنا بالعدل والإنصاف حتى يكون الحق أحب إلينا من أنفسنا وممن نحب. اللهم اصلح لنا ما أفسدناه بأنفسنا، وانزع الشيطان الفرقة والضغينة من بيننا، وأعنا اللهم على القيام بحقوق أحبابنا علينا. اللهم يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، واحمل عنا أثقالنا في الدنيا والآخرة، يا علي يا رحيم يا قدير. اللهم احفظ أخلاقنا رغم فتن الحياة، واجعلنا يوم القيامة أقرب الناس مجلسا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وكلنا حيث كنا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إن أحسننا فتقبل منا، وإن أسأنا فتجاوز عنا، وإن نسينا فذكرنا، وإن أعرضنا فأرسل لنا من أحبابنا من بلطفي يأخذ بأيدينا. يا رب يا كريم يا عظيم، أشرق بنورك على قلوبنا حتى تتجلى لنا الحقائق، ونفهم مرادك من أقدارك، ونخرج بنورك من ظلمات أنفسنا إلى ساحة رضاك. اللهم يا قادر، اجعلنا ممن تواضع وجبر الخواطر. اللهم أفض علينا بالبركة في بيوتنا، واحفظنا اللهم بالود بيننا وبين أحبابنا. اللهم آمين يا رب العالمين. الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الود والحب مستمعينا ومشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في عدد جديد من منوعات صباحك أجمل لهذا اليوم السعيد المبارك. معكم في مستوى الإخراج التقني فؤاد اليعقوبي، كريم عتيق تعود إلينا في صبحيات طبعا منوعات إذاعة الزيتونة القرآن الكريم. مرحبا بك كريم، مرحبا بكل متابعينا أينما كانوا في تونس أو خارج حدود هذه الأرض الطيبة. نستأنس بكم ونرافقكم على امتداد طبعا ساعتين من البث المباشر، باش يرافقنا فيها مجموعة من المشائخ المتدخلين والأساتذة اللي إن شاء الله ينورونا من خلال معلومات شافية وضافية في مختلف المواضيع اللي باش تكون حاضرة وعلى ذمتكم مستمعينا الكرام. اليوم موضوعنا هو الحقيقة من اختيار مستمعة وفية من ولاية مدنين طلبت منا أنه نتحدث عن قيمة الأمل والتفاؤل، وأكيد حاجتنا إلى الأمل والتفاؤل مهمة ومهمة إلى درجة، وتعتبر أو يعتبر هذا التفاؤل هو مفتاح التميز لنا إن شاء الله في الدنيا والآخرة، وهو سبيل نجاتنا من المخاوف، من التردد، من أي شيء يمكن أن يعرقل طريقنا نحو النجاح ونحو الصلاح والفلاح. إن شاء الله مستمعينا مع بعضنا باش نتابع كل التفاصيل الخاصة بهذا التفاؤل والأمل مع بعضنا. إن شاء الله تكون رسالتنا واضحة وتصل إلى قلوبكم مباشرة حتى تغير فيكم الكثير والكثير طبعا نحو الاتجاه الإيجابي، نحو ما يمكن أن يرتقي بالمؤمن ويجعله في القمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أولى التلاوات القرآنية حاضرة وجاهزة للبث، ندعوكم للاستماع والاستمتاع بها، ثم لنا عودة إن شاء الله.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تأصيل لخطاب القرآن الكريم،
2: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
3: تام عنا عالم من تونس، حنا عالم تونس كان عالم كبير.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
5: يسمعوني مليح. منذ بيكم من خلق
6: لك. في شريعة الإسلام شريعة
7: عالم الله وإياكم مما جاد عليه بالغفران.
2: فهلما بنا نرتع في رياض القرآن الكريم،
1: رياض الروح والريحان،
2: رياض الرضوان من لدن الملك الديان.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ

خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر

كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ربه. صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح التفاؤل والأمل المتجدد، صباح العمل والسعي دائما إلى الأفضل والأسمى والأصلح، صباح متجدد ويقين بأن كل مر سيمر والآتي أجمل بإذن الله سبحانه وتعالى، صباح حسن الظن بالله وأن رحمة خالقنا أوسع من متاعب الدنيا وشقائها. مستمعين الكرام، منوعة هذا اليوم تتزامن مع يوم الأربعاء 6 ربيع الأول 1448 هجري الموافق ل 19 أوت 2026 ميلادي. أكيد الأيام تتواتر ولكن بنفس الطريقة، فما اختلافات كثيرة وكبيرة جدا ومتنوعة تطال حياتنا بشكل يومي وبشكل متكرر، وأكيد في هذه الاختلافات إفادة. أكيد نقابل أشخاص البعض منهم يحققون الإفادة والإضافة في حياتنا، والبعض الآخر يمرون مرور الكرام دون أن يسجلون حضورهم في حياتنا. كذلك هناك مواقف تضاف إلى السجل العام، هناك أيضا إضافات محققة وأمال منتظرة. تلك هي الحكمة من وجودنا، وتلك هي العبرة كذلك اللي ممكن الناس الكل نستفاد منها. الطريق إلى الخير هو دأب كل مسلم، وإن شاء الله يا رب يكون شغلنا الشاغل في هذه الحياة الدنيا. إذن مستمعينا الكرام، لقاءنا نبدأه بالحديث عن التفاؤل، فلماذا نتردد عند مفترق الطرق في حين أن الوجهة معلومة؟ فرسولنا صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار الأيسر والأسهل له ما لم يكن في ذلك إثم. إذن هذا التفاؤل هو دواء لكل داء، ودواء بلا أعراض، وشفاء أيضا لكل الأسقام. لا تصلح الحياة إلا بالتفاؤل، ولا يستريح الإنسان إلا بسلوك طريقه، ولا طريق أقرب للفرج من هذا الطريق لا وهو الأمل وكذلك التفاؤل، اللي يجعل هذه الحياة رحبة فيحاء وروضة غناء، ويزرع في القلوب نوع من البهجة والسرور والفرحة، وكذلك الاستقرار والتوازن النفسي، ويزرع كذلك على الشفاه بسمة وعلى الوجوه إشراقة جميلة جدا. المتفائلون يقال أنه يعتبروا أصح الناس من على المستوى الجسدي، وأصفاهم أحلام، وأنقاهم أيضا أرواح، وأكثرهم جهدا وأتقنهم عملا. عادة الإنسان المتفائل، المستمعين الكرام ومتابعين عبر صفحة التواصل الاجتماعي، ما تنعكس هذه الإشراقة على وجوههم، وتنعكس أيضا على طريقة انتقائهم للعبارات الجيدة اللي تأثر في الآخر، تأثر في كل من يلتقيهم، لأنهم عادة يرون من اشتداد الألم قرب العافية، فهم نجوم هذه الحياة التي لا تنطفئ. وما أحوجنا إلى أشخاص متفائلين، أشخاص يعيشون بالأمل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. جميل جدا أن نفتتح هذا اللقاء بدعوة إلى التفاؤل باعتباره حصن متين يميز هذه الحياة، يحمينا من اليأس والتشاؤم والقنوط، ويمنح القلب قوة وسكينة وراحة وتوازن ورضا، حتى نؤمن بأنه بعد كل ضيق فرج وبعد كل عسر يسر. مستمعين الكرام، للحديث بقية ولكن بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. قلب نابض أملاً وتفاؤلاً، قلب عامر محبة وألفة.
1: الله تبارك وتعالى هو الصاحب والرفيق. كيف تعرف من يحبك، من يكرمك ويجلك ويغدق عليك ولا يذلك وتستزيده ولا يملك؟ إذا أحببته أحبك، وإذا بعدت عنه شدك، وإذا تقربت منه وصلك، وإذا سألته أجاب، وإذا دعوته أثاب، وإذا ذكرته يطمئنك، وإذا نسيته يذكرك. تخطئ ويتجاوز، تذنب ويتسامح، تشكو إليه، تتكل عليه، ولا تفر منه إلا إليه. حين تتكلم يسمعك، حين تبكي ينظرك، حين تغفو يحرسك، وحين تموت يبعثك، حين تناجيه يا رب ينزل عليك من أمنه، حين تبكيك خشيته يسلمك من ناره، وحين تقسو على نفسك يحنو برحمته. إذا أسأت لنفسك بالسيئات أحسن إليك بالطيبات، تغدو إليه تحسبه بعيد، وهو أقرب إليك من حبل الوريد. أنت له عبد كريم، وهو لك رب رحيم. إذن ضع يدك في يد الله ولا تبرح، فهو المستعان على كل حال.
2: بالفعل الله هو المستعان على كل حال، كلمات جميلة جدا قيلت على لسان الأستاذ البخاري بن صالح رحمه الله، يبقى صوته شجيا في الأذن، ونبقى دائما على العهد مع هذه الكلمات ومع هذه الخواطر اللي يتبثها إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. وهذه الكلمات حقيقة هي طاقة إيجابية في نفوسنا، و تتحدث عن واقع المؤمن، هذا الواقع الذي يتصف بالقيم والأخلاق الجميلة، خاصة وقت اللي الإنسان يكون متعلق بالله سبحانه وتعالى، يحسن فيه الظن، فأكيد سوف يكون متفائلا وسيعيش بالأمل. إذن مستمعينا الكرام، لنا في ديننا أسوة طيبة، ألا وهو النبي الأكرم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي كان سيد المتفائلين المحسنين الظن بالله، ومواقفه وقصصه خير شاهد ودليل على هذا، كتفاؤله بالنصر في غزواته، وكذلك في الهجرة مع أبي بكر الصديق وسراق بن مالك، وزيارة المخزونين والمرضى وغيرهم أيضا من المصابين. فإذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذراته، فالغصن ينبت غصن حين نقطعه، والليل ينجب صباحا حين يكتمل. جميلة جدا هذه الكلمات اللي تؤكد من جديد قيمة التفاؤل، اللي هي قيمة ثابتة في النفوس، وستمطر الأرض يوما

سفينة نجاة وموطن عبور نحو السلام الداخلي والطمأنينة يتعلم منها أو نتعلم ونتمعن جيدا في هذه المتغيرات وهذه الوقائع، فنجد أن لطف الله موجود ورحماته معنا أينما حللنا. فلماذا نعجز ولماذا نتشائم؟ لماذا نعارض ما يحدث من عواقب ومن عراقيل ومن صعوبات بنفسية متشائمة قانطة من رحمة الله سبحانه وتعالى، في حين أن هذه الصعوبات لو قارناها بما تعدى به نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام لا يمكن أن ربما أو يمكن أن نؤكد على الفرق الكبير بين هذه الصعوبات وبين ما نعيشه نحن اليوم. فالحياة الدنيا هي امتحان، والحياة الدنيا هي اختبار ومطية للآخرة، اختبار لطاقة صبرنا، اختبار لهذا التفاؤل الذي ينقش في الصدر فيغير كل هذه الوقائع ويغير كذلك رؤيتنا لأنفسنا للآخر ولهذه الحياة الدنيا. مستمعين الكرام، نبقى دائما تلاميذ في هذه الحياة، نتعلم، نعتبر، يمكن أن نتعلم العديد من الحكم حتى نواجه هذه العراقيل وحتى نتحداها بنفس راضية مطمئنة وبنفس طبعا تطمح إلى الأفضل وتسعى دائما إلى التغيير، هذا التغيير الإيجابي الذي يميز المؤمن والذي يجعله بالفعل مؤمن قوي لا مؤمن ضعيف، مؤمن أحب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه القوة، خاصة القوة الإيمانية اللي تشحذ همته وتجعله يستمر ويتواصل بشكل خارق للعادة مع كل هذه العواقب. يتميز في محطات كثيرة ويؤكد نجاحه وفلاحه وصلاحه بترك أثر طيب بإذن الله سبحانه وتعالى، ما دام إنسان يحسن الظن بالله وما دام إنسان أمله في الله كبير وكبير جدا. بالفعل هذا الأمل وهذا التفاؤل قد نعتبره بمثابة السلاح بالنسبة للمؤمن الذي يجعله يستمر مع كل اللحظات ويستمر مع كل العواقب بنفس مطمئنة مستقرة، ويشعر حينها بالسكينة والطمأنينة، يشعر ب قيمة الإقبال على هذه الحياة دون عجز وإنما بقدرة قوية وقوية جدا على المواجهة والتحدي وكذلك التضحيات الجسام التي يمكن أن يقوم بها ويؤكدها على أرض الواقع. مستمعين الكرام، للحديث بقية إن شاء الله حتى نتواصل معكم ونتفاعل مع بعضنا البعض بعد قليل من خلال التعليقات اللي قاعدة تصلنا على صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بالإذاعة.

0: إشهار.
1: قبل ما تحل كليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا. تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
3: أوه الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
4: كليماتيزور باير.
5: لا يخدم لباس عليه، أما سي الشباب كان مخدم وحلل الشبابك.
6: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
1: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
8: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
7: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
8: من القلب إلى القلب.

الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم

ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

0: إشهار.
1: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار. تمام 7:41 في استوديو إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أعود إليكم مستمعين الكرام بباقة من العبارات التي جاءت على لسان أو بأنامل مستمعة وفية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، طبعا أختنا وديعة اللي تقول: بكل سرور إليك، عبارات جميلة عن قيمة الأمل والتفاؤل، بالأمل تزهر الحياة وبالتفاؤل يصبح القادم أجمل، لا تفقد الأمل فبعد كل عسر يأتي يسر، كن متفائلا فالله يخبئ لك أجمل مما تتمنى، الأمل نور يضيء لنا الطريق مهما اشتدت الصعوبات، ابتسم للحياة فرب يوم جميل يأتي بعد أيام صعبة، بالتفاؤل نرى الفرص حيث يراها غيرنا عقبات، ازرع الأمل في قلبك واسقه بحسن الظن بالله، مهما طالت أو مهما طال الليل فلا بد أن يأتي الصباح، لا تيأس فالأيام الجميلة قد تكون أقرب مما تظن، الأمل يجعلنا نبدأ من جديد والتفاؤل يجعلنا نكمل الطريق، ثق بأن القادم يحمل خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لك أختنا وديعة على هذه الكلمات. نواصل المشوار مع الأستاذة لميا محرز عن الفرع الزيتوني بولاية جابس، نستقبلها بأجمل التحيات، تحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي، عطر الله صباحكم بذكره وشكره وحسن عبادته.
0: شكرا جزيلا لك أستاذة. قلنا أنه حاجتنا إلى التفاؤل والأمل، حاجتنا كحاجتنا للغذاء وللأكل والشراب، لأنه بالفعل هو سلاحنا في هذه الحياة حتى نتواصل بشكل إيجابي ومثمر مع كل المتغيرات ومع كل الابتلاءات والصدمات. علي بن أبي طالب يقول في هذا الإطار: ما أضيق العيش لولا فصحة الأمل. مقصود بهذه العبارات على قصري أو على قلة عددها، فإن مقاصدها كبيرة وكثيرة جدا أستاذة، ليس كذلك؟
2: أكيد حبيبتي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
2: ما أجملها من عبارة: ما أضيق العيش لولا فتحة الأمل.
0: نعم.
2: وما أجمل الحياة حين يسكن التفاؤل القلب، فالأمل هو ذلك النور الذي يبقى مضيئا في داخلنا حين تشتد العتمة، والتفاؤل هو أن نحسن الظن بالله ونقبل على الحياة بقلوب واثقة وأيد عاملة ونفوس تزعف الاستسلام. فما دام في القلب أمل فثمة طريق، وما دام لنا رب كريم فثمة دائما باب للفرج. الإنسان أحبابي قد يمر بمرض أو فقد أو تعثر أو انتظار طال أو باب أغلق في وجهه، لكن الأمل يجعله يقول: لعل القادم أجمل، ولعل الله يفتح بابا لم أكن أراه. قد تضيق بنا الأيام، لكن لا ينبغي أن يضيق بنا الأمل، لأن الأمل والتفاؤل في حياة المؤمن ليس مجرد مشاعر جميلة، بل تربية للقلب ودافع للعمل والسعي، فهما يجمعان بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله وحسن الظن به سبحانه. أروي لكم موقف يعلمه ربما الكثير من أحبابي، موقف أمنا هاجر عليه السلام، من أروع المواقف التي تجسد الأمل والتوكل والعمل معا. عندما تركها سيدنا إبراهيم عليه السلام في واد غير ذي زرع هي وصغيرها، قالت كلمتها العظيمة: إذن لا يضيعنا. هاجر عليه السلام جمعت بين ثلاثة أشياء: يقين القلب إذا الله يضيعنا، السعي والعمل، السعي بين الصفا والمروة، وانتظار الفرج كذلك، وثقة أن الله سيفتح لها بابا. تركت هاجر في واد لا زرع فيه ولا ماء، لكن الوادي لم يكن خاليا من رحمة الله، كان في ظاهره قفرا وفي الباطن قدرة الله. بداية زمزم وبداية مكة وبداية قصة ستظل تعلم البشرية أن من صدق توكله على الله وسعى وأحسن الظن به فإن للفرج أبوابا لا تراها العين.
0: سبحان الله. نعم، كل الأمور تتغير بمجرد هذه العلاقة الوطيدة وهذا اليقين في الله سبحانه وتعالى، أنه كل ما يصيب المؤمن هو خير مهما كانت حدة هذا الابتلاء الذي نصاب به دون سابق انذار، مهما كانت الصدمات والعقبات التي يمكن أن تحدث في طريقنا، فهي خير أستاذة،
2: خير وخير كثير، مواقف من السيرة عن حبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. من أجمل مشاهد الأمل موقف النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر رضي الله عنه في الغار، حين قال أبو بكر رضي الله عنه: لو أن أحدهم نظر تحت قدمي لأبصرنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ظنك يا أبا بكر؟ بين الله ثالثهما. كان الخطر قريبا جدا، فنحيا حياة الخطر وحياة المشاكل وحياة الضغوطات وحياة التي توجد الحسرة في القلب، ولكن قلب النبي عليه الصلاة والسلام كان ممتلئا باليقين، وهذا أسوتنا وهذا قدوتنا وهذا الطريق الذي نمشي فيه والباب المفتوح إلى أن نلقى الله. وهنا درسنا عظيم: التفاؤل ليس إنكارا للخطر، نحن موجودين في صعوبة، خلق الإنسان في كبد، وإنما هو يقين بأن الله أكبر من الخطر. الأمل ليس أن نقول أن الحياة ستكون دائما سهلة، وإنما أن نؤمن أن الله معنا في صعوبتها. والتفاؤل ليس أن نغمض عيوننا عن الواقع، وإنما أن نفتح قلوبنا على رحمة الله ونحن نواجه الواقع. فإذا ضاقت بك الدنيا فتذكر رب يقول: لا تقنطوا من رحمة الله. وإذا تعثرت فتذكر وأن سعيه سوف يرى. وإذا خفت من الغد فتذكر: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فطوبى، طوبى لقلب يأمل ولسان يتفاءل ويد تعمل ونفس تتوكل، ثم ترضى بما يختارها الله الحي القيوم سبحانه.
0: نعم أستاذة، هناك من يذكر بعض المساوئ المتعلقة بالأمل والتفاؤل على اعتبارهما فيهم تعلق بالحياة الدنيا وتسويف التوبة، قسوة القلب، اتباع الهوى وطول الأمل اللي يمكن أنه يضيق علينا هذه الحياة الدنيا. فإلى أي مدى يمكن أن ربما نعدل الكفة بين هذه المساوئ والإيجابيات التي ذكرناها منذ البداية؟
2: يقول سبحانه: ما أجمل هذه الآية وما أرقها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هنا لمن يخاطب الله سبحانه، لم يقل الذين لم يخطئوا، وإنما خاطب المسرفين على أنفسهم، وكأنه يقول لهم: مهما أبعدتكم المعاصي والذنوب فلا تجعلوا أخطاءكم أكبر من رحمتي. قد يخطئ الإنسان، وقد ربما الأمل يأخذه إلى الدنيا، وقد يتعثر وقد يضيق به الطريق، لكن لا ينبغي أن يغلق باب الأمل، لأن باب الرحمة، رحمة الله، أوسع من كل عثرة. عندما سبحان الله يقول سبحانه: أسرفوا، يعني عاش المعاصي لجميع أنواعها، ولكن أنتم عباد، لما أبعدتكم الدنيا وبعدتكم تلك الأمل الزائف، ليس الأمل الذي يبني، الأمل الذي يذكرك بأنك تصنع عبدا تقيا نقيا في الدنيا والآخرة جنة ونعيم. سبحانها ماذا يقول عليه الصلاة والسلام: أنا عند ظني عبدي بي، كما يقول ويرويه عن ربه. فحسن الظن بالله لا يعني أن يتمنى الإنسان بلا عمل، وإنما يعني أن يعمل وهو يرجو الله، ويدعو وهو يثق بالله، ويجتهد وهو يعلم أن الله لا يضيع سعيه. فإذا تأخر المطلوب لا يقول: لم يستجب الله لي، بل يقول: ربما كان التأخير لطفا، وربما كان المنع حماية، وربما كان القادم أجمل مما طلب. الأمل أحبابي لا يمنع، والأمل سبحانه سبحان الله الأمل يمنع اليأس. كيف ذلك؟ قصة جميلة، قصة سيدنا يعقوب عليه السلام لأبنائه ماذا قال؟ ولا تيأسوا من روح الله فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لنتأمل المشهد أحبابي، أب فقد ابنه يوسف ثم فقد أخاه وبيضت عيناه من الحزن، ومع ذلك لم يسمح للحزن أن يطرئ في قلبه مصباح الرجاء وحسن الظن بالله. قد يحزن المؤمن لكن لا ييأس، قد يتعب لكن لا يستسلم، قد تتأخر أمنيته لكن لا يسيء الظن بربه ويرغب دائما ليقول، وربما عندما تخرج على اللسان ويقول لحكمة يعلمه الله ولا أعلمها أنا. هذه سبحان الله ليست كلمات عابرة وليست ربما تنظير
0: أو مجرد شعارات، وإنما هي واقع، ومن أرسل الله في قلبه هذا الأمل وهذا التفاؤل سوف يقبل على الحياة بتميز وبإبداع، وسوف يجتهد لصنع المعجزات أستاذة، لأنه سبحان الله الإنسان المتفائل يعيش سعادة استثنائية في هذه الحياة، وله أمل دائم بأنه ما يعيشه وما يفعله وما يقوله بإذن الله سبحانه وتعالى سيؤجر عليه عاجلا أم آجلا.
2: قد يتعسف وقد يضيق به الطريق
0: طبعا،
2: لكن لا ينبغي أن يغلق باب الأمل، لأن باب رحمة الله أوسع من كل عثرة. من كان يؤمن بأن الغد قد يكون أجمل يستطيع أن يصبر. نربط الآن حبيبتي الأمل والتفاؤل بالصبر كذلك. الغد سيكون يستطيع أن يصبر على مشقة اليوم، ولهذا فالأمل رفيق الصبر، لأن الإنسان لا يصبر على شيء إلا إذا كان يرجو وراء صبره خيرا وأجرا عظيما من الكريم سبحانه. يصبر على السعي على العائلة، يصبر على مشقة طلب العلم، يصبر على تربية الأبناء، وربما يكون ليس على المنهج الذي يريده، ولكن يوجد دائما الأمل. سبحان الله سيرحمنا الله، سيأتي بها الله وإن كان حتى بعيدة. عندما نظن بذلك ونحن في ساعة نشوف أعباد مختلية في حياة مال وإلا جسد وإلا فقط، ونلقوهم عندهم السكينة، عندهم الطمأنينة، لا للجزع لا للفزع. قولي من كيف جتهم هيك الحالة، كيف عاشوا وكل الظرف هذاك؟ نحسوا اللي عندهم كل يقين، عندهم كل الاعتقاد الراسخ اللي ربي سيغير الحال إلى أحسن حال. الأمل القلب يجعل في القلب نور، والتفاؤل يفتح أمامه نوافذ العمل، وحسن الظن بالله يجعله يمضي مطمئنا حتى وإن لم يعرف كيف سيأتيه الإجابة. فهكذا يصبح المؤمن لا عاطلا عن العمل بحجة التوكل، ولا متعلقا بالأسباب ناسيا رب الأسباب، وإنما يسعى بقوة ويرجو بثقة ويتوكل بطمأنينة. يقول الشافعي في بيت أبيات جميلة: وراقية ورقراقة، ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها
0: قريت
2: وكنت أظنها لا تفرج.
0: نعم أستاذة جزاك الله كل خير، شكرا على هذه الكلمات. مجرد تكرار عبارة الأمل والتفاؤل سبحان الله تتغير أحوالنا، يتغير المزاج نحو الفرحة والسرور والبهجة، وهذا ما نحتاجه، حسن الظن بالله والعمل الدؤوب من أجل التغيير إلى الأفضل. بارك الله فيك، شكرا كذلك لأختنا فاطمة الحليوي اللي تفاعلت معنا وشكرتنا على اختيار هذا الموضوع اللي هو من صميم وقعنا، ويفرض ذاته في كل وقت وفي كل حين، خاصة في الأوقات، أوقات الشدة والأوقات العسيرة، لأنه أكيد ربي سبحانه وتعالى نبأنا أنه بعد العسر يسر، وما اشتدت إلا ستفرج ولو بعد قليل. شكرا مرة أخرى أستاذة لمية محرز عن الفرع الزيتوني بولاية جابس، في أمان الله. مستمعينا الكرام، ما زلنا متواصلين معكم في هذا اللقاء بعد هذا الفاصل، نستمع ونتابع فقرة دقيقة اقتصاد ثم نعود إليكم من جديد.

0: إشهار.
1: من القلب، من القلب إلى القلب.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
5: نسألك سؤال وتصدقني، أنت ماك صاحب مؤسسة وتوا عندك سنين، لو كان تغيب على بيروك بسبب ما، سفر، عطلة، مرض، اللي قدر عليك، الخدمة تمشي بطبيعتها وإلا تليفونك يبدأ ما يوقفش متنقيس؟ ياسي فلان، ثم المشكلة الفلانية، اش نعملوا؟ نشري ولا ما نشريوش؟ نبيع ولا ما نبيعوش؟ نخلص ولا ما نخلصوش؟ فلان تعارك مع فلان، نطردوهم ولا نصالحهم بيناتهم؟ يعني من حكاية لحكاية وانتي ما تتمتعش حتى بكونجيك. كان ثم منها الحكاية بصراحة، راهو شريكتك ما هيش منظمة باش تنشط وحدها حسب منظومة محددة، يعني بالتالي ما تتقدم كان بيك، وهذا خطر كبير. راهو احنا ما حاشتناش بيك رجل المطافي راهو تحل المشاكل اليومية، حاشتنا بيك تعمل رؤية مستقبلية وتكون انت في راحة من عقلك باش الشركة تمشي وحدها باش بالمنظومة.
4: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
6: نحبك، فالحب الذي أنت رمزه يوحدنا فكرا ويرفعنا قدرا ويجعلنا للتائهين منارة بها يهتدي من تاه عن دربه شبرا، شددنا به أرواحنا وقلوبنا وكان لنا في كل ملحمة أزرى، زحفنا به نغزو القلوب، سلاحنا سلاحنا كلام من القرآن نحمله فكرة، وكانت وصاياك الدليل لزحفنا، فلا تهدموا دارا ولا تطعموا غدرا ولا تقطعوا زرعا ولا تسلبوا فتى ولا تقتلوا شيخا ولا أمة حيرا، إذا كان للأخلاق في الحرب سيد فأنت للأخلاق سيدها ترى، عجيب عجيب هو الحب الذي جئتنا به، والله عجيب هو الحب الذي جئتنا به، وأعجب ما فيه سماحته حسرا، فأي نبي في الديانات كلها مقابل حرف واحد أطلق الأسرى، بنى دولة فوق الحصير مهيبة، فلم يعتمر تاجا ولم يتخذ قصرا. هما

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مستمعينا الكرام، بالفعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جرت في حياته العديد من الأحداث والوقائع، ولكن واجهها بنفس مطمئنة، راضية بحكم الله، راضية بقدره. فأكيد العودة إلى الدليل هي مصدر قوة المسلم، ودليل ومرشدنا في هذه الحياة الدنيا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي عاش الابتلاء والتمحيص والتضحية والبذل والمعاناة، وعاش أيضا الجهاد، لقي فيها الصد والشدة من أعداء الإسلام في خضم هذه الظلمات الكثيفة. كانت لسان النبي صلى الله عليه وسلم وألسنة أصحابه وفعاله وفعالهم تشرق بالتفاؤل وكذلك بحسن المستقبل. كانت نفوسهم عاملة في سوق الصبر والمصابرة والجد والمثابرة، فما كلت ولا ملت ولا شكت ولا ارتابت ولا يأست ولا قنطت. فحينما يستشري التشاؤم فيهم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فينفخ فيهم روح الأمل والتفاؤل. إذن مستمعينا الكرام، سنحاول مع فضيلة الشيخ محمد كديس توضيح بعض الأمور بخصوص الواقع المعيشي. منعرفش إذا كان شيخنا حاضر عبر الهاتف، نخذوها على المباشر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: شيخنا مرحبا.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. صباح الأمل، صباح حسن العمل، صباح الخير العميم وحسن التوكل على الله.
0: شكرا جزيلا على هذه التحية. التفاؤل والواقع، الواقع لا يخلو من تجاوزات أخلاقية، هفوات وأخطاء عديدة وعديدة جدا شيخنا، وهذا ما يجعل البعض يتشائم بخصوص حاضر ومستقبل هذا البلد. فكيف لنا أن نعدل الكفة من جديد ونقول وجب علينا أن نتفاءل خيرا بهذه الأمة مهما حدثت من تجاوزات ومن خروقات تمس الأخلاق والقيم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله أستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سؤال مشروع جدا. اللهم صل على سيدنا محمد في شهر الأنوار وفي شهر ربيع الأزهر، في اقتراب ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم. كان أملا صلى الله عليه وسلم، كان رحمة مهداة، رسم لنا إخوتي ومتابعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحبتي أخواتي الكرام الفضليات، رسم لنا منهجا في الأمل العظيم. هذا الأمل يستطيع عبره أيما إنسان، مهما كان يعني خطأه وزلله وضعفه وفقره وفشله وكل ما هو أمر سلبي، مهما كان فيه ذلك، باستطاعته أن يتخلص منه وأن ينجو منه وأن يصل إلى بر السلام. سيدنا صلى الله عليه وسلم في سنته العطرة نجد الكثير من حديثه صلى الله عليه وسلم التي تداوي جروح النفس، والتي تبعث فينا عزة وأنفة وأملا وقدرة على إصلاح المجتمع وقدرة على المواصلة بحول الله تعالى. يكفي أن نقف عند قوله صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز. يا أخي المؤمن ويا أختي المؤمنة، مهما ترى من أخطاء في مجتمعنا، أخطاء أخلاقية وأخطاء قيمية وأخطاء في حق الإنسانية، ضعفا اجتماعيا، قلة احترام، قلة مراعاة للكبار والصغار، قلة كذا وكذا، فما زال الأمل إن شاء الله تعالى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن ماذا يجب عليك أخي المؤمن أختي المؤمنة؟ ما معنى استعن بالله؟ أي اجعل ثقتك في ربنا تبارك وتعالى رفيعة عالية، لا تقنط أبدا ولا تحزن أبدا ولا تفشل أبدا ولا تقل يعني ما بقي في الدنيا خير معاذ الله، إنما قل إن الله تبارك وتعالى يمتحننا، يبتلينا كما قدمت أخت سندس بارك الله فيكم، يجربنا في هذه الحياة الدنيا حتى نثبت إن شاء الله تعالى أحقية الإنسانية باستخلاف ربنا في الأرض.
0: المهم أن لا نستسلم، أننا
1: نصبر،
0: نعم،
1: وأننا نبادر،
0: نعم،
1: وأننا نجدد أنفسنا،
0: تكسر،
1: وأننا يعني نثق في ربنا، فنتوكل على الله في التغيير،
0: ونثق كذلك في الآخر، ليمكن أن يتغير بين فينا وأخرى. يعني سبحان الله، المهم أن نسعى إلى هذا التغيير ونبادر إذا أمكن أنه يمكن أن نصلح هذا المنكر الذي نراه في مجتمعنا، فهذا من المفروض دورنا كمسلمين شيخ.
1: نعم، بارك الله فيك. هذا هو الجزء الثاني من حديث سيدنا صلى الله عليه وسلم، استعن بالله شرحناها، ولا تعجز، أي أنك لا تعجز أنت في نفسك فترى الدنيا سوادا وتقف عن تغييرها، لا،
0: نعم،
1: غير بنفسك وغير الآخرين، ستجد أن الآخر الذي كنت تتصور أنه لن يترك المعصية ولن يترك خمرا ولا فسادا ولا ظلما وغيره، أن يعود إلى الله تبارك وتعالى. لا تعجز في تغييرهم،
0: نعم.
1: إذن الأمل في أن نغير الواقع الاجتماعي من سفالاته ودناءاته ومدنساته إلى الخير وإلى السمو،
0: نعم. ألا
1: نرى بعقولنا إخوة المستمعين، أخواتي المستمعات والمتابعين جميعا، أن الرسل والأنبياء صلى الله وسلم عليهم أجمعين يبعثون في مجتمعات رديئة، لا يبعثون في مجتمعات مؤمنة على
0: طبعاً
1: استقامة، وإنما يبعثون في
0: وفي ذلك حكمة شيخ، وفي ذلك حكمة، نعم،
1: نعم،
0: في ذلك حكمة أكيد شيخ.
1: هذه هي الحكمة،
0: نعم،
1: أن يبعث فينا الأمل أن نغير الواقع الرديء،
0: نعم،
1: ونجعل منه واقعا حسنا.
0: نعم، بإذن الله تعالى سأعاود الاتصال بك للتواصل في نفس الموضوع، ولكن بعد متابعة فقرة إذا فقه شيخنا.
2: إشهار.
3: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la Wefair Executive Business, la carte premium de Wefair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la Wefair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensée pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, Wefair Executive Business vous accompagne partout. Wefair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
2: إشهار.
0: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل سائل يقول: هل يصح أن نصلي على الغائب، رجل مات في بلاد أخرى أو في مدينة أخرى، هل يجوز أن نصلي عليه وجنازته غير حاضرة بين يدينا؟ الجواب أنه لا يصلى على الغائب، وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، بل ذكر بعض أئمتنا أن صلاته عليه صلى الله عليه وسلم لم تكن على غائب، لأنه رفع له صلى الله عليه وسلم حتى رآه، فتكون صلاته صلى الله عليه وسلم عليه كصلاة الإمام على ميت رآه هو ولم يره المأمومون، لذلك لا يصلى على غائب. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على أقوام كثيرين ماتوا ولم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم جنازتهم، ولم يصلي على واحد منهم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
0: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.

0: من جديد معنا فضيلة الشيخ والدكتور محمد كديس من ولاية مدنين. إذن شيخنا مرحبا بك، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: إذن التملص من المسؤولية تجاه المجتمع يحيله إلى المكوث في الفساد مطولا، ولكن الرغبة الملحة في التغيير والاجتهاد لتحقيقه أمر ضروري وضروري جدا. لا أحد ينكر خطورة التجاوزات الواقعة في مجتمعنا، لا أحد يقبل بما يرى ويسمع من بعض الفئات وهي استثناءات وحالات شاذة، ولكن ما لا يجوز هو الاستسلام، وأكيد المسموح به أن نتفائل خير في هذه الأمة.
1: نعم أختنا سندس، السادة المستمعين والأخوات المستمعات، لا يجب أن نتخلى عن مسؤولية تغيير المجتمع وإصلاحه، وإنما لا بد أن نسلك مسلك الأنبياء والرسل. ولنا في القرآن الكريم في سورة يوسف والقصة بين يعني يعقوب عليه السلام وأبنائه تعبير عظيم جدا، يقول رب العزة بسم الله الرحمن الرحيم يعني يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، صدق الله رب العالمين. يوسف الآية 87. إذن هذه القصة أو هذه الآية الكريمة المباركة تحملنا مسؤولية إصلاح مجتمعنا، تحملنا على الأقل المبادرة في الإصلاح، فمهما كان الوضع سيء لا بد أن نبذل من أجله وفي سبيله جهدا حتى نطوره. إذا تحسسوا، هذا بحث وهذا جهد وهذا تعب كما ورد في الآية المباركة، ولا تيأسوا نهيا عن اليأس وعن القنوط وغيره، والعياذ بالله، لأن ها هنا روح الله تبارك وتعالى يعني رحمة الله تحل بمن اجتهد ولم يخل بواجبه، ولكن في المقابل والعياذ بالله من يئس من روح الله، من لم يثق في روح الله تبارك وتعالى ما به هو من القوم الكافرين، نعوذ بالله من ذلك. لا بد أن نكون من المؤمنين الذين يصلحون ويبادرون. أيضا رب العزة في القرآن الكريم كذلك على لسان العبد المؤمن من قوم فرعون، يعني لا يوجد فسادا ولا سوءا أكثر والعياذ بالله من قوم فرعون وزمن فرعون، يعني هذا كلم وزيره الأكبر قال ابني لي صرحا في السماء لا بد أن أصل إلى الله، والعياذ بالله، يعني كفرا بواحا نعوذ بالله من ذلك، يعني قوة وتجبرا وسوءا وظلما وعدوانا، إذن ليس أكثر من هذا. لكن هل يأس موسى عليه السلام؟
0: بالعكس.
1: وهل يأس هذا العبد المؤمن؟ لا، تزود بإرادة ربه وبإيمانه وأراد أن يطور. يعني أفتح هنا مشهد صغير من النقاش بين هذا العبد المؤمن ومن يعاندونه، قال من عمل، وهو قرآن كريم، قال من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، يعني آمن بالله يا أخي المخطئ ويا أختي المخطئة وثقي في رحمة الله، إن الله سبحانه وتعالى رحيم عفو. والآية واضحة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا قنوط أبدا من رحمة الله. إذن هؤلاء الذين ارتكبوا ظلما وسوءا، الظلم قدره من يعني السيئة قدرها من العقاب مثلها فقط، لكن نستمع، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. إذن انظروا هذا الأمل العظيم وهذه الرحمة الكريمة المباركة، يرزقون فيها بغير حساب، يأتيهم رزق وعطاء من الله عظيم وكبير جدا. إذن هذا أمل عظيم لمن أراد أن يغير نفسه ولمن أراد أن يغير المجتمع وأن ينهض به وأن يبتعد. أيضا رب العزة يذكرنا ولا تنس نصيبك من الدنيا، خذ من الدنيا ما تصلح به حياتك وتستعد به للآخرة إن شاء الله تعالى. ثم في النهاية لا بد أن نذكر حديث سيدنا صلى الله عليه وسلم، خير المسلمين وخير المؤمنين وخير الذين أرسلوا.

0: بين الناس، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله.
1: رسالة إيجابية، رسالة كلها تفاؤل وأمل منك شيخ ودكتور محمد كديس، حقيقة جزاك الله كل خير على الإفادة بما يشرح الصدر ويدخل في نفوسنا نوع من السكينة والطمأنينة رغم ما نراه من تجاوزات ومن خروقات حقيقة توجد في مجتمعنا، ولكن الخير في هذه الإنسانية إلى يوم القيامة، الخير في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، والدليل واضح أنه بيننا ناس رحماء متعاونين يحبون الخير للجميع، فنحاول دائما أن نسعى إلى هذا الخير ونكون متفائلين بأن مجتمعنا قادر وأنه يحقق الكثير والكثير من الأعمال الصالحة. بارك الله فيك، شكرا مرة أخرى شيخنا.
0: شكر الله سعيكم وأعاننا على الخير، السلام عليكم.
1: اللهم أمين يا رب العالمين، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فاصل ونتواصل مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: إشهار.
1: شبيك جاري البيه يتكلم في روحك؟ مولا بيز؟
2: والله إيش بش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
1: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر؟ تيانا أخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني، حكاية فير ما نحسيش.
2: برعات، خذ ترخيص مع عند ستيك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
1: لا لا مش هكا بكل، انت ما عليك كان تختار الشركة المعتمدة من عند لاينامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ ثلاثة ولا أربعة دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الإجراءات الكل كي قرض ستيك ومنحة الوكالة وزيارة المراقبة، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتورة مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقة اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
2: يعطيك الصحة جاري الباهي على هالفكرة وهالمعلومات.
3: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
2: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
4: اي بابا تفضل.
2: الكهرباء هزتها المرأة باش تعمل لها انتريتيان. ربي عينكم التاكسيستية نهار كامل وانتم في الكياس.
4: عمالة خدمة الكياس لازمها صنعة.
2: صنعة؟ كيفاش؟
4: أيوة شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسيليراسيون والفريناج، وهذا زادا يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
2: كلام سهل، أما هاد شكون يطبقوا؟
4: أي ما كي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوت نولي نسوق هكا.
3: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
5: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
6: أنيس الساتوري حاضر معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: مرحبا بك أنيس. شكرا لك على هذه التحية. ننطلق في آخر المستجدات الخاصة بالطقس.
7: الطقس عموما تقرير تراوح درجة حرارة قصوى.
6: أنيس.
7: ألو.
6: مرحبا تفضل.
7: صوت مقطوع هكا.
6: صوت متقطع نوعا ما.
7: اليوم إن شاء الله الطقس يكون في استقرار، درجة الحرارة القصوى تتراوح بين 36 درجة في الساحلية والمرتفعات، 37 درجة تصل إلى 43 درجة بتوزر مع ظهور الشيلي محليا. الريحة تكون من القطاع الشمالي بشمال والوسط، شرقية بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، بالتالي البحر باش يكون مضطرب في الشمال قليل الاضطراب إلى متموج في السواحل الشرقية. السماء عموما صافية إلى قليلة السحب. ليلا درجة الحرارة خلينا نقول الدنيا اللي نسجلها خلال ساعات الفجر تكون بين 26 و 30 درجة، تنخفض إلى حدود 22 درجة في المرتفعات الغربية. يوم الغد طقس يتواصل بنفس الخصائص مع الريح، يعني تنتقل من القطاع الشرقي تكون حتى جنوبية شرقية في جهات شمال والوسط، بالتالي باش يكون فما ارتفاع طفيف يوم الغد خاصة في جهات شمال الغربي. بالنسبة للحرارة البحر باش يكون عموما هادئ إلى قليل الاضطراب، يصبح متموج بعد ظهر في السواحل الشرقية. ثم يومين جمعة والسبت يرجع طقس مجددا ملائم لظهور خلايا العادية في المناطق الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة ببعض الأمطار، سحب قليلة في بقية الجهات، التيارات تنتقل من القطاع الجنوبي، بالتالي الحرارة باش يكون في ارتفاع طفيف وتدريجي. البحر باش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب في عطلة نهاية الأسبوع. في معرض ذلك العنصر الأبرز يعني في عطلة نهاية الأسبوع هو الارتفاع اللي باش يكون ملحوظ في درجات الحرارة. مع العالم اليوم ننتظره إن شاء الله 36 درجة كحرارة قصوى بالنسبة لتونس العاصمة. ثم يوم السبت يعني باش تكون درجة حرارة 40 تقريبا في كامل البلاد. بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم إن شاء الله الظهر باش يكون في حدود ساعة منتصف النهار 30 دقيقة، العصر في حدود ساعة 4-7 دقائق، المغرب في حدود ساعة 7-8 دقائق، العشاء بداية من الساعة 8-40 دقيقة، صبح يوم الغد في حدود ساعة 4-6 دقائق، الغروب اليوم إن شاء الله باش يكون في حدود ساعة 7-6 دقائق، والشروق يوم الغد في حدود ساعة 5-40 دقيقة. شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
6: بارك الله فيك أنيس ساتوري، شكرا على كل هذه المعلومات. مستمعينا الكرام نتواصل إثر هذا الفاصل.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
8: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله مولانا العظيم. تمام 8:43. مرحبا بكم، مجدد الترحاب والتحية لكل من التحق بنا في متابعة هذا اللقاء اللي اخترنا فيه موضوع التفاؤل والأمل كمحور حديث وحوار معكم على المباشر ومع الأساتذة والمشائخ المتداخلين معنا، سواء مع الأستاذة لميا محرز أو مع الأستاذ والشيخ محمد كديس من ولاية مدنين. أكيد أنه هذا التفاؤل يجعل العذاب عذوبة والشدة مغتسلا بارا وشرابا، يطهر النفوس من أدران الجزع وكذلك الأمل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على أصحابه كأسرة ياسر رضي الله عنها وهم يعذبون، فقال صبرا آل ياسر فإن موعدهم الجنة. وفي سياق نفسه كانت الآيات القرآنية مستمعين الكرام تنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها البشائر والأمال لهذا الدين وأهله بالنصر وكذلك بالغلبة والتمكين والفرج وزوال الكرب والشدائد، فيتلوها عليهم حتى تنشرح صدورهم وتهتك أجنحة الألم أمام أعينهم، كقوله تعالى إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، كذلك قوله إن معي ربي سيهدين، هذا إلى جانب العديد من الآيات القرآنية الأخرى اللي هي تعتبر منارة تضيء درب المؤمن وتضيء درب المتفائلين اللي هما نجوم الحياة التي لا تنطفئ وبنات صرحها الشامخ الذي يسمو ويتلألأ مع الشمس الحارقة. إذن ونحن نتحدث عن هذا التفاؤل اللي هو قرين الخير والسعادة والتفوق والنجاح، لأنه يدعم الإنسان حتى يكون الأفضل والأرقى في استقبال كل الأحداث والوقائع، وليكون كذلك نشيط حيوي يترقب النتائج الحسنة. قال أحد السلف في هذا السياق: استعمل في كل بلية تطرقك حسن الظن بالله في كشفها، فإن ذلك أقرب لك إلى الفرج. هذا التفاؤل ليس مجرد شعور بالأمل، بل هو استراتيجية واضحة وهامة تعزز الصحة النفسية وتساعد على مواجهة التحديات والعقبات التي يمكن أن تحدث في هذه الحياة بكل إيجابية. وإذا كنت تريد تطوير هذه الاستراتيجية يمكنك طبعا إعادة النظر في مستوى علاقتك بالله سبحانه وتعالى، لأنه لاحظنا وأكدنا في أكثر من مداخلة أنه ثمة علاقة وطيدة بين حسن الظن بالله والتفاؤل وكذلك الأمل. مستمعين الكرام، حين نتحدث عن الأمل فحتما سنطوي صفحات العسر وصفحات البلاء، وستنجلي ظلمة الليل وتشرق من جديد نور الشمس في الأفق، وسيرحل الألم ويتجدد في مقابله الأمل، سيهزم زم القنوط ويحل محل التفاؤل. هكذا ظل النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة الكرام على الاستمساك بحبل التفاؤل، وهي تربية للأمة بأكملها. فعاش المتصدقون المتفائلون في اطمئنان وعمل متواصل واجتهاد أيضا مستمر، في حين عاش المشككون البائسون في قلق وكسل متواصل. ما أحوجنا إلى أن نكون في صف المتفائلين الذين يجتهدون ويحسنون الظن بالله ويحرصون في المقابل على تطوير الذات، لأنه من أهم ما يحتاج الإنسان حتى يصير دائما على درب التميز وحتى يقبل على أداء المهام الموكولة إليه بنفس راضية، بنفس مبدعة متميزة صابرة وحكيمة. التفاؤل يمكن اعتباره قوة دافعة على الإنجاز وتحفيز الدافع نحو الإصرار وكذلك الابتكار، ويقوي في المقابل العزيمة، يشحذ الهمة، يشحن الذات البشرية بطاقة جبارة لتقبل ما هو موجود وما سيأتي، والإقبال على هذه الحياة بكل شجاعة وبكل ثقة في الله سبحانه وتعالى، لأنه ما كتب فهو خير لنا حتى نعبر الجسور ونتحدى الصعاب والعقبات، وكل هذا ناتج عن الثقة في الله سبحانه وتعالى. فمن كان الله معه وعونا له فممن يخاف؟ ولماذا يخاف أصلا؟ فهذا سيدنا إبراهيم عليه السلام لما هدده طبعا وتوعدوه، لما هددوه وتوعدوه بالنار، رد عليهم بلسان الواثق: ولا أخاف ما تشركون. جميلة جدا هذه الكلمات، والأجمل منها الثقة والتقوى واليقين في الله سبحانه وتعالى، وكذلك حسن الظن به. إن شاء الله نكون على طريق وعلى نفس السيرة التي انتهجها الأنبياء والصالحين وكذلك التابعين، اللي أبدعوا حقيقة في فهم هذه الحياة وفي فهم ما تتطلبه من ذكاء وحكمة وحنكة وكذلك تفاؤل بما سيحدث وما هو كائن الآن، لأن هذه أسباب كفيلة بأن تجعل الإنسان يقوى ويزدان بكل ما فيه خير له في الدنيا وكذلك في الآخرة. إذا أمكن فؤاد، فاصل ونتواصل من جديد مع السادة المستمعين حتى نختم هذا اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: أنا خاطئ. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، مسك الختام ونقطة النهاية لهذا اللقاء ولهذا البث المباشر. شكرا على طيب المتابعة، شكرا على تعليقاتكم اللي تكتبت على صفحتنا، وحقيقة في كل مرة تبدعوا في انتقاء عبارات تليق بإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. ربي يجزيكم كل خير. شكرا كريمة عتيق، شكرا كذلك فؤاد اليعقوبي، شكرا لكل من تابعنا طيلة ساعتين من البث المباشر. أكيد اللقاءات متواصلة بإذن الله تعالى مع بقية الزملاء، وفي برامج متنوعة فيها المسجل، فيها المباشر، فيها البرامج التفاعلية اللي تفتح المجال للتواصل معكم على الرقم 71-136-1000. بارك الله في الجميع. في أمان الله دمتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
1: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، وكيفاش الخدمة بعد غدوة، والعام الجاي، وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه، ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها له، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عنك.

أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير.

0: عظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: التونسي،
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة
2: من الآية 114 إلى الآية 132 من سورة الصافات، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي بداية هذه الحصة المباركة نرحب بكم مستمعينا الأوفياء، ونرحب بريحاناتنا. مرحبا بك آمنة.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك فاطمة الزهراء الوسلاتي.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام. مرحبا بك كذلك فاطمة الزهراء العياري.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. ومرحبا بفاطمة الزهراء بن عباس.
6: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. إذن على بركة الله نشرع في تلقي هذه الآيات من سورة الصافات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عظيم.
1: بارك الله فيكنا. إذا نستمع الآن إلى التلاوة الفردية ونبدأ مع تلاوة آمنة، تفضلي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين

وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين.

0: صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك آمنة أحسنتي. نستمع إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري، تفضلي.

0: صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خيرا يا فاطمة، أحسنتي. نستمع إلى تلاوة فاطمة الزهراء الوسلاتي، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد من

إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين

0: العظيم.
1: أحسنت يا فاطمة، بارك الله فيك. نختم الآن بتلاوة للقارئة فاطمة الزهراء بن عباس، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام.

من المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين.

0: مؤمنين. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنتي وجزاك الله خيرا. إذا مستمعين الكرام، أتلو على مسامعكم هذا المقطع ثم نكرره مع ريحاناتنا بإذن الله تعالى. أعوذ

صدق الله العظيم. نمر مستمعينا الكرام إلى تكرار هذا المقطع مع ريحاناتنا على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد

0: بارك الله فيكم يا ريحاناتي، وبارك الله في جميع مستمعينا الأوفياء. إلى هنا نصل إلى ختام حصتنا، إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى نواصل فيه تلقي وحفظ سورة الصافات. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: سناء جبالي وريحاناتها.

مشتتون فجمعنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الآخرة والعزيمة على الرشد ونسأل

0: لا ريب أن ستر العيوب نعمة من نعم الله الجليلة على عباده، فلو أنه عز وجل أبدى عيوب الخلق لفضحهم وهتك أستارهم وكشف عوراتهم، ولكنه جل جلاله أرحم الراحمين ويمهل العاصي والشارد والغافل، فلا يريد أن يفضح عباده بل يريد أن يتوب عليهم ليتوبوا. إن الله هو التواب الرحيم، فإن تابوا وأنابوا عفى عنهم وصفح، فغفر سيئاتهم وتجاوز عن هفواتهم. وصاحب الحياء من الله ومن الناس يعلم رحمة الله الواسعة في إخفاء الذنوب وستر العيوب ويقدرها حق قدرها، فالله تعالى أرحم بالعبد من نفسه، فكم من موضوع للمعصية تهافت العبد عليه ورمى الأخرق نفسه فيه ستره الله عز وجل عليه، وقد قارف المنكرات وأوقعه هواه في الزلات. ولولا فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته لصار كثير من الأنقياء مفضوحين بين الناس، تتبعهم الهمزات والطعنات وتقذفهم أصابع الاتهام بالحق والباطل، فالعاصي إذا انكشف أمره ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وتبرأ منه الأقربون وتجنبه الناس أجمعون. فستر العيوب عبرة للعبد الآبق أن يعود إلى ربه الذي ستر عليه فلم يفضحه ولم يهتك ستره. أفلا يستحي العبد من ربه سبحانه وتعالى أن يستره بكنفه ويحفظ عرضه وهو مصر على إسخاط ربه الذي يستره؟ سبحان الله. ومن رحمة الله عز وجل بخلقه أنه نهى العبد أن يهتك ستره بنفسه. جاء في باب ستر المؤمن على نفسه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. ومن لطف الله ورحمته الواسعة بعباده أنه لم يقصر هذا الستر على العبد في الدنيا فحسب، بل شملت رحمته الدنيا والآخرة، كما روى البخاري أن رجلا سأل ابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: يدنو من أحدكم ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم، فأنا أغفرها لك اليوم. والعبد هو العبد في معرفة ذنوبه وإشفاقه من الكبار قبل الصغار، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقول: أعرض عليه صغار ذنوبه، فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول نعم، لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها هاهنا، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه.
1: إشهار.
2: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la Wefair Executive Business, la carte premium de Wefair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la Wefair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensée pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, Wefair Executive Business vous accompagne partout. Wefair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
1: إشهار.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. هذه الحصة التي أقدمها بمعيد فضيلة الشيخ سيدي عصام السبوعي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم وبالسادة المستمعين جميعا، يطيب اللقاء معكم.
2: الله يحفظكم سيدي،
3: ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في صحائف أعمالنا
2: يا رب، يا
3: وصحائف أعمال والدينا ومشايخنا
2: وكل من له حق،
3: وأن يجعله نورا يتلألأ يوم القيامة.
2: آمين يا رب العالمين،
3: وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا.
2: يا رب، آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا، ونواصل هذه الرحلة المباركة الماتعة بمعيتكم ومع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي أبو العباس أحمد زروق الفاسي، وأسأل الله أن يجعل نفوسنا تتوق لهذا العلم الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فنحن في رحلتنا مع المعلم الثالث في مظاهر العباد وما في مظالم العباد وما في ردها من وجوه السداد، أتممنا الفوائد العشر، والآن وصلنا إلى التكملة التي ذكرها الشيخ حيث قال: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين. تكملة: ميراث رد المظالم ثلاث، أولها تنوير القلب لأنه إدخال سرور على صاحب حق بدلا من ظلمته بإدخال الكآبة عليه ودوامها في الجملة، وهذه رأيناها في الحصة الفارطة. الآن الثاني تحقيق القصد في التوبة بطرح النفس واطراح هواها لله تعالى، وهو مبادئ الصدق الموصلة إلى الله تعالى الفاتحة لطريقه فافهم.
3: يعني هذا المعنى الثاني كنت قد أشرت إلى طرف منه عند الكلام على الجزء الأول، تحقيق القصد في التوبة بطرح النفس الذي يرد المظالم إلى أصحابها، هو بفعله ذلك يصحح توبته ويحقق قصده لله تعالى فيها، لأنه عندما يرد المظالم فإنه يعمل عملا مخالفا للنفس، لأن النفس تكره ذلك، لأن فيه إقرارا عليها بالتعدي، وهي وإن تعدت وجارت لا تحب أن تقر على نفسها بذلك.
2: نعم.
3: لذلك تجد من بين الناس من يبرر لنفسه، وهذا من أسوأ الأخلاق. ولذا ترى شيوخنا جزاهم الله تعالى عنا خيرا، تراهم يحرصون في البدايات على تحقيق هذا الأصل، وهو أصل اتهام النفس.
2: سبحان الله.
3: لماذا؟ لأن إحسان الظن بها يوقع الإنسان في مشكلات كبرى. إذا أحسنت الظن بنفسك فإنك ستلتمس وجوها لكل فعل تفعله، ولو كان فعلها غير جائز شرعا. كل ما يفعل فعل يبرر ينتصر لها، من أسوأ الأخلاق.
2: نعم.
3: الانتصار للنفس هو في الحق، في الحق وكره الانتصار لها مع جوازه، كرهه. نعم. في باب الكمالات العليا، وتعلم قصة الصديق رضي الله تعالى عنه، لأنهم يحبون أن يكل الإنسان أمره لله وأن يكتفي بعلم الله عز وجل به وبدفاع الله عز وجل عنه، وهذا فيه ما فيه من رقي. هذا في باب في باب التعرض للمظالم. فكيف إذا كان الإنسان هو الذي ظلم، هو الذي أخطأ، هو الذي أساء، هو الذي قصر، هو الذي أذنب،
2: بصورة أنه مظلوم كرهوا أن ينتصر، فما بالك بالظالم نفسه.
3: فالتبرير للنفس وإحسان الظن بها موقع في الهلاك،
2: سبحان الله،
3: موقع في الهلاك، لأن الإنسان بعد ذلك يبدأ شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يقع في الردى، نسأل الله العفو والعافية، وهو يحسب أنه على خير. هذا المشكل. فلا ينتبه ولا يستشعر أهمية توبة أبدا. لماذا؟ لماذا سيتوب؟ هو يرى أنه غير مخطئ.
2: سبحان الله،
3: يفعل المصايب يقول لك أنا ماذا صنعت،
2: مش عملت أنا،
3: لا لا أنا لم أخطئ معه. يا سي أنت أذنبت، أنت أكلت، لا لا لا لم أفعل هذا، هذا أصلا عندي حق فيه، هذا أصلا أنا تعبت عليه، هذا أصلا كذا، هذا كذا. يا أخي أنت أكلت أموال بالباطل،
2: بالباطل صح.
3: أنت تختلس في أموال من مكان العمل، أنت تأخذ في في في أشياء لا يؤذن لك بأخذها في مكان، لا يقول لك هو أصلا وكل عرقي. أنت عندك عقد عمل فيه أجرة محددة، قبلت أن تعمل على وفق ذلك، لا يعجبك، لا تعجبك الأجرة، تفاوض معه ولا ترك العمل وانظر غيره. أما ترضى أن تعمل، بل بل بل بل ترى حتى في البداية يسعى لذاك العمل بكل الوسائل،
2: نعم، ويب الواسطة
3: وغيرها، نعم. فإذا قدر له أن وفق للظفر بذاك العمل، تراه بعد ذلك يسرق، تراه بعد ذلك يأكل ما ليس له به حق. قال إيش؟ قال والله لا، هذا راتبي المفروض أكثر من ذلك. طيب لماذا قبلت أن تعمل في هذا المكان؟ طالب بأن يرفع لك راتبك، ولكن لا يجوز لك أن تأخذ ما ليس لك به حق. التبرير للنفس، التماس المخارج والفتاوى الشيطانية لها، نسأل الله العفو والعافية. فإذا رد الإنسان المظلمة، هذا كأنه قهر نفسه، لذلك قال تحقيق القصد في التوبة بطرح النفس، طرح النفس واطراح هواها لله سبحانه. هي لها هوى هو الذي يهلك، طمعه، جشعه، رغبته في الدنيا، حب الثناء الحسن، صحيح، حب كذا كذا كذا، كله تركه ولم يلتفت إليه. البعض يقول ماذا سيقول الناس عني إذا رديت، يعني ماذا سيقول الناس عني، يعني همك ماذا سيقول الناس عنك، ما همك ماذا سيقول الحق سبحانه عنك.
2: أي والله،
3: هو في ظاهر الأمر، في ظاهر الأمر صحيح أنه أنت قد تكون تذل نفسك بذلك الفعل، لكن يا سبحان الله أنت تجرأت وأخذت ما ليس لك،
2: نعم،
3: تجرأت وظلمت، تجرأت وتعديت. طيب من رحمته سبحانه أن جعل لك فرصة، كان يمكن أن لا يجعل الله تعالى لنا، نعم، فرصة. ظلمت ظلمت ولا فرصة لك، وتحاسب يوم القيامة، لكن الله لم يفعل، رحمة سبحانه، نعم، أعطانا فرصة في الدنيا، فرصا. طيب ترد المظالم وتستغفر وتتوب، لا تحاسب عليها ويعفى عنك،
2: نعم.
3: طيب لا تريد ذلك، رضيت من نفسك أن تظلم ولا ترضى أن ترد،
2: نعم.
3: طيب ستجد مرارة في الرد،
2: نعم، وبلا قالوا عليك الناس، ذكرتنا بالبيت الشعري يا شيخ، فليتك ترضى فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى، هذه قالت تأتي في حق الله، فليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. فهذه هذه في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى، احنا ما يهمني ان قالوا الناس شبيه اعتذر ولا شبيه مشى عمل ولا شبيه.
3: فرده رده للمظالم فيه طرح للنفس،
2: نعم،
3: وطرحه للنفس هذا من علامات الصدق، لأنك إنما تقصد الحق،
2: نعم،
3: ما عاد تنظر أصلا إلى الخلق، لا تبالي بهم، هذا من مبادئ الصدق. قال الموصل إلى الله تعالى، لأنه هذا من مبادئ شهودك للحق.
2: الحق
3: سبحانه، يعني أن ينتفي في مرآة قلبك النظر إلى الخلق، ما عاد تنظر إليهم، وإنما تنظر إلى الحق سبحانه.
2: سبحانه وتعالى.
3: يعني أنا ما عاد يهمني ماذا سيقول الناس عني،
2: صحيح،
3: ما لا يهمني، وإنما صار همي وصار شغلي بأن أكون مرضيا عند الحق سبحانه
2: وتعالى.
3: فأجاهد نفسي، ومجاهدة النفس وحملها على ما تكره حتى في المباحات أصل عظيم. والله تعالى قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من تزكى، تزكية النفس أمر عظيم، ومن وسائل تزكيتها، من وسائل تزكية حملها على ما تكره، حملها على ما تكره مما يرضي الله تعالى.
2: طبعا
3: هذا له قانون يحتاج فيه إلى شيخ وإلى توجيه وإرشاد، لا يكون هكذا، لأن الإنسان قد يهلك نفسه إذا لم يعرف الموازين. هذه مسألة مهمة، حملها يعني أن تجاهدها بحملها على ما تكره من غير علم ومن غير إرشاد مرشد، قد يوقعك في مشكلات كبرى، وهذا لابد من الانتباه له.
2: صح.
3: لأنه هذا يحتاج فيه كما يحتاج إلى أطباء الأبدان، يحتاج إلى أطباء القلوب حتى تعرف المقادير. فالمسألة مهمة، لكن من القواعد العامة حتى قلت في باب المباحات،
2: نعم،
3: تهذيب النفس بحمل على ما تكره، تجد في سير أسلافنا من الصحابة، صحيح، ومن بعدهم من يترك الشيء لأن نفسه تعلقت به، والله أحب شيئا فتركه، مباح تركه، قال لأن نفسه تعلقت به أحبته تأديبا لها،
2: نعم،
3: مع أنه مباح، يعني حتى لا تتعلق به،
2: صح، أو تحدثه نفسه بشيء. قصة سيدنا عمر فوق المنبر مشهورة جدا، وهو أمير المؤمنين وهو خليفة يعني، ويصعد على المنبر وكأنه فيه، فهم الناس كأن فيه إهانة للنفس، وأن يذكر أنه كان يرعى الغنم وأنه كذا
3: ما لا، هم لا ينظرون إلى هذا. لماذا؟ لأنهم أهل صدق، لا يبالون أبدا، لا يبالون. الذي يبالي بالخلق هو الذي لم يتحقق بالصدق بالإخلاص. لذلك الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ما كان يبالي ماذا سيقول الناس إذا قال لا أدري. قال، جاءه رجل من أهل الأندلس فسأله عن مسألة، قال ارجع من الغد، ذكرها القاضي عياض في ترتيب المدارك هذه القصة،
2: صحيح، في مدارك.
3: رجع من الغد، الكلام هو لا علاقة له برد المظالم، وإنما له علاقة بمسألة زكاة
2: تزكية النفس
3: طهارة القلب. قال ارجع من الغد، نظر رجع من الغد، قال لا أدري، ارجع من الغد، رجع قال لا أدري، قال ارجع، قال أنا وين السفر، لا يوجد رد. قال لا أدري، قال ماذا أقول لقومي، جئتك من عندي أناس يقولون ليس ثمة على وجه الأرض من هو أعلم منك. أهل الأندلس
2: المالكية
3: كانوا، نعم، يرون أن الإمام مالك أعلم أهل الأرض في زمنه،
2: نعم،
3: أن الإمام مالكا أعلم أهل الأرض في زمنه،
2: وحق لهم ذلك.
3: قال ماذا قال؟ قال قل لهم مالك لا يدري، قل لهم مالك لا يدري، محمد بن القاسم شيخ الإمام، نعم، مالك،
2: من تلاميذه تقصد؟
3: لا ليس ابن القاسم،
2: ابن القاسم المصري تقصد؟ نعم، نعم، واضح.
3: قال أو القاسم بن محمد. قال جاءه سائل والناس حوله ملتفون حوله ينهلون من علومه، قال سأله سؤالا فقال لا أدري، تعجب الرجل، قال لا تغتر بطول لحيتي،
2: سبحان الله،
3: وأن تحلق الناس حولي فإني والله لا أدري. المسألة ما كان يهتمون ماذا سيقول الناس، ليقولوا ما شاءوا، ما لك وللناس،
2: سبحان الله.
3: أنت انظر إلى الحق سبحانه، يعني ينظر ماذا سيقول الناس إذا والله في العائلة إذا أنا رديت هذا الأموال، أولادي ماذا سيقولون عني، والله أكلت أموال اليتامى. أنت أكلت ولا ما أكلت؟ أكلت أموال اليتامى. طيب أنت لما أكلت أموال اليتامى ما عظم ذلك في عينك؟
2: سبحان الله.
3: الآن يعظم عليك الرد. لا لا، فليقولوا ما شاءوا، فليقولوا ما شاءوا، خير من أن تأتي يوم القيامة ولا تجد من أين ترد. فردك ذلك علامة على الصدق مع الحق سبحانه،
2: سبحانه وتعالى.
3: والصدق يوصل الإنسان إلى رتب عليا إذا كان الإنسان راعى الحق سبحانه فقط. الشيطان لعب بك وحملك على أن فعلت ما لا ينبغي، فلا ينبغي أن يحول بينك وبين أن ترد الحق إلى أصحابه. النفس هذه بالعكس أذلها في طلب الحق وفي قصد الحق، فإنك إذا أردت عزها اليوم ستذل غدا، وإذا أذللتها اليوم ستعز غدا. وصدقني هو في ظاهر الأمر ذل، ولكنه في حقيقته عز،
2: عز والله
3: في حقيقته عز. وهذا ما سيذكره في الثالث، لكن قد لا يكون ثمة وقت لبسطه. فالقضية إذن مبادئ هذا التحقيق القصد في التوبة بطرح النفس واطراحها وها لله تعالى، قال وهو مبادئ الصدق الموصلة إلى الله تعالى الفاتحة لطريقه. يعني إذا أردت أن يفتح لك طريقك إلى الله سبحانه وتعالى وأن تتحقق بالصدق، فإن مبادئه هذا طرح النفس وترك الهوى.
2: قالك فافهم.
3: أي نعم.
2: يعني هذه تحتاج إلى عقل وإلى قلب صادق اثنين مع بعضهم ليتحقق لك هذا الفهم،
3: لأنه بخلاف الظاهر. قل أنا هذا فيه إذلال لنفسي.
2: نعم.
3: هذا في كيف يكون هذا فاتحا لطريق الله تعالى؟ هو فتح طريق الله تعالى يكون بمثل هذا.
2: هذا هو.
3: بقدر انكساره وتذلله وبقدر ملاحظته لربه وانتفاء الخلق من مرآة قلبه، من لحظهم في مرآة قلبه، بقدر ما يفتح له فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى.
2: نعم، هذا هو شيخ، وهذا أمر يعني أنا ما يمتاز به الشيخ على كل. هنا في نص دقيقة حتى أبين، سيدي أحمد زروق رجل جمع بين الفقه أو العلوم، يعني علوم الفقه وعلوم الحديث وغيرها من العلوم، وعلوم التزكية وعلوم التصوف الحقيقي. فهو ينظر إليه من مرآة العقل النافذ، لأن الفقه لا يمكن أن يكون الإنسان فقيها ويعرف بالفقه إلا إن كان عقله عقلا، خلينا نقول بلغتنا نحن، وازن، عقل كبير. فهذا يحدثك عالم جمع هذه الأمور، ففاهم طبيعة البشر وطبيعة الناس، وثم سفراته خلاته زاد يشوف الناس حقيقة ويتصل بالناس ويعرف الناس. فأنا يعني من بين يعني الناس تحب مثلا رسالة القشيري، وأنا أحب ما كتبه سيدي أحمد زروق.
3: وفي كل خير.
2: هذه علماءنا وسهداتنا وعلى ريوسنا من فوق، ما فيش كلام هذا. ولكن الكلام الشيخ نحس عايشينه الآن في الواقع، وكأننا نراه رأي العين يا شيخ. والله الله تعالى أعلم، قد أكون مخطئا، لكن هذا هنا إحساسي على كل سوقه بكل صدق. زاد بارك الله فيكم شيخنا عصام السبوعي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والصحة والجسم يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطني فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصمي. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.

نشأت في أسرة عريقة النسب مشهود لها بالشرف والأدب، اتسمت بالبيان وعرفت بالذكاء وطلاقة اللسان. إنها أم المصطفى الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنة بنت وهب الزهرية القرشية، تزوجها عبد الله بن عبد المطلب. وفي أول ليلة جمعتهما رأت آمنة أن شعاعا من النور خرج منها فأضاء الدنيا من حولها، حتى تراءت لها قصور بصرى في الشام، وسمعت هاتفا يقول لها: يا آمنة، إنك قد حملت بسيد هذه الأمة.

ست سنوات من وفاة زوجها، وبينما هي عائدة من زيارة قبره أدركها المرض وتوفيت في الأبواء بين مكة والمدينة المنورة. وبذلك تكون قد تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السادسة من عمره سنة 45 قبل الهجرة، الموافق لسنة 75 للميلاد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب إلى القلب.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم برواية قالون عن نافع المدني.
1: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الإنسان محبا لغيره ودعانا إلى الإحسان والتراحم وحسن المعاملة، وجعل من حسن الخلق طريقا إلى محبة الناس ورضا الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علمنا كيف نحفظ للناس حقوقهم ونجعل من حياتنا مصدرا للخير والسكينة. في حياتنا أشخاص قد نراهم كل يوم وربما لا نجلس معهم طويلا، ولكنهم أقرب إلينا مكانا من كثير من الناس، إنهم الجيران. ولذلك كان احترام الجار وحسن معاملته من أجمل القيم الإنسانية والأخلاق الإسلامية. فحلقتنا اليوم عن احترام الجار وأن نكون سببا في راحته لا في إزعاجه. وقد قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب. فتأملوا كيف ذكر الله الجار في سياق الإحسان. إنه ليس شخصا يسكن بجانبنا فقط، بل إنسان له حق في أن يشعر بالأمان والراحة في مكان سكناه. واحترام الجار لا يعني أن نتدخل في حياته أو نعرف خصوصياته، بل على العكس، من أعظم صور احترامه أن نحترم خصوصيته وحريته، أن نخفض أصواتنا إذا كان في ذلك راحته، أن نتجنب إلقاء الأذى أمام بابه، أن نحترم موقف سيارته وممره، أن نكون عونا له عند الحاجة، وأن نحفظ سره وعرضه وخصوصيته. فالجيرة الحسنة ليست في كثرة الزيارات والكلام، وإنما في ألا نكون مصدر أذى لمن يسكن قربنا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. كلمات قليلة ولكنها ترسم منهجا كاملا في حسن الجوار. لا تؤذي جارك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم حق الجار ويوصي به أصحابه ويربيهم على الإحسان إليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا يبين مكانة الجار في الإسلام. ومن المعاني الجميلة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم أن نشارك الجار في الخير وألا ننساه من طعامنا وإحساننا. فقد قال لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه وتعاهد جيرانك. فانظروا إلى هذا الجمال. لم يطلب من الإنسان أن يملك الكثير ليحسن إلى جاره، بل علمه أن يشترك معه حتى في الشيء البسيط. ومن هنا نفهم أن حسن الجوار ليس بالأمور الكبيرة دائما، قد يكون في طعام نرسله أو سلام نلقيه أو مساعدة نقدمها أو أذى نمنعه عنه. فاللهم اجعلنا جيرانا صالحين، واجعلنا سببا في راحة من حولنا. اللهم ألف بين قلوبنا وانشر بيننا المودة والرحمة. اللهم أعنا على حسن معاملة جيراننا، واحفظنا من أن نؤذي أحدا بقول أو فعل. اللهم من كان من جيراننا في ضيق ففرج كربه، ومن كان منهم مريضا فاشفه، ومن كان في حاجة فاقض حاجته. اللهم اجعل بيوتنا بيوت أمان وسكينة، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم آمين يا رب العالمين. كيف نطبق احترام الجار في حياتنا؟ قد نبدأ بأمور بسيطة جدا: أن نلقي السلام على جارنا، وأن نبتسم في وجهه، أن نراعي راحته، فلا نرفع الأصوات في أوقات الراحة، ولا نزعجه بما نستطيع تجنبه، أن نحرص على نظافة المكان المشترك، وألا نترك القاذورات أمام بابه أو في الطريق، أن نقف معه في وقت الحاجة، ولو بمساعدة بسيطة، وأن نحفظ خصوصيته، فلا نسأل عما لا يعنينا ولا ننقل أخباره للآخرين. وإذا حصل خلاف فلنتذكر أن الجار سيبقى جارنا، وأن الكلمة الطيبة أقرب إلى الحل من الغضب والعناد. أحياناً نظن أن الإحسان إلى الجار يحتاج إلى قدر كبير من المال والوقت، والحقيقة أن أبسط التصرفات قد تصنع فرقاً كبيراً. ربما يكون جارنا كبيراً في السن ويحتاج إلى من يسأل عنه، وربما تكون جارتنا وحيدة وتفرح بسلام أو سؤال بسيط، وربما يكون لجارنا ظرف صعب لا نعرفه، فنكون نحن السبب في أن يشعر أنه ليس وحده. فلننظر إلى الجيران بعين أخرى، ليسوا أشخاص يسكنون بجانبنا فقط، بل هم جزء من بيئتنا ومجتمعنا، وراحتهم من راحة المكان الذي نعيش فيه. ولنسأل أنفسنا اليوم، هل أنا جار يأمنه جيرانه؟ هل يسلمون من أذايا؟ هل يجدون مني كلمة طيبة وموقفا حسنا؟ فإذا كان الجواب نعم، فنحن نساهم في صنع مجتمع أكثر آمانا ورحمة. فاحترام الجار ليس مجرد أدب اجتماعي، بل هو قيمة إنسانية تجعل الحياة أجمل والمجتمع أكثر أمانا والقلوب أقرب إلى بعضها. فلنكن جيرانا يؤتمنون ويرجى خيرهم ويؤمن شرهم. وفي الختام، فكلمة طيبة وابتسامة ومساعدة وكف أذى قد تكون عند الله عظيمة. إلى لقاء جديد وقيمة إنسانية جديدة نجعلها نورا في حياتنا وراحة في قلوبنا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازنا وعمقا ومعنى. بالحكمة وبالإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بالحكمة والإيمان. نحب نسألك، زعما شنو هو الفرق الحقيقي ما بين الشخص الناجح والشخص اللي يقعد يحلم بالنجاح طول حياته؟ زعما هي الموهبة الفطرية، ولا هو الحظ السعيد، ولا حتى الذكاء الخارق؟ في حلقة اليوم باش نتعلموا كيفاش نعملوا قفزة واحدة تغير حياتنا، وكيفاش نخرجوا من منطقة الراحة إلى الأبد. المحور الأول سر المبادرة قبل الاستعداد. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. نحبك تفكر معايا للحظة بهدوء، قداش من مرة قلت لروحك باش نبدأ غدوة، وقداش من مرة استنيت اللحظة المثالية والظروف المثالية والخطة المثالية اللي ما فيهاش حتى غلطة وحتى أخطر، وقداش من مرة جات هك الفرصة ومشيت من غير ما أنت تتحرك حتى خطوة واحدة لقدام. مهم ياسر أنك تفهم اللي الاستعداد الكامل هو مجرد وهم عمره ما كان موجود في تاريخ البشرية. كل إنسان عظيم وكل مخترع غير شكل العالم، وكل رائد أعمال بناء إمبراطورية ضخمة، وكل كاتب خلى أثر خالد بدأ وهو مش مستعد تماما 100%، لكنه بدأ وفي داخله الخوف، وفي داخله الشك، وفي داخله كل الأسباب المنطقية اللي تخليه يتوقف، لكنه بكل بساطة ما توقفش. السر العظيم يقوم على مبدأ نفسي عميق، وهو مبدأ التوكل على الله. وقت اللي تورط روحك في شيء مهم قبل حتى ما تكون جاهز له، وقتها يصير شيء عجيب وخفي في دماغك، يبدأ عقلك الباطن في إيجاد الحلول، هذاك ما يكون كان بالاستعانة بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة، تغدو خماصا وتروح بطانا. المحور الثاني، قوة الهوية قبل الإنجاز. تحبك تفهم اللي الإنسان ما يتصرفش انطلاقا من أهدافه ورغباته، أما يتصرف ديما انطلاقا من هويته. أنت ما تعملش اللي تحب تحقيقه، أما تعمل اللي تعتقد أنه يتناسب مع صورتك الداخلية على روحك. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الناس هذوما سلوكهم كان نابع من هويتهم الحقيقية وإيمانهم. المحور الثالث، فن حرق السفن الداخلية. مهم أنك تعرف اللي الإدمان على خطط الهروب هو العدو الأكبر لنجاحك. تخطيط للطوارئ ضروري ومطلوب، أما خطة الهروب العاطفية تختلف تماما. مثلا أكل الأفكار الخفية، كما كان فشل المشروع نجم نرجع لخدمتي القديمة، ولا إذا منجحش زواجي أتو انطلق وكهو. قال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. الآية هذه نزلت في معركة أحد باش تقطع الطريق على تردد بعض النفوس، والمنافقين اللي كانت تلوج على خيارات النجاة الجانبية. الفصل الرابع، الخوف اللي يقودك واللي وقفك. وكيفاش نتعاملوا مع الخوف؟ الخوف مش مشكلتك، أما إساءة استخدامك للخوف هي مشكلتك الحقيقية. والإيمان بالقدر يزيل كل خوف وقلق. قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هنا المؤمنين ما خافوش، أما حول الخوف إلى طاقة دفع قوية فعل الإيمان والتوكل. المحور الخامس، قوة الإعلان العلني. نحبك تفهم اللي الإعلان المسؤول يخلق التزام حقيقي على خاطر، فما فرق كبير بين الهدف السري والهدف المعلن بوعي ومسؤولية قدام الناس اللي تحترمهم. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المحور السادس، الانضباط اللي لا يعتمد على الإرادة. مهم ياسر أنك تفهم اللي الإرادة مورد محدود يوفى في سعة. وحل مشكلة عدم الانضباط مش بالكل في محاولة تقوية الإرادة، أما في تصميم حياتك وبيئتك بطريقة تخلي الفعل الصحيح هو الأسهل ديما، بهندسة الاختيار وبناء روتين يومي ثابت يضمن الوصول للأهداف حتى وقت اللي تبدأ أنت قلق وما عينك تعمل حتى شيء. قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هنا يصور لنا ربي حال الناس الصادقين اللي يقوموا الليل ويتركوا الفرش الدافي باش يتقربوا له وهما طامعين في الجزاء. المحور السابع، فن البداية الصغيرة في مشاريع كبيرة. قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما تقفزش للقمة في ضربة واحدة، أما بالخطوات المتواصلة الصغيرة خطوة بخطوة اللي مش قابلة للمقاومة. مثلا كي تحب تحفظ كتاب الله وتلتزم بربع صفحة كل يوم، توا في مدة شهرين ولا ثلاثة تلقى روحك كملت ثلاثة وإلا أربعة أحزاب من غير ما تحس بالضغط والإرهاق. المحور الثامن، الفشل بوصفه بيانات لا أحكاما. مهم ياسر أنك تفهم اللي الفشل ما هوش حكم على شخصيتك ولا على قيمتك كإنسان، أما الفشل بكل بساطة هو راهو بيانات، هو معلومات نقية محايدة من الواقع تعلمك بدقة متناهية على شنو اللي مخدمش في الخطة متاعك. قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. المحور التاسع، قوة المحيط اللي تختاره. حبك تفهم اللي محيطك الاجتماعي يصنعك، العادات والسلوكيات والمشاعر تنتقل بالعدوى، ومن حقك ومن مسؤوليتك الأولى نحو أحلامك وروحك باش تراجع محيطك الاجتماعي بعين ناقدة وواعية ولوج بالحق على محيط جديد يرفعك ويدعمك، مثل هجرة الرسول إلى المدينة باش يلقى محيط يساهم في نشر الدعوة وترسيخ الدين الجديد في البلاصة الصحيحة. وكي تقوى الدين وكثروا أتباعه وقتها تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من العودة إلى مكة وفتحها وإجبار أهلها على اتباع الإسلام. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. المحور العاشر، الاستمرارية فوق الكمال. الفرق بين الشخص اللي حقق أحلامه والشخص اللي مازال يحلم ويشكي هو أنه الأول استمر حتى وهو ما كانش يشعر بأقل رغبة في الاستمرار، واستمر وقت اللي كان الكمال مستحيل. يا أخي اختار الحضور والمواصلة. ملا تفكر ديما اللي الاستعداد الكامل هو مجرد وهم، واللي الهوية تسبق الإنجاز. ملا أبدأ بتبني هويتك الجديدة من توا، واللي الخوف هو وقود ملا استخدمه وما تجعلوش عائق، واللي الإعلان المسؤول يخلق الالتزام الحقيقي، واللي البيئة المصممة بذكاء أقوى من الإرادة المنهكة والتعبة، واللي البداية الصغيرة تتفوق ديما على الخطة الكبيرة اللي ما تتنفذش، واللي الفشل هو مجرد بيانات ما تاخذوش بصفة شخصية، واللي محيطك يشكلك ما لا اختاره بعناية. وأخيرا الاستمرارية البسيطة تتفوق ديما على الكمال المستحيل. أعمل اللي عليك ورب يوفقك. كنت معاكم باسم جبالي.
1: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازناً وعمقاً ومعنى. بالحكمة وبالإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
4: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
5: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
3: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق

0: من زاوية أخرى، من زاوية أخرى نقترب من قضاياكم: الأسرة، المرأة، الطفل والمجتمع. نحدد القراءة، ونبحث عن مقاربة، نطرح السؤال ونقدم الإجابة من زاوية أخرى. ماذا يقول الفكر وما هو رأي الدين في متقلبات المجتمع؟ من زاوية أخرى مع مريم فجالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب وما كنتوا تسمعونا وما يصلكم صوت برامج إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إن شاء الله يا رب دائما نقدم لكم الإضافة والإفادة، وإن شاء الله دائما أنتم في الاستماع وفي المتابعة الوفية لبرامجنا. إن شاء الله يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج من زاوية أخرى. معكم مريم فجيري في الأعداد والتقديم، محمد فرجاني تحية طيبة ليك معنا في الإخراج ولمسة الفنية جميلة. ربي بارك لك محمد فرجاني. كريم عتيك كذلك معنا في الإخراج الرقمي في التنسيق العام للحصة، ربي بارك لك يا كريم عتيك، شكرا لكم. والحقيقة سعيدة جدا بأنه ترجع لنا من جديد، تحية ليك أستاذ نسينا البرجي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الاستشارية التربوية وأسرية، مرحبا بك نورتنا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لك أختي الغالية، تحية أخويا محمد، أختي كريمة، تحية المستمعين الكرام في كل مكان.
1: شكرا، ربي بارك لك. إن شاء الله شنو أحوال أهلنا في جربة؟
2: الحمد لله في خير.
1: الحمد لله. تحية لأهلنا في جربة وفي الجنوب التونسي وفي كل مكان من هالأرض الطيبة. إن شاء الله دائما أوفياء لبرامجنا، إن شاء الله دائما في الاستماع، إن شاء الله دائما قدموكم الإضافة والإفادة. وحتى مستمعينا لو خارج حدود أرض الوطن يتابعونا برشا وأوفياء برشا الإذاعة زيتونة القرآن الكريم، فإن شاء الله دائما متابعة طيبة لبرامجنا. الحقيقة وإحنا في شهر ربيع الأنور الحديث يطيب عن الحبيب عليه الصلاة والسلام، سيد النبي عليه الصلاة والسلام. أنه دائما تكون العلاقة مع الحبيب عليه الصلاة والسلام مش مناسبتي، الحبيب عليه الصلاة والسلام يعني دائما تكون حياتنا وأخلاقنا نستمدوها من سيرته، من سنته، من هديه الشريف. هذاك علاش اليوم وإحنا في يعني من زاوية أخرى حديثنا دائما عن الشباب، فبش يكون حديثنا يعني اليوم عن سيد النبي عليه الصلاة والسلام، مدى محبتنا لسيد النبي عليه الصلاة والسلام، مدى ارتباط شبابنا وأطفالنا اليوم بالحبيب عليه الصلاة والسلام. هل اليوم شبابنا يعيشوا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل الربي واليوم في أجيال تعيش على هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أخلاقه، في معاملاته، في معاملاته داخل البيت، في معاملاته مع الأطفال، في معاملاته مع المخالف ليه؟ رو اليوم إذا كان نحب سيدي النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت أنا البارح في صباحك أجمل، رو مش محبة كلام فقط، رو المحبة زادة تكون من خلال التطبيق سنته، من خلال أنه ناخذه من أخلاق سيدي النبي في حياتنا، في يومنا، في معاملاتنا، باش تكون المحبة عندها البصمة في حياتنا اليومية. هكا ولا أستاذ نسرين؟
2: صحيح، وكذلك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني احنا كيف نحكوا نتكلموا على سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، على سيد الخلق سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، نحكيوا على القدوة، نحكيوا على المثال الطيب. وإحنا كيما ديما نحكيه أختي مريم، راهي التربية تكون بالقدوة.
1: نعم.
2: يعني صحيح أنه المعلومات مهم جدا أنه نتعلم ونتعرفوا على سيد النبي صلى الله عليه وسلم، ولازمنا نتعلمه خاصة أحنا الكبار.
1: نعم.
2: علش قول أحنا الكبار؟ على خاطر أحنا فيما بعد من خلال يعني معرفتنا لسيد النبي صلى الله عليه وسلم باش يتجسد هذاك فيما بعد في سلوكنا وتصرفاتنا وفي معاملاتنا.
1: نعم.
2: وصغيراتنا هما يخزرونا كقدوة فيما بعد كيفاش نتصرفوا بالطريقة هيك، وديما نذكرهم أن راهو كل هذا ينسب لسيد النبي صلى الله عليه وسلم. فهما تدى باش يمشيوا على الخطة، نفس الخطة اللي احنا اختيناها، وهي خطة النبي صلى الله عليه وسلم. نذكروا ديما أن سيد النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن.
1: نعم، كان قرآنا يمشي تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
2: نعم، يعني اللي اليوم واللي ديما يقرأ القرآن يتذكر اللي راهو هذيك أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فجميل أنه ديما نستشعره وديما نتذكره اللي في حياتنا الكل، في كل حركة، في كل كل معاملة، في كل سلوك، في كل آية نجم نقراها، ديما سيدي النبي صلى الله عليه وسلم حاضر معانا وفينا في كل خطوة نخطوها، ديما يتمثلنا سيدي صلى الله عليه وسلم وكأنما هو يمشي أمامنا ويترك الأثر، وإحنا تماما في على نفس المكان اللي يمشي فيه سيدي النبي صلى الله عليه وسلم. نحاول على قدر من نجم،
1: أكيد
2: بحليك نقول نحاول،
1: وشرف المؤمن في المحاولة.
2: نعم شرف المؤمن في المحاولة هو كذلك. فإحنا ماذا بينا ديما نتعلموا نتعرفوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نوصلوا هذا زاد لعائلاتنا ووليداتنا من خلال شنو؟ معاملاتنا، من خلال كلماتنا، من خلال سلوكنا تصرفاتنا، هذا هو الطيب. نعم
1: خاصة اليوم يعني نستسمحك في الكلمة أنه مع شبابنا اليوم، قلت أنت نتعرفوا، راو هذا زاد ما يجي كان بالاطلاع، راو اليوم باش تعرف سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت كي تحب حاجة لازمك تطلع عليها، لازمك تعرف. تو اليوم وليداتنا ما شاء الله كي يحبوا كرة القدم ما شاء الله يبحثوا على الكوارجية ويعرفوا أسماء هم ويعرفوا عائلاتهم ويعرفوا كل شيء عليهم، ويعرفوا حتى شنو يحبوا شنو ما يحبش، ويعرفوا حتى انواع الكره بمتاعهم. اليوم كي يحبوا من عرش ممثلين ولا مغنيين فيعرفوا، ويعرف تفاصيل حياته تلقاه يتبع فيه معناتها على المواقع التواصل الاجتماعي. اليوم يسالش اليوم نعلموا وليداتنا انهم يحبوا سيدي النبي عليه الصلاه والسلام، فيقراوا الكتب كي نعرفوا انه كتب اللي تحكي على سيره سيدي النبي عليه الصلاه والسلام، كي نعرفوا الحاجات اللي تحكي على اخلاق سيدي النبي عليه الصلاه والسلام. هذا الكل راه مهم جدا انك يا ولي يا اب ويا ام راهو عندك فيه دور. وقت اللي ما نعرفش انا مثلا في معرض الكتاب مش نمشيو ناخذوا كتب، ولا حتى في سائر الاوقات ميساج كي ناخذوا مع الكتب هذيك، ناخذوا الكتاب اللي يتحدث عن اخلاق الحبيب عليه الصلاه والسلام، يتحدث عن الصفات، يتحدث عن حتى الجانب الجسدي في سيدي النبي عليه الصلاه والسلام، من الصفات الخلقيه والاخلاقيه. هذا موجود في كثير من الكتب، عن كتاب الشفاء وما أدراك من كتاب الشفاء. أنه اليوم يسالش كي نحاولوا أنه نقرأ ونتعلم ناخذوا الحاجات كما قلنا باش نتعلموا يكون قدوتنا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذاك علاش اليوم إن شاء الله في الحصة، الحصة هذه وإن شاء الله حتى بداية الأسبوع المقبل نهار الاثنين كملوا في الباب هذا إن شاء الله، فباش نحكيوا على سيدي النبي عليه الصلاة والسلام في حالة الغضب كيفاش كان، وهذا نزلوه على وقعنا اليوم. أنت كي تغضب في البيت على أولادك كيفاش تتعامل مع أسرة، كيفاش كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم خيركم لأهلي، عليه الصلاة والسلام وأنا خير لأهلي معناتها، وكما قال عليه الصلاة والسلام مع الشباب كيفاش كان يتصرف. يعني كثيرة هي المواقف اللي كانت مع الشباب وسيدنا عليه الصلاة والسلام، قداش كان في المعاملات، يعني قداش كان هين لين مع الشباب. ونذكر أكثر من حادثة كانت مع الشباب، وأكثر حادثة أنا دائما ما نتذكرها أنه الشاب اللي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام في الحادثة كما تناقلوها معناتها أنه طلب من سيد النبي أنه يأذن له في الزنا. فأتخيل الموقف والمشهد وكان معناتها مع الصحابة، فكان ردة فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيها من الفهم حاجة الشاب في الفترة هذيك، كذلك لين الجانب وكيفاش تصرف معاه، والهدوء والكلمات اللي تقالت والتدرج باش أقنعه. يعني راه ماهوش سهل اليوم، تخيل ولدك يجي يطلب منك طلب، فأحيانا نجم الولي يتصرف بتصرف نجم يكون فيه من إما عنف مادي أو معنوي، لكن نشوف المثال والقدوة عليه الصلاة والسلام كيفاش
2: عليه الصلاة والسلام. احنا من خلال مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المفروض نخرج متعلمين وفاهمين. يعني في حادثة كما اللي تو ذكرتها أختي مريم، حديث الشاب اليوم حتى كان هو مش يوصل يطلب أو يسأل والده الأمر هذاك، ينجم حتى مثلا واحد يفيق بولده
1: حتى في أمور أخرى، نعم
2: ليه، ولا واحد يفيق بولده في التليفون مثلا يتفرج على مواقع معينة أو في علاقات معينة، المفروض أنه يتصرف بنفس التصرف اللي تصرف به سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، مش يتغشش، مش يضرب، مش يحرم، مش يعاقب، مش يهدد، مش نجم يعمل له عقد نفسية. ليه؟ علاش احنا في غنى على هذا الكل، ونخليه سيدي النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والمثال. ينعم ديما نقول انا ونذكر العبادات هي حاجة تخصنا احنا وربي سبحانه وتعالى، في علاقة مع الله سبحانه وتعالى، امر خاص كما قلنا، ولكن في المعاملات يعني
1: في اخلاق مع الناس.
2: شوفوا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا منه تعلموا منه، شوفوا الرحمة كيفاش كان سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الصغير اللي عصفور ومات له، ومع الكبير يطلب منه حاجة من المحرمات، يعني كيفاش يتصرف معاه، ما كانش يعني يعني ربما يتغشش منه أو يوجح بكلمة خاف في مجمع كان فيها كبار الصحابة، ورغم ذلك تصرف معاه بحكمة وخلاه يقتنع تماما، بل بالعكس يحبه أكثر ويخرج وهو يعني مقتنع
1: مقتنع
2: الأمر هكا لا يجوز لهذا السبب. فإحنا اليوم ساعات أولياء تسمعهم مريم يقول لك ولدي يسأل برشا مقلقني. ولدك خليه يسأل. إذا ولد هذيك بالفطرة يجب يسأل، طبيعي أنه يسأل أنه يتعرف، هو قاعد يتعلم. إذا اليوم ولدي ما يسألنيش وأنا ما نجاوبوش، من هو مش تلقاها ويمشي يجيب الإجابة، يمشي للمواقع معينة. لهنا أنت ما عادش تلومه.
1: صحيح.
2: أنا ديما نقول راهو الطفل اليوم ولا الشاب اليوم اللي قام بخطأ معين ما لقاش بو وأم
1: يستوعبوا
2: نعم ويحضروا ويحصنوا ضد تلك الأشياء من البداية ما يعرفهاش. والدليل على ذلك كي تصير المشكل يقولك ما كنتش نعرف هذه، أنا نسألهاش للصغير وما نلومش صغير، نمشي لبوه وأمه أنتم وينكم بخاطر هو في العمر هذا وصله وما يعرفش. فالمسؤولية كبيرة، ومن الأشياء زاد اللي علمنا سيدي صلى الله عليه وسلم هي المسؤولية. فعلى هيك ديما نقولوا التربية أمانة مسؤولية، وهي قدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيفاش كان يعامل الصغير.
1: صحيح.
2: كيفاش كان يعامل المرأة. كيفاش كان يعامل الكبير في السن، وكيفاش كان يتعامل مع الشباب ومع الصحابة.
1: نعم.
2: بمختلف يعني الآراء والأعمار، سبحان الله يعني رحمة
1: سيدي عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهذا اللي اليوم نحب ناخذوه من أخلاق سيدي النبي عليه الصلاة والسلام في المعاملات وفي البيت في الأسرة في كل مجال من الحياة، وأنه كان نشوفه يعني أخلاق سيدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل مجال من حياتنا نلقاه المثال ونلقاه القدوة. عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مازلنا مواصلين معكم احنا سادة المستمعين، نخرجوا فاصل وراجعين كمين معكم باقي مشوارنا وفقراتنا في من زاوية أخرى. بقوا معنا، راجعين إن شاء الله.

0: لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشد من حبنا لعيوننا. أنت هذه العين تبصر بها هذه الجمادات، أما الرسول صلى الله عليه وسلم به وبسببه قلبك اهتدى للإيمان بطريق الجنة. إذن ليس بمجرد هذه العين أنت مسلم، وليس بمجرد هذه العين أنت تدخل الجنة، بل باتباعك للرسول.
1: لها ذكرى الولادة فاملأ دنيا سعادة.
0: إيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم، بإيمانك بمحمد، باتباعك للإسلام، بهذا تدخل الجنة. فهذا نحن ما عرفناه ولا وصلنا إليه إلا بسبب محمد صلى الله عليه وسلم.
1: قلت يا طه السيادة كل ما فيك عظيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: صدق الله العظيم.
1: من وحي السنة.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم السادة المستمعين والمتابعين. مازال حديثنا عن الحبيب عليه الصلاة والسلام، مازال حديثنا عن قدوتنا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام. كما قلت احنا في شهر ربيع الأنور، يطيب الحديث عن الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وكما قلت اليوم بالنسبة لشبابنا الأطفالنا اليوم، قداش نخليهم يعرفوا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة أنه تكون قدوتهم سيدي النبي عليه الصلاة والسلام. قبل هذا الكل باش نمشيو على الحديث اليوم. معنا فضيلة الشيخ رمزي بن شيخة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ربي يبارك لك شيخ.
3: فتح الله عليكم، مرحبا بك
2: أجمعين
3: مستمعي إذاعة زيتون القرآن الكريم.
2: يا رب شكرا، ربي يبارك لك شيخنا. والحديث اليوم يقول سيدي النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أو في رواية أخرى مكارم الأخلاق، أو كما قال سيدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهالحديث هذا مهم اليوم فهمه، مهم اليوم أنه نفهم الجانب متاع الأخلاق اللي نادى بها الإسلام وجاء ليتممها سيدي النبي عليه الصلاة والسلام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد
2: عليه الصلاة
3: وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه أجمعين. وبعد، إن الله تبارك وتعالى قد خلق الخلق أجمعين واصطفى منهم بعضهم على بعض.
2: نعم.
3: فخلق جل جلاله الناس جميعا واصطفى منهم الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل الرسل أولي العزم، وجعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحل الأسنى والمقام الأعلى منهم، فهو بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم درة تاج الجنس البشري قاطبة، وجعله مظهرا لرحمانيته في الأكوان، وجعل النموذج الأعظم حتى يحتذى الناس به، ولذلك جعله أسوة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأثنى الله جل جلاله عليه في القرآن الكريم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وإذا نظر الإنسان إلى هذه الآية يجب أن يقرأها بصورة عميقة. فكثير من الناس يستشهدون بهذه الآية لبيان مكانة الأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم تخلق بعظيم الأخلاق.
2: صحيح،
3: فيأتسون بهذه الأخلاق التي وجدوها في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أعظم من ذلك بكثير جدا، فإن الله تبارك وتعالى لم يمدح خلق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية فحسب، ولولا ذلك لقال: وإن خلقك عظيم.
2: نعم،
3: لكن قال ما هو أعظم من ذلك وأكبر. فقال: وإنك يا حبيبي صلى الله عليه وسلم لا على خلق عظيم.
2: نعم، سبحان الله،
3: أي أن الأخلاق العظيمة أنت فوقها، قد علوت عليها أصلا يعني في أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نبحث عن الأخلاق في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو منبع الأخلاق.
2: صحيح،
3: وهو الميزان لها. فكل ما يخرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل فهو أصل الأخلاق وميزانها.
2: نعم، سبحان الله.
3: فإذا أدرك الإنسان هذه المسألة علم كيف أنه هو الذي يقرر أن هذا خلق جيد وهذا خلق سيء وهذا خلق عظيم وهذا خلق أقل من العظيم، فصار صلى الله عليه وسلم متمما ومكملا ومصلحا للأخلاق التي كانت سائدة في جزيرة العرب بتمييزها بعضها عن بعض، فهو الميزان لها.
2: نعم،
3: يعني
2: سبحانه.
3: العرب كانت أصحاب أخلاق، كانوا أهل نخوة، وكانوا صحيح. أهل كرامة، وكانوا أهل نجدة، وكانوا يجيرون الضعيف، وكانوا يكرمون الضيف.
2: نعم، ما كانت موجودة يعني.
3: العرب يفخرون على بعضهم البعض
2: بالمروءة والأخلاق،
3: بمحاسن الفعال لبعضهم.
2: صحيح،
3: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوم الوجه. فقال: نعم، هذا خلق جيد، لكن هذا خلق سيء. قال: يغير بعضهم على بعض، يعني البارح أنت تحامي عليه وتجير الضعيف، ومن غدوة تجمع أصحابك وتغير على القبيلة الفلانية وكانوا يفخرون بذلك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يبغي بعضهم على بعض. لا هذا بغي، هذا عدوان. فوقف صلى الله عليه وسلم المسألة هذه.
2: نعم.
3: تمام. فصار النبي صلى الله عليه وسلم هو ميزان الأخلاق الأعظم. فمن أراد أن يأخذ من الأخلاق الجيدة بنصيب ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقلب في سيرته، يقرأ كثيرا، ما يعديش عليه يوم ما يعديش عليه يوم ما يزدادش فيه قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ما يزدادش معلومة، يقرأ ولو صفحة، يقرأ ولو حديث، ما يتعديش عليه نهار ما عندوش فيه تواصل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الأشياء. فيقرأ في السيرة برشا، يقرأ ثم في الشمائل المحمدية، يقرأ في كتاب الشفاء، في تعريف حقوق المصطفى، يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى المخزون النبوي عنده يزداد.
2: صحيح. والمحبة في القلب تزداد كذلك.
3: ما كل ما الإنسان تعرفه أكثر كل ما تحبه أكثر. تمام. أنت لما يزداد المخزون النبوي في قلبك يصبح دائما أمامك، فهو إمامك وهو أمامك. يقعدين ما بين عينيك وتتخذه أسوة من غير ما تفيق. فإذا يحصل لك موقف من المواقف حياتية في اليوم العادي متاع الإنسان، شو اللي بيش يصير؟ مباشرة هو عنده بزدوني، عنده مخزون في ذهنه، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فمباشرة يمشي يقيس الموقف هذا كله. النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه كان له مثل ذلك، لو حصل أمام النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش كان يتصرف؟ كك الموقف يطلع له فيسع، فتلقاه هو يمشي على قدم محمدية، يمشي على أثار نبوية، يصبح النبي صلى الله عليه وسلم أسوة بالحق قدامه. لكن اللي ما عندوش مخزون يمشي يجيبه. ولذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمم مكارم الأخلاق، وهذا التتميم وهذا الميزان لم يكن على عهد الجاهليين فقط، بل ليوم الناس هذا. لا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم منبعا للأخلاق في العالمين.
2: نعم سبحان الله.
3: نعم.
2: وهالأخلاق هذه دي ما أنا قلت في البداية محتاجين أن نربيه عليها أولادنا، نربيه عليها شبابنا، نقربوهم من فهم الأخلاق النبوية هذه، محبة سيدي النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت أنت، أنه بهك أنك تقرأ أكثر أنك تحب سيدي النبي أكثر، وهذا اللي محتاجينه اليوم مع شبابنا مع أولادنا شيخنا.
3: هو نعم هذا هو اللي يجب الإنسان يفهمه، وهو يحاول أنه يطبقه، تعليق القلوب بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. لكن المسألة أنه في تقديم المعرفة النبوية للمتقبل، كل واحد يخلو بالإطار فيه، ومكش الإنسان باش تعرفه بسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مش كما الطفل كما المراهق كما الكبير.
2: أكيد نعم.
3: كل واحد لازم يأخذ الطابع نتاعو. يعني أنا فما كتاب جميل جدا ديما نقول معناتها للأولياء ونقول المعلمين ومن يشتغلون بأمور تربوية وتعليمية، قلهم يقرأوا اسمه الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم، الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، جميل جدا. يوريك كيفاش كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بطريقة تقنية مع الشخصية اللي قدامه. يعني مثلا ما هيش معلومة ستاندار تعطيها لأي واحد كما جيت، ما هيش كيما الحرابش نتاع البنادول ولا اللي فيها الجوع وجعك راسك وشرب وتع... لا لا، لازم الصغير اللي قدامك تفهم النفسيه نتاعو باش تعرف كيفاش تعدي له المعلومه هذه حسب النفسيه نتاعو هو، حسب عقله هو، حسب مداركه هو. مش المعلومه اللي تعداها له ليد معناتها مراهق كما تعداها للشاب.
2: صحيح.
3: خاطر كل واحد عنده ظروف نفسيه وعنده تحولات فيسيولوجيه وعنده تطورات حسب العمر نتاعو. تمام.
2: نعم. وهذا ديما نقولوه. نعم. تعاودنا اسم الكتاب، موجود في المكتبات شيخنا؟
3: موجود موجود، الكتاب موجود ومعروف، اسمه الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم.
2: عليه الصلاة والسلام. للسادة المستمعين اللي يحب يقتنيها الكتاب، وينجم كما قلت أنت سهل عليه كما قلت في خاصة إذا يحب يعلم حاجات الأولاد. يعطيك الصحة شيخنا، ربي يبارك فيك إن شاء الله ويجازيك كل خير، كنت معنا في فقرة من وحي السنة ومع الحديث اللي شفناه. شكرا لك شيخنا رمزي بن شيخ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرجع معك أستاذة نسرين، والكلمة اللي قالها شيخ رمزي قال أوكي باش تحب تحكي على سيدنا عليه الصلاة والسلام باش تعرف الأعمار، وهذا ديما تقوله أنت، كل حسب السن متاعه وكل حسب المرحلة العمرية متاعه. كيفاش نحبوا نحكيوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام، وهي فرصة أنه يعني احنا في ربيع الأنوار ونقتربوا بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهي فرصة فنخليوها تكون فرصة أكثر بالحديث عن الحبيب عليه الصلاة والسلام. لو كل يوم شوف الوقت، ما يعني احنا في عطلة، صغيراتنا في البيوت ما شاء الله، والوقت ما شاء الله النهار متاع الصيف ما شاء الله يسمح لنا. معناتها أحيانا الأعذار ساعات الولي يقول ربما ما عنديش وقت، مثل شو ما الوقت موجود. شوف كن كل يوم ناخذه صفة للحبيب عليه الصلاة والسلام أو خلق أو حتى حديث صغير ونلمه هكا صغيراتنا ونحي تليفونات ونحي هكا شوية تلفزة ونقعدوا كالجلسة اللي جلسة اللي فيها من الهدوء من اللطافة بعيد على كل ما هو مؤثرات خارجية وما نطولوش عليهم كما ديما تقول أنت يا أستاذة نسرين كل 15 دقيقة ولا أقل شوية ولا حسب الأعمار وهذا ناخذ هكا الحديث ولا الصفة ونسمع أولادنا شنو يعرفوا على سيدي النبي عليه الصلاة والسلام نسمعوهم هما معناتها أكثر من أني أنا ربما نجم نتكلم قداش نجم تكون مفيدة هالجوانب هذه
4: هو يعني في كل عام محلها كان يعني ديما في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم حتى احنا الكبار قبل الصغار نذكر أنفسنا قداش قاعدين عايشين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قداش قاعدين نحن نقتديو به ومنها زادة كذلك كما أنت قلت أختي مريم صغيرتنا نجموا ناخذوا معهم صفاته جسدية الأخلاقية
2: في الشمائل في
4: نعم عليه الصلاة والسلام في علاقة مع الصحابة مع في علاقة مع زوجاته في علاقة يعني مع الصغير والكبير الأحداث اللي صارت كيفاش هو تصرف في مواقف معينة سيد النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكرت وقلت أنت حسب المرحلة العمرية المدة الزمنية ما تكونش طويلة باش ما يملش الصغير في ساعة
2: يعني مش عبارة درس أنت مش تدرس فينا
4: مش الهدف أنك تكثر له المعلومات بقدر ما أنك تضحك معاه وانت تحكي له تلعب معاه تدخل لك طرفة مزيانة تكون محترمة طبعا وتتأكد أن المعلومة رسخت وحبذا حبذا لو أنه يعني سبحان الله ديما بعد النقاش هيك فما نشاط نعملوه باش ترسخ المعلومة وفما رابط ذهني بين المعلومات اللي تقالت وبين خاطر ريت باش يستعمل بعدك ربما حتى أنه يرسم الكعبة مثلا حاجة بسيطة
2: نشوف فيديو مثلا على الشنا
4: مثال صور متحركة مثلا تحكي على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مثال ذلك حتى من الأحداث اللي صارت مع النبي صلى الله عليه وسلم في شكل صور متحركة مباشرة بعد ما حكينا مثلا نقعد
2: قول أنت الصورة ترسخ زاد أكثر معناتها عندها الواقع متاح
4: مهمك الرابط هذك بين المعلومة وبين أشياء معينة نعملوها فيما بعد قلت لك النشاط أو حاجة نتفرجوا عليها بالطريقة هيك ما ينسهش الصغير ومحليها زاد ساعة ساعة وإحنا مثلا خارجين مع بعضنا مثال صار انه ابني ولدي عنده ورقه طايشها في الشارع باهي واحنا حكينا مثلا قبل بنهارين على إماطة الاذى عن الطريق واهميه النظافه والطهاره الى غير ذلك وحكينا وتفرجنا على فيديو واللي سبحان الله جل من لا ينسى انسان مين هكا حل الشباك الكهرباء ولا متعدي في الشارع على ساقينا رماها الكاغت هذاك بعد ما كملك ليك الحاجه هذيك
2: ولا اليوم والله سامحني يعني قوس واحنا في البحر وبعد ما استعملنا حاجات ميسالش نتعلموا زاد النظافه ونظف وشطوطنا واللي استعملته معناتها تكون عندك ساشي وتهز معاك الاوساخ نتاعك لانه الحقيقه كي تمشي اليوم وتشوف الحقيقه الشطوط نتاعنا والله قلبك يوجعك الحقيقه على الاوساخ وتراكم الاوساخ انه قوس معناتها مهم هذا مهم في النظافه في اماطه الاذى وفي انه نحافظوا على بلادنا راهو كي ما تحافظش انت وانا وغيري على هيك الشط هذاك راهو بعد سنوات راهو ما عادش نجم تعوم فيه اصلا من هيك التلوث وهيك الاوساخ هذيك كيما في الطريق العام كيما في الحدائق كيما في المؤسسات اللي تمشي لها راهو هذه عقليه النظافه زمن اليوم
4: عقلياتك صح
2: واحنا ديننا يحثنا على النظافه عنا من الاحاديث الكثيره وعنا من الايات اللي تحثنا على النظافه فباه اليوم نتعلموا انه نكونوا كيما نظاف في ديارنا كيما نظاف في شطوطنا كيما نظاف في كياساتنا كيما نظاف في المؤسسات نتاع بلادنا
4: لهنا نرى الاشكال الكبير سامحوني في اني نخمم كان في روحي معناها نبعد شويه على الانانيه يعني انا كي نخلي المكان نظيف خاطر فما شكون غيري باش يجي يستعمله وولادي ولادي ولادي
2: صحيح
4: ينطبق الامر هذايا راهو حتى على مدارسنا يعني على الطاوله اللي يقعد فيها ولدي ديما نذكر ونقول راهي تبدا المسؤوليه من امور بسيطه
2: صحيح.
4: من انه صغيري انا كيف كلا بلاصته هذيك ونقعد هو في الكوجينه ولا وين قعد ينظف البلاصه لم اللعب اللي هو لعب بهم علاش خوه اخته الكبيره تلم ولا اخوه الاكبر منه يلم ودي على قد ونحمل المسؤوليات انا وهو كبير من بعد في الشارع يتعلم
2: كما تعلم لم صحنه في الكوجينه كما بشي يلم بلاصته في الشارع ولا في المكتب ولا هذه تبدا من حاجه بسيطه
4: لو سمحني الحنفيه انت السباله تخلي فيها محوله في المكتب علاش الطاوله تكتب عليها اليوم انا نقرا عليها غدوه ولد ولدي باش يقرا عليها علاش ما نستحفظوش علاش جدودنا احنا خليه بالحق وقبل كي قصر تقول لك الحاجه القديمه تدوم مش تدوم اما الناس اللي كانوا قبل يستحفظوا خير فاحنا ماذا بينا نعاودوا نرجعوا العقليه هذه والتربية مش عقل التربية هي أساسا راهو من الدار التربية هذه راهي تكون من الدار. ولدي أنا رميها كياخد ذاك كما قلت لك فيما فيها بس نستغل أن الموقف اللي قبل بنهارين تعلمت وتفرج على حاجة أنا ولدي أي ولدي شنو ذكرنا إحنا شحكينا تذكرني إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم ترى علاش لازم نستحفظوا على الشارع مباشرة أن هو بشي يأنب ضميره وبش يحس بالخطأ اللي قام به من غير من عايط عليه ونسيح عليه ونوجع عليه ونحشم قدام الناس عليه نعم في هذا كله سهلة وبسيطة يهزها ولدي يحطها في جيبه في المكتوب متاعه وبعد وين ما يلقى السلة ربي عزكم يحط في المكان المخصص وانتهى الأمر. إيه نحن اليوم نحكيه على شعوب متقدمة نحكيه على اليابان مثال ذلك ونعرفوا اللي في الشوارع اليابانية ما فماش سلة صمالات لأسباب صارت حادثة معينة إلى غير ذلك ونعرفوا اللي هم يحطوا في سكانهم لين يروحوا يحطوا في مكان مخصص في ديارهم ويلقيوا ما يلزم يلقيوا. فسبحان الله احنا اليوم إذا عنا في شوارعنا مولود والنجم ونحطه تساعات أختي الغالية تلقى يعني ربي عزكم الناس كله سامحونا تلقى المكان المخصص
2: المكان الحاوي
4: ويحط يحط البرة مثلا
2: الأوسيخ تلقاها الموجودة
4: صحيح علاش نحط البرة يعني هي تربية وهي عقلية
2: وهي فكرة أنه راهو البلاد هذه راهي بلادنا موش بش يعني إذا أنا ما نظفتش وإنتي ما نظفتش وغيرها راهو هذيك بشي تراكم وتولينا ربي يحفظنا أنه مشاكل أخرى إما في البيئة أو في غيرها. فاليوم تفكروا بعقلية راهو الأرض هذه أرضنا والبلاد هذه بلادنا وكي مش نحافظوا عليها وبش نحافظوا عليها المسؤولية جماعية ومشتركة. وهذا كما قلنا في إطار في إطار الحديث عن الحديث كما قلنا
4: قدوتنا
2: سيد النبي عليه الصلاة والسلام فما الحادثة للأعرابي اللي دخل المسجد وأكرمكم الله نعم. يعني قضى حاجته في المسجد
4: نعم.
2: فالصحابة هجموا عليه لكن سيد النبي عليه الصلاة والسلام كيفاش قال لهم يعني اسكبوا عليه بعض من الماء
4: كان رمل خطر وقتها
2: كان رمل وحدثوا معناتها أنه رأوا المكان هذا مكان للصلاة وأنه فما أماكن يعني شوف القدوة سيد النبي عليه الصلاة والسلام شوف الرحمة
4: حلم.
2: فحتى الأعرابي معناتها كان دعا بالصحابة يعني
4: اللهم رحمنا أنا ومحمد وترحم معنا أحدا
2: يعني شوف أنه الطريقة والقدوة فهذا يعني هي تفاصيل بسيطة لكن نشوف سيد النبي عليه الصلاة والسلام كيفاش كانت طريقة أنه يعطيك الفكرة ويبدل لك الفكرة بطريقة معينة بالهدوء باللين يعني الحديث أنه ما كان الرفق في شيء إلا زنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإحنا اليوم نربي أولادنا على هذا اليوم راهو عندنا مسؤولية كبيرة باش نحافظوا على بلادنا باش نحافظوا على مكتسباتنا راهو من خلال هل يعني القدوة سيد النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك من خلال ما نزرعوه احنا في اولادنا راهو مش باش يجي غيرنا يحط لهم الافكار نتاع انه حافظ على لا راهو انت مسؤوليتك انت اليوم مسؤوليتك باش تغرس في قلب ابنك وفي في عقله محبته لبلاده محبته لهالارض الطيبه هذه. نذكروا سيد النبي عليه الصلاة والسلام ومحبته لمكه معناتها ونشوفوا هالقدوه العظيمه في محبته لمكه المحبه العظيمه جدا ونعرفوا كي رجع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الفتح في فتح مكه اكل الصفح الجميل اللي قام به سيد النبي عليه الصلاة والسلام وما كانش فما أذية وما كانش فما دماء وما كانش فما برغم نعرفوا شنو عملوا معه. هذا إذا كان احنا اليوم ما نعلموش لشبابنا ولأولادنا شنو اللي نجموا نغرسوه فيهم بخلاف هذا اليوم انه في محبتهم لبعضهم البعض في رحمتهم لبعضهم البعض في الألفة اللي كان يغرسها سيد النبي عليه الصلاة والسلام بين الصحابة يعني اليوم هذا محتاجين حتى في بيوتنا ان أولادنا ما نفرقوش ما بيناتهم. سيد النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى في القبلة انك تعدل
4: هو سبحان الله يعني سيد النبي صلى الله عليه وسلم اختار الحلم وبعد على الغضب ووصانا انه ما نتغشوش حتى في زماننا اليوم يقول لك الظروف الدنيا تلزني باش نتغشش ديما على اعصابي وتحكي معي يقول لك لا كون واقعي يقول لي جرب تكون يعني عندك من الرحمه وتكون عندك من الحلم كذلك ومن الصبر ما تنجم بشويه بشويه تتعود نفسك عليهم وتولي في ساعه تتغشش تسكت شويه تهدى ما تتكلمش بعد كتولي تتكلم بسياسه يعني نمر مراحل نتعدوا بها لنخلطوا قدوتنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
2: اللي قال لا تغضب في
4: لا تغضب لا تغضب لا تغضب مواقف كثيره وعديده تحب تقول لي هذاك النبي صلى الله عليه وسلم احنا لنا بشر عاديين هو ذا انسان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
2: كان يغضب الا في الحق
4: الا في الحق هذيك الصح وحاجه اخرى حكي وقلت لك من بكري شويه راه احنا باش نقتديو به راه مشكل في العبادات فقط راه لازمنا في كل شيء يعني نخدموا على اخلاقنا على معاملاتنا على تصرفاتنا على كلامنا اللي قاعدين نخرج فيه حتى على خزرتنا حتى على سلامنا على بعضنا يعني فما احترام يكون
2: نعم. كان سيدي النبي عليه الصلاة والسلام وقت اللي باش يسلم على حد يتلفت له بكل يده عليه الصلاة والسلام ويتبسم في وجهه يعني اليوم حتى في أبسط الأشياء يورينا سيدي النبي لأنه كان يعلم في الصحابة والصحابة وللأمة كذلك أنه حتى كي يعرضك حد باش يسلم عليه رو كلك بالكلية متاعك ما تسلمش وانت متلفت ولا وانت عاتي بالظهر ولا انت عاتي بال يعني بجنبك وما تحترمش الانسان اللي مقابلك. فهي مواقف عظيمة لو انه كما قلنا انه نركزوا فيها في في في اخلاق سيدي النبي عليه الصلاة والسلام. احنا قلنا انه يعني في اخذنا مثال متاع الغضب، كذلك سيدي النبي عليه الصلاة والسلام في الأسرة في رحمته بزوجاته عليه الصلاة والسلام، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. سيدي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك راهو الخيرية انك تكون يعني الخيريه كلها انك تكون مع اهلك، انك تكون في بيتك مع اولادك مع اسرتك، راهو هذيك هي الخيريه العظيمه جدا للزوج ولا للزوجه. صحيح. كلاهما انه يكون الخيريه نتاعو في البيت، مش الخيريه نتاعو ربما مع الناس، لكن في البيت ربما يكون وجه اخر او صوره اخرى.
4: وهذا موجود ساعات تلقى يعني انسان يعني يشكروه كل الزملاء نتاعو في العمل وفي اماكن كثيره، ولكن كي تكون قريب من العائله وتسمع من زوجته وابنائه ترى انسان اخر تماما. وهذا خطا طبعا كما علمنا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتنا انت تو بالحديث ربي يبارك فيك، خيركم خيركم لاهله. يعني سبحان الله هو قدوتنا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يساعد في البيت، كان يعرف اللي زوجته تعبه عليها مسؤوليات، حتى النفسية تتغير ظروف معينة، هذا كله كان يقرأ حسابه سيدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمعاملة الطيبة، الكلمة الطيبة، أنه يخرجها سيدة عائشة يتسابق معاها. صحيح. يعني وكانت ديما تغلب عيني، لأن مرة يعني في آخر يعني كما يقولوا وكلته برشا فغلبته في السباق
2: ومن بعد هي هكا يعني ازدادت يعني في صحتها فهو غلبها
4: فقال هذه بتلك عليه الصلاة والسلام أخذ المحلية معناها كل معاملة.
2: سبحان الله ذكرتني زاد كذاك بحادثة في رمضان، وكان سيدي النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني معتكف في المسجد. فمشيت له سيدة صفية، تقريبا السيدة صفية مشيت له للمسجد حابة تحكي معاه وكل. فبعد سيدي النبي عليه الصلاة والسلام مشي وصلها لبيتها، فعرضوه اثنين من الصحابة فاستعجلوا فقالوا على مهلكم أو على رسلك، فإنها صفية معناتها. وشوف سيدي النبي عليه الصلاة والسلام قال باسم زوجته معناتها، قال حرمة ولا قال
4: إنها صفية،
2: قال إنها صفية فرضي الله عنها وأرضاها. فشوف يعني هو في الاعتكاف سيدي النبي عليه الصلاة والسلام وجيه زوجته وحبت تحكي معاه وكل، ومن بعد يقص على هيك الاعتكاف ويهزي وصلها في الطريق. هذه الخيرية، خيرية سيدي النبي عليه الصلاة والسلام ومعاملته مع زوجاته رضي الله عنهم وأرضاهم، أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم، عندهم من الحرمة متاعهم ومن الاحترام. وكي نتحدثوا على أمهات المؤمنين رو دائما نعطيهم الحرمة متاعهم، لأنهم حرمتهم من حرمة سيدي النبي عليه الصلاة والسلام.
4: واختياروا للكلمات سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غارت حتى عند أمكم. غارت أمكم قالها للصحابة، ولكن فيما بعد يعني يعني حزم خفيف فيه رحمة يقولها يعني رد لصفية رضي الله عنها وأرضاها، يعني الإناء صحيت كما اللي كسرته ببساطة. لا صحة شيء سيدي صلى الله عليه وسلم، كما نسمع اليوم يعني السياحة وتعنيف ضرب إلى غير ذلك، هذا كله حاشا سيدي صلى الله عليه وسلم، مش متاعنا، هذا كله خاتينا، مش متاعنا، مش ديننا، مش معاملاتنا، مش أخلاقنا. ولكن خاطر الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تقول الرحمة، تقول الحلم، تقول الصبر، تقول إني أن نقرأ فيك الخير.
2: صحيح.
4: سبحان الله، يعني لقالك عذر، نسمعك قبل، شوف محلها.
2: وإحنا نحكيه على أسرته، كان سيدي النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل السيدة فاطمة
4: نعم رضي
2: ويقبلها
4: الله.
2: يعني تخيل المشهد، يقفلها ويعطيها المكان متاعه في المجلس ويقبلها يعني على جبينها. شوف شوف المحبة، شوف الأب الرسول الأب عليه الصلاة والسلام مع بنته، يعني يقفلها وسيدي النبي عليه الصلاة والسلام ويقبل بنته. يعني شوف هالمحبة وهالعلاقة الطيبة اللي حبي يوريها لنا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام بين الأب وهو رسول عليه الصلاة والسلام ومع بنته في وقت أنه كانت يعني في الجاهلية كانوا يؤدوا في البنات، راه يعني الزمان ماهوش بعيد برشا. فسيدي النبي عليه الصلاة والسلام وراهم القيمة بتاع المرأة وقيمة البنت وأنه يقبلها سيدي النبي عليه الصلاة والسلام من جبينها. فهذا رو هذه رهي قدوة عظيمة جدا. قداش اليوم في الواقع متاعنا نتعاملوا بهذا وتكون علاقاتنا فيها هالطيبة هذه من أخلاق سيدي النبي عليه الصلاة والسلام. فاصل رجعين كمي معكم بقي مشوار، نبقاو معنا إن شاء الله.
5: من القلب إلى القلب.
6: إشهار
7: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوي النفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
6: إشهار

0: صحتنا معانا بتتنا، صحتنا معانا بتتنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم السادة المستمعين. وصلنا معكم في من زاوية أخرى كالعادة فقرة صحتنا معنا بتتنا مع ريم بن حمدان اللي مختصة في علم الأعشاب والزيوت وتقطير الزيوت الطبيعية. السلام عليكم، مرحبا بك يا ريم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته،
1: نورتنا.
2: الله يعزك.
1: شكرا لك ريم. حكينا نهار الاثنين على التين الكرموس متاعنا. الحقيقة ما كفناش الوقت باش نحكيه على باقي المزايا اللي موجودة في هالثمرة هذه الغنية، ونعرفوا هالشجرة المباركة هذه. فسبحان الله، يعني اليوم مش نكملوا الباقي الحاجات الموجودة في هالثمرة هذه في الأوراق كما قلت. أعطيتنا أنت فكرة مقارنة نهار الاثنين، واللي حب يرجع لي موجودة على الصفحة الرسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم، بين التين الأكحل هذاك والأخضر والأوراق. واليوم زلنا باش نكملوا في باقي الفوائد والمعادن.
2: به احنا طرقنا للاسبوع اللي
1: حصل فارطه في نفس الاسبوع
2: اللي ما فماش فرق كبير بين التين ايا كان اللون نتاعو،
1: الاسود ولا الاخضر.
2: قلنا الالوان الداكنه ديما بصفه عامه تكون فيها اكثر مضاده للاكسده، وقلنا زاد عملنا فرق بين
1: الطازج
2: والمجفف
1: والا
2: حتى الاوراق. وشفنا كقيمه غذائيه ومعادن الاوراق والموجود فيها اكثر حتى من الموجود في المجفف والا في الاوراق
1: ولا في
2: التين الطازج. قلنا شنو اللي احنا التين بصفه عامه نعرفوا فصل معين في سعيوفه، هذاك علاش نلتجئوا للطرق الثانيه.
1: مازال
2: حتى لتو دونك نلتجئوا لشنو الطرق اللي تنجم نستعملوها الفوائد هذه والقيمه الغذائيه على مدار السنه، اللي هو نجفف التين.
1: واعطينا طريقه باللي هي هكا باهيه وسليمه لتجفيف التين.
2: وإلا باش نلتجئوا للأوراق، كما قلنا الأوراق زاد فيها قيمة غذائية ومعادن وفوائد أيا كان الاستعمال متاعها، باش نستعملوها كتيزانة وإلا نستعملوها باش نطيبوها كي نعملوا متاع الأوراق العنب. تتذكر نعملوا فيها
1: كما يعملوها أخواننا في الشرق،
2: يعطيك الصحة. دونك أيا كان
1: حتى
2: لحم مفروم خضر اللي هو معناها وإلا السلق مع نص تحط فيه اللي تحب عليه أنت وتلفه ويستعمل ويتفور كما أوراق العنب بالضبط. به شنو هو اللي نجموا نستفيدوا منه فهالوريقات هذوما؟ وسبحان الله لكل داء معناها عندنا طريقه مثلى اللي تنجم تفيدنا في استعمال الاوراق.
1: سامحني يمكن نشربوها تيزانه، ما تقلقناش في المعده ولا لانه هي قويه شويه.
2: باهي ديما نقول استعمالها ساعه قبل الاستعمال ديما هذيك استشاره الطبيب اكيد واجبه، وخاصه انا ما نحكيو العباد اللي عندهم الامراض المزمنه، خصيصا جماعه مرضى السكر المرحله الثانيه والا مرضى اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم. علاش؟ خاطر هو فيه المركبات اللي فيها الطيح وخاصه السكري يعاون بالقدا في تقليل معناها
1: ارتفاع
2: السكر في الدم، وينجم هو بتبيع يكون يستعمل في ادويه، ينجم يدفع له الادويه مع المسحوق هذا ايا كان استعملها تيزانه والا كيف ما هو باش ياكلها. فما شكون حتى ياكل ورقه شيحه كيف ما هي خضراء، المضغ نتاعها عنده فائده كبيره. ريت الحليب اللي في وسط الورقه هذيك ديجا عنده فائده كبيره. به خلينا
1: نسيبوا منها شيء الشجره
2: ونسيبوا منها شيء باذن الله.
1: به
2: استخداماتها شنو تصلح؟ دونك قلنا الاوراق نتاع
1: شجره
2: التين
1: كيفاش
2: نشيحوها؟ قلنا الطريقه المثلى اللي هي نغسلوها بالقدا ونشفوها،
1: نقطفوهم
2: بطبيعه ما لازمها تكون ورقه نظيفه ما فيهاش شكل مش ما فيهاش شكل تلقاها ساعات
1: نقطه هكا ولا فيها خدوش ولا.
2: نقطفوها بالقدا من المحبذ، نمسحوها
1: بحاجه قطنيه، نعقموها مع نحط شويه خل ونخليوها في الماء.
2: احنا بتبعتنا من بعدين باش نعاودوا نقدوها خاطر احنا باش نجفوها. دونك غسلناها نشفناها بحاجه قطنيه، ومن بعدين يا اما قلنا نستعملوها نجفوها في
1: كيما الشريطه قلتها كنعملوها
2: كيما الشريطه يعطيك الصحه، او نجم نكون انا
1: نحطوها في الفور. قلت زاد من خلال المروحه نتاع الفور
2: في الفور كي تكون الفور فيها الفونتولا
1: فيها المروحه
2: خاطر انا ديما نقول خاصه في التجفيف بصفه عامه درجه الحراره راهي تفقد، يعني لو ترتفع درجه الحراره راهي تفقد المعادن والفيتامينات هذوك يتاكسدوا. يعني
1: معناتها قداش نحطوها مثلا في الفور بالمروحه؟
2: ديما بصفه عامه خذها قاعده فيما يخص الغلال والا الخضر والا لي بلونت اروماتيك النباتات الطبيه والعطريه.
1: اذا
2: كان باش نجفوهم في الفور وتكون بالمروحه هذيك ما نفوتوش درجه حراره بين 50 الى 60. اقوى حاجه 60 درجه حراره،
1: بمعدل
2: نجم تقعد على حسب القوه معناها السمك نتاع النبته هذيك. يعني نجم كيما تقعد ربع ساعه كيما نجم تقعد نص ساعه على حسب السمك.
1: اوراق التين قداش نجم يقعدوا؟
2: اوراق التين في المعدل هذاك نتاع 10 دقائق. باه كيما نجم الاستعمال نتاع اوراق التين احنا خذيناهم هذوما جففناهم باش نعملوهم تيزانه معناها انا الاوراق التين هذيك باش نعمل لها المسحوق ومن بعدين نجف بعد ما جففناهم باش نعملوهم مسحوق
1: ومن بعدين
2: باش نطحنوهم ونجمو على

0: تجفيف الحاجتين الوحيدين اللي يكونوا مقابلين الشمس هو الكرموس والطماطم. هذوما الوحيدين اللي يكونوا مقابلين الشمس. فيما يخص باقي النباتات في التجفيف نتاعهم ديما يكونوا مقابلين في الظل، ما همش معرضين لك الشمس هذيك.
1: ندهنوهم بزيت زيتونة ولا لا؟
0: هذا هو. دونك احنا كي حطيناهم قسمناها كالكعبة هذيك، هي بتبعتها باش تكون ترونش نتاعها رهيفة مدة 3 إلى 4 أيام باش تجف.
1: الكرموس حاجة
0: الكرموس هذاك يعطيك الصحة. بعد ما جففناهم بعدك 3-4 أيام هذوك باش ناخذوا دبوزة نتاع بلار باش نحطوها أيا كانت الكمية المفيد. الكعبات هذوك ننزل عليهم فك الدبوزة هذيك كي نحطها نتاع البلار بتبيع تكون معقمه كان نجمنا. بعد نعبيوها بالزيت، نجم تعبيها بزيت الزيتونه كما تنجم. ثم عبيت تحط تستعمل زيت لوز والا حاجه اخرى
1: اللي متوفر عندك، اما الافضل زيت زيتونه.
0: من المحبذ زيت الزيتونه خاطر الميكساج الخلط بينات يعطيك الصحه. زيت الزيتونه ولا الفوائد اللي باش نستعطفوها ايا كان من زيت الزيتونه والا من التين المجف. اما ردوا بينا في الاستعمال راهو ناخذوهم على الخوي وما نكثروش في الكميه، وخاصه العباد اللي عندها الامراض المزمنه ردوا بينا في الاستعمال ما نكثروش في الكميه من التين المجفف. كما قلنا التين المجفف يعطيك الصحه.
1: ونجم نخليوه من غير ما نحطوه في الزيت زاد، نجم نخليوه يعني شيء
0: ينجم
1: وحده.
0: اما ما ينجم لا لا لا ينجم هو كان شيح على قاعده ينجم يقعد مدار السنه. اما هي
1: قداش يشيح على قاعده تقريبا؟ يعني انت قلت 4 إلى 5 أيام
0: تكون.
1: كيفاش نعرفوا شيح بالباهي؟
0: كي تمسها هي تعملك تحسها شيحت كمان ما فيهاش رطوبه معناها
1: ما تحسش في الكعبه هكا.
0: على فكره فما شكون اللي بعد ما يجففها بالقلقال تعدي عليها الوحدة باش حتى كان قاعدت فيها رطوبة تخرج خلف الهواء اللي محصور فيها. نرجعوا للوريقات. دونك هذيك الكرموس المجفف راه فيه فوائد كبيرة، أما ردوا بالنا في الإفراط في الاستعمال. الحاجة الأخرى الوريقات كيفاش نجموا نستفادوا منهم على حسب الأمراض. مثلا مرضى السكري نجموا نعملوا تيزانة من الوريقات مستخلص. أمراض القلب والسرطان دونك كيف كيف شرب الشاي متاع الأوراق. طرق متاع الشاي كيفاش نجمو نعملوها بصفة عامة، نغسلو كالوريقات بالقداء ونحطو الماء يغلي ومن بعدين نرميو كالوريقات هذوك يقعدوا يغليو في الماء معدل 15 دقيقة
1: واضح.
0: ومن بعدين نسكروا على كل الماء نصفيو ونقعدوا نشربوا التيزانة هذيك. من المحبذ ما نفوتوش 24 ساعة في الاستعمال متاع التيزانة
1: هذيك. ما نعملوش كمية كبيرة مثلا نقعدوا نشربوا فيها مع الجمعة
0: ولا ديما نقول لا بالعكس. فيما يخص البواسير وكل احنا نقولوا الثلال وكل الحاجات هذوك، الحليب متاع الكرموس والا تلقاه الحليب حتى في الورق. تشمع الكبد مثلا ناخذوا 4 وريقات مشيحينهم ونسحقوهم ونزيدوهم في نص إيترا ماء ونخليهم مدة 15 دقيقة ونشربوهم. فيما يخص تخفيف ضغط الدم نخليه 3 وريقات متين في نص إيترا من الماء لمدة 15 دقيقة. دونك انت باش تخلي الورقة تغلي ما تفوتش 15 دقيقة.
1: شكرا يعطيك الصحة ريم، شكرا ربي يبارك لك. الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. ربي يتقبل صلاتكم بمزيد الأجر والثواب وراجعين إن شاء الله.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

0: صدق الله العظيم.
1: أنتم في الاستماع لبرنامج من زاوية أخرى مع مريم فجاري.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة من القلب إلى القلب. سادة المستمعين، رب يحفظكم وين ما كنتوا إن شاء الله، وإن شاء الله يا رب يتقبل صلاتكم بمزيد الأجر والثواب. مازلنا اليوم في حديثنا عن الحبيب عليه الصلاة والسلام، في هالقدوة الطيبة لبيوتنا، لحياتنا، لديننا، خاصة وإحنا نتحدث على سيدي النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا في المواقف وفي الأسرة، ما نجموش نختموا كل المواقف أو نجموا نحكيوا على كل المواقف، لأنه الوقت لا يسعنا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نرجع بالحديث أنه اليوم وإحنا يعني شوف شكون حتى من التعليقات قال يعني فما عادة جميلة أنه يحطوا يعني قنوات اليوتيوب على التلفزة ويتفرجوا معناتها في القصص الأنبياء ويتفرجوا في قصة يعني في سيرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ويبدأوا الأطفال موجودين ويبدأوا الأطفال يسألوا وأنت تجاوب، وخاصة إذا كان الولي يكون متبع ويكون عنده معناتها يعني يعلم أكثر ويكون ربما قاري أكثر كتب وكل، فيعطيهم الصحة وربي يبارك في الأولياء اللي الحقيقة يحرصوا على أنهم يخليوا هالجانب هذا معبي بحب سيدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ما كما قال شيخ رمزي في بداية الحصة، قد ما تقرأ وتتعرف على سيدي النبي عليه الصلاة والسلام قد ما الحب يكون أكثر في قلبك لسيدي النبي عليه الصلاة والسلام. ونذكر أنه حب سيدي النبي هو من الشروط أنه في الإيمان أنه نحب سيدي النبي عليه الصلاة والسلام. فاللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مهم اليوم نحكي وزاد على سيرة سيدي النبي عليه الصلاة والسلام مع الشباب، كما كنت حكيت شوية سيدة نسرين، مهم برشا أن نحكي لهم كيفاش كان سيدي النبي عليه الصلاة والسلام في علاقة مع الشباب. اليوم الشباب لأنه باش قد ما تحكي له قد ما يحب أكثر سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، ويولي هو بيدو يبحث رأي ويقول كيف مش نقرأ الكتب هذه ولا مش أدخل فما مواقع معينة نقرأ على سيدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا مهم برشا هالبصمة هذه.
3: طبعا هو نتذكر في يعني مع سيدنا أسامة بن زيد وقت اللي ولاه قيادة الجيش، وفي وكانوا يعني كبار الصحابة حاضرين، وهو أقل من لم يتجاوز 18 سنة تقريبا، ورغم ذلك يعني هو اللي تولى قيادة الجيش. يعني يكفي أنه شبابنا اليوم نعطيه فيهم الثقة ونشجعوهم نحفزوهم، رغم عندهم قدرات بسم الله ما شاء الله، ونشوفوا حتى في الجواز اللي قاعدين شبابنا اليوم يعني حتى خارج تونس يمثلون أحسن تمثيل بسم الله ما شاء الله في كل المجالات وكل الميادين. هذا تأكيد أنه فعلا شبابنا
2: يحتاج كنز،
3: نعم يحتاج الدفع، يحتاج التشجيع. وديما كنرجعوا للسيرة النبي صلى الله عليه وسلم نلقاو يعني كما اللي صار مع سيدنا
2: كثيرا الأمثلة، نعم
3: أمثلة كثيرة وكثيرة مع سيدنا النبي
2: سيدنا مصعب بن عمير يعني
3: كذلك،
2: وبعثوا سيد النبي عليه الصلاة والسلام وكان يعني عبارة اليوم سفير مع أنت سيدنا مصعب بن عمير، فكان سيدي النبي عليه الصلاة والسلام يعاملهم يعطيهم المسؤولية ويعاملهم يعمل على أنهم باحترام وعلى أنه نظرة الشاب ذاك أنه بش يكون غدوة صحابي معناتها وقيادي فيها.
3: وهذا المهم،
2: هذا المهم. ناخذ سادة تسنيم معنا. سادة تسنيم إمام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.
4: الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حديثنا عن الحبيب عليه الصلاة والسلام.
4: صلى الله عليه وسلم.
2: عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
4: كنت أتمنى أن يكون حاضر معكم وتجمعنا الكلمات الرقراقة حول سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. عسى أن نقتبس بعض الأنوار قدر الله وسأفعل.
2: مش مشكلة. إن شاء الله في مناسبات أخرى، وإن شاء الله تكون أنت بخير المفيد، هذا اللي يهم.
4: إن شاء الله يا رب. الحمد لله والصلاة والسلام على من علمنا كيف تكون الحياة حين يسكنها النور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد كل ما قيل اليوم أظن أن السؤال الحقيقي لم يعد هل نحب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن منا لا يقول نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن السؤال الأصعب والأصدق ماذا فعل حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم فينا في أنفسنا. لأن المحبة في الإسلام ليست صورة نعلقها ولا كلمات نرددها ولا دمعة تنزل حين نسمع سيرته صلى الله عليه وسلم. المحبة الحقيقية عندها أثر. إذا كنت أحب محمدا صلى الله عليه وسلم سيدنا وحبيبنا، فهل تغير لساني؟ هل أصبحت أرحم في بيتي وبأهلي؟ هل وليت أهدأ حين أغضب؟ هل صرت أعدل الناس حين أختلف؟ هل أحسنت الاستماع لمن أحب؟ وليت نملك نفسي حين أستقر أم لا؟ هذه كلها من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمها للصحابة. هل أصبحت في بيتي أمانا لأبنائي ولإخواني أم خوفا في عملي فما أمانة ولا لا؟ أم مجرد أداء في تربية أولادي؟ أنا قدوة أم أوامر؟ هذا بالضبط، وهنا بالضبط نفهم معنى محمد صلى الله عليه وسلم في حياتنا. هذا المعنى الحقيقي انتهى الشطر الثاني، انتهى الشهادة. يعني الناس تتقن قول الشهادة، وأول حاجة نعلموها لمن دخل الإسلام هو الشهادة. ولكن حقيقتها للأسف الشديد قد تغيب عن بعض الناس، حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله، يعني أشهد أني أمتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى على المنهاج النبوي المبارك بطريقة سيدنا صلى الله عليه وسلم، مش بعقولنا، مش بطريقتنا نحن. لو كان نبينا صلى الله عليه وسلم اليوم بيننا، التكنولوجيا مش تتغير، مش تكون موجودة، وسائل التواصل موجودة، شكل الحياة لا يتغير، لكن سيتغير الإنسان الذي يستخدمها. كان سيعلمنا أن الهاتف لا يفسدنا، لكن ما نكتبه فيه يكشفنا. وسائل التواصل ما تقتلش العلاقات، لكن غياب الرحمة والإنصات هو الذي يقتلها. الخلاف بين الزوجين ما هوش المشكلة دائما، وإنما طريقة إدارة الخلاف هي المشكلة. صحيح. كما علمنا صلى الله عليه وسلم تربية الأبناء كذلك، ليست أن نجعلهم يخافون منا أو يخافون دين الله أو يخافون الله فقط، بل أن نزرع في داخلهم ضميرا يحب الخير حتى حين لا نراقبه.
2: صحيح. هذا قدش مهم اليوم أستاذة تسنيم كنقفوا فيها، أنه نغرسوا في أولادنا ضمير حي وقت اللي ما همش بحثانا. وكما قلت أنت نهار الاثنين تقريبا قلت كلمة، قلت راه صغيرك مش اللي معاك في الدار، وصغيرك البر في الشارع، وسلوكه في الشارع، وسلوكه مع أصحابه، وسلوكه مع الناس.
4: نعم، حقيقة أبنائنا خارج بيوتنا، مش بين جدران بيوتنا وعيوننا تراقبهم. احنا رانا في الحقيقة حتى واحد فينا ما يعرف ولده 100%. تبقى ديما فما حقائق مخبية. إذا تحب تعرف ولدك اجعل له قدوة، وإذا تحب تربي ولدك اجعل قدوته سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك القدوة هي التي ستوجهه حتى وإن كنت لا تراقبه. وهنا في النقطة ذي مريم تتلقى السيرة بعلم النفس وبالتربية وبالإرشاد الأسري، وما أعظمها من سيرة. سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يبني السلوك قبل أن يبني الإنسان. صحيح. وما كانش يعالج الخطأ بإهانة صاحبه. صحيح. بل كان يفتح له باب الرجوع، وهذا كل في مجال التربية وخاصة في مجال تعاملنا مع الشباب. صحيح. سيدي رسول الله لم يكن يسمع الكلمات فقط، كان يسمع ما وراء الكلمات، وهذه من أعظم رسائل هديه صلى الله عليه وسلم. أن الإنسان الذي أمامك راه ماهوش مشكلة تحتاج إلى إصلاح، بل إنسان يحتاج أن يفهم قبل أن يحكم عليه. هذا من صميم السيرة النبوي. ولادنا اليوم وشبابنا اليوم راه ماهمش قدامنا مشكلة ونحب نحلوها ونصلحها، لا، راه إنسان ولدك مهما كان غلطه يحتاج أن نفهموه قبل ما نحكموا عليه. ولهذا ربما أجمل ما نخرج به اليوم بعد الكلام الجميل برشا اللي قلتوه هو أنه مش يا ليت النبي كان بيننا صلى الله عليه وسلم. برشا ناس تقول ليت النبي كان بيننا، اما انا نقول نسأل انفسنا لو دخل هديه الى حياتنا اليوم لما غاب عنا ابدا.
2: صحيح. لانه برشا يقول لك انه السيره مش فقط باش نقراوها او فقط نتعلموا منها، السيره هي انه ناخذوا من هدي النبي عليه الصلاه والسلام ونعيشوا به في حياتنا، في وقعنا كما قلت في تربيتنا لاولادنا، في علاقاتنا الزوجيه، في علاقاتنا في يعني في العمل، في غير معناتها في تفاصيل واقعنا اليوم. هدي النبي عليه الصلاة والسلام والعيش بهدي النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
4: نعم، أنه نسأل رواحنا ديما لو كان الهدي فهمني فهم حقيقي، لو كان كنا نحيي السنة إحياء حقيقيا. تلك الألفاظ التي نتلفظ بها ونردد الأحاديث ونحفظها للأبناء، من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان ما في الجنة، من أحيا سنتي فقد أحيا الناس جميعا، وكثير من الروايات، أين نحن من إحياء السنة؟ هل نحن نحييها حقا؟ في الحقيقة نحن نحفظها، ممكن نعرف الأحاديث، ممكن نقرأهم، ممكن نتناه ونتمناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيننا. لو كان يجب أن يكون بيننا لكان بيننا، ولكن وفاته حكمة، موته حكمة، انتقاله إلى الرفيق الأعلى حكمة. نحن اليوم نحتاج هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في حياتنا، وربما يغيبش علينا. لو كان تعلمنا الهدي النبوي وحبيناه ووثقنا فيه وأطعنا سيدنا صلى الله عليه وسلم، والله ما غاب عنا أبدا. تعرف ثم امرأة كبيرة عمري ما ننساه، قالت لي والله سيدي رسول الله ما يغيبش علي، ودي مرة فيه ودي ما نشوف فيه في اليقظة وفي المنام، وعايشة معاه وعايش معايا في كل خطوة في حياتي نتبع في سنته. تلك الصحبة الحقيقية. ماذا سيتغير في علاقاتي لو كان نعيش بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في حياتي؟ كيفاش علاقتي بأبنائي؟ كيفاش علاقتي بصحباتي؟ كيفاش علاقتي بزوجي أو زوجتي؟ كيفاش طريقتي في الاختلاف؟ كيف سيكون غضبي؟ كلماتي؟ تعاملي حتى مع من أخطأ في حقي؟ كيف ستكون علاقتي بالله سبحانه وتعالى حين لا يراني أحد؟ أحيانا نحن لا نحتاج إلى أن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت أنت، نحتاج أن نسمح للسيرة أن تقرأنا نحن.
2: مهم
4: والله
2: جدا.
4: نحن والله. لا نحتاج فقط أن نقرأ السيرة، بل نحتاج أن تقرأنا السيرة، وأن نسمح لهذه السيرة أن تدخل إلى بيوتنا فتقرأنا فتصلحنا. أن نقف أمام السيرة ونسأل أين أنا من هذا الخلق الكريم؟ أين أنا من الرحمة؟ أين أنا من حلمه صلى الله عليه وسلم؟ أين أنا من عدله؟ أين أنا من عفوه؟ أين أنا من طريقته في احتواء الناس؟ حتى نتعلم كيف نحتوي أبناءنا. ولهذا في نهاية هذه الحلقة
2: يطول الحديث رأى أستاذ التسنيم، لكن الوقت الحقيقة معاش يسعنا، وأنا نشكرك برشا الحقيقة أنه كنت معانا. نعرف حتى الظرف اللي تمر به، لكن ربي يبارك لك إن شاء الله في ميزان حسنات.
4: بنغيب على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنغيب على الزيتونة ولا على مريومة، وتحية المصريين. وليتنا نرى النبي في حياتنا صلى الله عليه
2: وسلم. والسلام. شكرا لك أستاذ التسنيم إمام، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ربي يبارك لها في ميزان حسناتها. اللي يسألوا على الكتاب اللي قاله الشيخ رمزي في بداية الحصة، النبي المعلم عليه الصلاة والسلام، قال موجود في المكتبات، ونجم تشوفوا حتى باكش نلقاوه بي دي اف، نجم اللي ينجم ينزلوا معناتها ويشوفوا ويقراها على يعني بي دي اف، نجم وموجود في المكتبات ان شاء الله. طيب مازلنا يعني في حديثنا عن الحبيب عليه الصلاة والسلام، ومازال الكلمات اللي قالتهم أستاذة تسنيم، قالت انه محتاجين السيرة مش فقط باش يعني نقراو السيرة وناخذوا منها، لكن زادة محتاجين انه كيفاش نعيشوا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني نشوفوا احنا يعني مرينا بالنبي عليه الصلاة والسلام كيف كان في الغضب مع الشباب في الأسرة، كيفاش حتى سيدي النبي عليه الصلاة والسلام مع المخالفين ليه كيفاش كان يتصرف عليه الصلاة والسلام، كيفاش كان حتى الناس اللي تتعدى على سيدي النبي عليه الصلاة والسلام وشفنا هذا كيفاش كان يعفو عنهم، وكيفاش كان يتلطف معهم في القول، وكان سادة في أوقات كان يعني شديد وحاضر سيدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كيفاش نجموا نعلموها الثنائية لأولادنا؟ وقت الحق لازمك تكون حاضر، وقت اللي ربما إنسان اعتدى عليك بطريقة ما، أنك تكون حاضر في هذاك، وأنك كذلك تكون لين هين لين بشوش في وجه الناس، بشوش في وجه أصحابك، بشوش في وجه الناس اللي ما نعرفش أنا في الإطار اللي بحذاك، وحاضر وقت اللي تستحق أنك تكون حاضر في الحق وفي لحظات الحق.
3: نعم، وكما قلنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب إلا في الحق.
2: نعم عليه الصلاة
3: يعني
2: والسلام.
3: سبحان الله، ونفصل ديما يعني في أمور الدنيا والحياة. يعني سبحان الله، إذا كان الموقف نسأل روحي يستحق أني نبالغ
2: في الغضب متاعي وفي ردة الفعل،
3: ردة الفعل متاعي بالصراخ أو ربما بالعنف، نستحق هذا كله؟ علش أغلبنا كنا نتغشوا نندموا من بعد ونلوموا أنفسنا. عاد علش أحنا ما نحكموش العقل ونهداو ونتنفسوا ومن بعد نتصرفوا؟
2: أحيانا نشوف ساعات سبحان الله في الطريق، يعني في نعرفه في الطريق والسياقة والضغط متاع الطريق وكل، فحين نشوف ردة فعل مبالغ فيها، أو أحيانا ربي يهدي إن شاء الله تسمع من الكلمات اللي سبحان الله تقول هل الموقف هذا يستدعي أنك يعني ترد الفعل بطريقة هذه؟
3: هو سبحان الله ديما نذكره كل يرانا بعيني طبعي. يعني سبحان الله، إذا كان هو اللي بادر بالخطأ وبادر بالكلمات يعني تؤلم وغير لائقة، فراهي منه مش عليا أنا. فلازم نفصل
2: نفصلوا بين هذا.
3: احنا نتغشوا في بنا مقصود لنا احنا. لا مش صحيح، راهي خارجه منه خاطر هو متوجع عنده اشياء معينه خلته يصرف بطريقه هيك، ما تخصنيش.
2: ما تخصنيش رد فعله، تخصه هو،
3: تخصه هو،
2: تخصه هو فقط. نعم. طيب فقط باش مش ناخذ مكالمه هاتفيه من مركز المكفوفين سيدي ثابت تونس مع سي حمادي البلحودي، عنده نداء صغير ونرجع نكملوا باقي مشوارنا. الو السلام عليكم سي حمادي.
5: صباح النور
2: مريم، يومك سعيد. مرحبا، السلام عليكم.
5: عنا
2: شكرا لك، ربي يبارك لك. الوقت قاعد يداهمنا نهاية الحصة، عنا أقل من دقيقة باش نسمعوا نداءك سي حمادي.
5: اللي عندي نداء أنا بنصير، عندي نداء بخصوص 5 سيارات المكفين حبوا نعاونوهم في الكراتب والكرار
2: مستلزمات العودة المدرسية.
5: عودة مدرسية، هم خارج المدرسة مش داخل المدرسة، برا المدرسة يعني يسكنوا في سيدي ثابت في بلايس كريم فهمني، لكن تليفون الفيكس ما يمشيش. أنا نحب نعمل نداء للناس نقول الخير يعاونونا في 5 صغيرات، اللي يحب يتصل بي يتصل بي على تليفون أنتم، وأنتم توصلوا لي التليفون تاعي باش اللي يحب يعاونهم يتصل بي فهمتني على تليفونكم أنتم.
2: واضح، يتواصل مع الرقم نتاع الإذاعة نتاعنا، وبطبيعة الحال إذاعة يتواصلوا معاك في هالإطار هذا، وإذا كان إن شاء الله ربي يسر لهالأطفال هذوما أنهم يرجعوا في أحسن مظهر وفي أحسن سلوك يا رب، وربي يحفظهم ويحفظ عائلاتهم إن شاء الله. شكرا لك سي حمادي، شكرا شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عن مركز المكفوفين سيدي ثابت تونس. نرجع معك سيدة نسرين وفي باقي مشوارنا في حديثنا عن الحبيب عليه الصلاة والسلام، في أنه نكونوا دائما مترابطين مع بعضنا ومتكافلين مع بعضنا. سيدي النبي عليه الصلاة والسلام دائما ما حث على أنه يعني الصدقة للفقراء للمحتاجين للناس اللي تستحق أنك تكون حاضر معهم، مش حتى بالضرورة وساعات مدين، حتى الكلمة الطيبة صدقة كما حدثنا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الوجه البشوش سبحان الله، أي رو يعني سبحان الله ساعات ما تعطيش الحاجة، ما تكونش قادر ولا في الظرفية ذيك، لكنك الوجه الطلق والبشوش وانك تبتسم في وجهك الشخص هذاك وما يعني ما تعبسش في وجهه، راه هي بيدها صدقة فيها جبر من الخواطر، وفيها انك حاسس بالوضعية والظرفية اللي ربما فيها الشخص هذاك، لكن ربما ما قدرتش انك تساعده. هذا حثنا عليه ديننا، كان سيدي النبي عليه الصلاة والسلام بشوش يعني كثير الابتسامة رغم الحمل الثقيل نتاع الرسالة ونتاع الأمة.
3: يعني سيدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لا تردي المسكين ولو بشق تمرة. يعني سبحان الله، فما بالك أنت كما قلت بيبارك لك بتبسيمة يعني من مش هكا في وجهه هكا يعني نكشره في وجهه، سبحان الله تبسم، قول صباح الخير، قل ربي يعاونك، ربي إن شاء الله طول ربي يرزقك. كلمة كلمة يزي فيه البركة ونتعدى، وإذا كلمة غير قادر أني نساعد.
2: السيدة عائشة نذكره رضي الله عنها وأرضاها كانت تتعطر النقود قبل ما تخرجها صدقة معناتها.
3: نعم سبحان الله،
2: شوف الأدب، بيت النبوة.
3: نعم
2: بيت سيدي النبي عليه الصلاة والسلام كيفاش كانت المعاملات مع الناس المحتاجة ومع الناس اللي تستحق الدعم.
3: وشوف زادة وإحنا سيدي سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كذلك، يعني وهو اللي تعلم من سيدي النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش كان يعني ما يرقدش الليل، وكان يدور ويتفقد الرعية، وكان هذه ولدها يبكي ليلة كاملة خاطر ما عندهاش موصلهاش يعني الماكلة باش تنجم توكل صغارها، فهو يقف سبحان الله وغدوة يعاود
2: بنفس
3: الطريقة. شوف مهم مهم جدا المعلم القدوة سيدي محمد صلى الله عليه وسلم كما قلت مريم قد ما نحكي، ولو ساعات يعجز والله اللسان عن الكلام، ولكن يكفينا أنه نبدأ يعني ناخذه بخصال النبي صلى الله عليه وسلم وتولي في سلوكنا. نبدأ بحاجة واحدة، خذ حاجة واحدة، سلوك واحد بركة، حاول تغيره في نفسك ديجا، هذه هي حاجة كبيرة ومهمة برشا، وتو ربي يعاونك يفتح لك سبحان الله.
2: سبحان الله. كذلك حذرنا من حاجة سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، واليوم الحقيقة منتشرة في واقعنا، انه ما تقولش الكلمة بدون ما تتثبت، وانك ما تبثش ربما إشاعة ولا خبر ولا اللي هو، وانت ماكش مثبت. يعني كما نعرفوا الكلمة الطيبة صدقة، راهو الكلمة الخبيثة راهو نجم تفسد العلاقات وتفسد تهدم مجتمعات وتهدم كل شيء. يعني اليوم مهم جدا واحنا نربيه في أولادنا وشبابنا في علاقاتهم، رو ما تقولش حاجة من غير ما تتثبت، إما في أعراض الناس أو في أخلاق الناس أو في بيوت الناس أو سرقة لهولك حد، حتى
3: من العائلة الصغيرة معناها.
2: صحيح، إنه الكلمة اللي تتقال نثبتوا منها كونوا عارفينها صحيحة. وحين نزد رو ميساج حتى كي ما نقولوش الكلمات هذيك ومن هك الغيبة وهك النميمة ونفسدوا بين الناس وننقلوا الكلمات، وساعات رو فما أطفال يشوفوا والديهم للأسف أمهاتهم أو أبائهم ويتعلم أنه بيدو يولي عنده هيك يفسد بين الناس وهيك الكلمات اللي نجم ينقل بين هذا وهذا. حاولوا ننتبهوا لأنه سيدي النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ربانا في هذا الباب.
3: مهم جدا. وباقي نرجع للدار. إذا كان اليوم واحد من الأخوات مثلا يمشي يشكي لأمه من خوه ولا من أخته والأم تسمع الصغير اللي جاي يشكي مباشرة تنفذ التهديد أو الضرب على
2: ما غير ما سمعت الآخر
3: لهنا ظلمته. يعني حنا ماذا بينا ولدي جاي يشكي من خوه أي جاي الاثنين نسمعكم الاثنين في وانتم حاضرين تسمع كان غلط فيك تدافع على روحك والعكس بالعكس وتتصالح تقوم لهنا ما تصالحين وكان واحد شيء ما صار. فلهنا أي معلومة نعلم ولدي إنه أي معلومة تجيني راهو مش أنا باش نجي معك خاطرك ولدي فقط لا غير, لا يلزمني نتبين لازمني نتأكد باش ما نظلمك ولا نظلم الطرف المقابل. يخرج من الدار هذيك ما زالش هو باش يظلم الناس ولا ياخذ اخبار مباشره يحكم على الناس.
2: صحيح.
3: لا يقول لك لا حتى نسمع لاخر شو اللي قال, خاطر سبحان الله تحط ربما في ظروف معينه خلته يتكلم بالطريقه هيك لكن هو ما يقصدش ربما هو يتالم مريض عنده اسباب معينه.
2: ونتعلموا حفظ اللسان وفيها حديث كثير
3: ربيو انفسنا نربيوها.
2: يعطيك الصحة
3: على الوجه الذي يرضي ربي سبحانه
2: يا رب وتعالى. ان شاء الله. شكرا لك سادة نسنا البرجي. شكرا لك محمد فرجاني, كريم عتيق, ربي يحفظكم. شكرا لكم ان شاء الله في ميزان حسناتكم. تحيه طيبه زاد لكل مستمعينا وتعليقاتكم جميله على الصفحه الرسميه لاذاعه الزيتون القران الكريم. ربي يحفظكم. تحيه مريم فجيري. شهيه طيبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
6: اذاعه الزيتون للقران الكريم من القلب الى القلب.
7: على الانسان في حياته ان يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
8: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه, يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى, بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء, بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم, بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى, لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة, القرآن الكريم هو نعمة.
9: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن, وهي يجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
7: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
6: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
11: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 27 من الآية الأولى من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 27 من الآية الأولى من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني. خير.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. أخرجه مسلم.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب

0: الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الأفاضل في كل شبر من أرض تونس الخضراء أينما كنتم عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومع الحديث 24 من 40 النووية الذي يقول فيه رب العزة سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي:

نفسي يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. أيها الإخوة والأحبة، نعيش اليوم في عصر يقدس الفلسفات المادية التي تنادي بتأليه الذات. هو عصر يقال فيه للإنسان: أنت الإله الصغير لنفسك، أنت سيد مصيرك ولا تحتاج لأي قوة غيبية أو ربانية، كبرياؤك في استقلاليتك التامة. هكذا يقول بعض الناس. بعض الناس يعول على ذاته ويرى أن قدرته الذاتية كافية باش يحقق ما يريد من النجاحات، وبقدرته الذاتية راه ينجم يخدم مدام يرى في أعضاء لبس عليه، ويرى في جسمه لبس عليه، ويرى في عقله أيضا لبس عليه، وعينيه وسمعه وهل مجر، يعني يرى أنه بدنه يوتي، أنه باش يخدم، أنه باش يتحرك، أنه باش يمشي. إذن فماش داعي إلى أنه يستمد العون من الله عز وجل. بعض الناس هكذا موجودين، يقول لك علاش باش نطلب أنا من ربي وقت اللي أنا قادر باش نعمل، باش نهز كرسي، باش نعمل خطوة، باش نتكلم كلمة، باش نتنقل من مكان إلى مكان، وربي عز وجل مو عطيني أنا القوة وصحة البدن، إذن أنا نخدم على روحي بدون ما أستمد العون والقوة من الله جل جلاله. التعويل على الذات يجعل من الإنسان أنه يرى نفسه وكأنه قادر على فعل شيء وعلى إيجاد شيء أو إعدام شيء. ولكن هل حررت هذه الفلسفات الإنسان المعاصر؟ مدام هذه الفلسفات اتجرأت ومشات إلى هذا البعد مع هذا الإنسان، فهل استطاعت هذه الفلسفات أن تحرر الإنسان المعاصر؟ الواقع يقول العكس، فالإنسان الذي استغنى عن ربه عز وجل وجد نفسه عبدا لآلاف الأشياء الأخرى، عبدا للموضة، عبدا لرسائل الهواتف، عبدا لرضا المدير في العمل، عبدا لقوانين السوق والأسعار. إذن ظل هذا الإنسان تائها لأنه لم يعتمد على ربه جل جلاله، ولم يستمد القوة من الله سبحانه وتعالى، ولم يعبر عن عجزه لله جل جلاله وعن افتقاره للمولى سبحانه وتعالى. قال أنا بقدرتي الذاتية قادر نعمل اللي نحب ونمشي وين ما نحب ونعمل اللي يظهر لي أنا، وما نستحقش دعم من أي جهة ولو كانت من الله سبحانه وتعالى. وهذا ظلم للنفس، لأنه الإنسان بهذه الطريقة لن يتحرر من أن يكون عبدا لهذه الأشياء التي ذكرنا، أن يكون عبدا للوقت، وأن يكون عبدا للمال، وأن يكون عبدا لللباس والموضة، وأن يكون عبدا للطعام بأنواعه وأشكاله، وأن يكون عبدا للبيوت والمنازل والقصور، وأن يكون عبدا للساعات والنظارات والسيارات، وأن يكون عبدا يعني للإنترنت، وأن يكون عبدا للرسائل، وأن يكون عبدا للمواقع، مواقع التواصل الاجتماعي التي لا ينفك أنه يرفع عينيه على هك الشاشة الصغيرة التي بين يديه. إذن الفلسفات لم تحرر هذا الإنسان. اليوم تأتي منارتنا النبوية لتكشف لنا أعظم حقائق متاع الحرية، أن الوجود البشري مصمم ليكون جائعا ومحتاجا حتما. هكا ربي خلقنا سبحانه وتعالى، ربي عز وجل صورنا فأحسن صورتنا وكوننا جل جلاله، وصمم هذا الإنسان ليكون جائعا ومحتاجا حتما. لكن الجوع لرب واحد والطلب منه وحده هو السبيل الوحيد لتحريرك من العبودية لآلاف البشر والشهوات والنزوات. أن تكون عبدا لرب واحد تستمد منه العون. لاحظوا احنا اليوم في دنيا الناس، الإنسان عندما لا يطلب من الله ولا يستمد من الله ايش يعمل؟ يطلب من هذا ومن هذا ومن هذا، ولا يترك أحدا إلا طرق بابه. لماذا لم تطرق باب الله؟ كما قال واحد في إحدى مناجاته للمولى سبحانه وتعالى وهو يناجيه في ظلمة الليل: يا رب يا رب يا رب، الكل يطلب مني وأنا أطلب منك. إذن الإنسان إذا لم يطلب من الله جل جلاله، أراه باش يطلب من بوه، من أمه، من خوه، من شقيقته، من جاره، من صاحبه، من عرفه، من الناس أجمعين. فعلاش ما يكونش هو عبدا لله عز وجل ويطلب من الله وحده لا شريك له؟ دعونا أيها الإخوة نقف بخشوع وإجلال
أمام هذه الفقرة العظيمة من الحديث القدسي الجليل الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، حيث يقول الله جل وعز: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. تأملوا أيها الإخوة هذا الإعلان الرباني الصارم: كلكم جائع. هذا النص يحطم في لحظة واحدة كل كبرياء الفلسفات المادية ونظريات الإنسان اللي هو كأنه يفعل كل شيء، المستقل بذاته الذي يعول على قدرته الذاتية. الله سبحانه وتعالى يضع حقيقة الإنسان الوجودية عارية أمام عينه. أنت كائن جوهرك الاحتياج والافتقار الدائم وليس المؤقت، وهذه حقيقة لا يمكن للإنسان أن يغفل عنها أو أن يتيه عن هذه الحقيقة. لابد أن يستحضرها كعبد لله عز وجل، وربي سبحانه وتعالى يذكرنا بهذه الحقيقة في كل ركعة من ركعات صلواتنا: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد مش باش نستعين بغيرك، لا، أستعين بك وحدك، لا إله إلا أنت. ولذلك الله عز وجل جعلنا أمام هذا الإعلان ليدرك الإنسان أنه كائن جوهره وحقيقته ومبني ومصمم على الاحتياج والافتقار الدائم للمولى سبحانه وتعالى. أثبتت الأزمات المعاصرة من أوبئة عالمية وتقلبات مناخية واقتصادية أن كبرياء الإنسان المعاصر واهن كبيت العنكبوت. نتفكروا إحنا الكورونا، ونتفكروا إحنا الأعاصير، ونتفكروا إحنا الحرائق التي تأتي على الغابات الكبيرة في العالم، نتفكروا أيضا الزلازل، نتفكروا البراكين. هذه الأشياء وهذه التقلبات المناخية، أيضا الوضع الاقتصادي، كيف يجعل هذا الإنسان أمام وهم الكبرياء؟ كبرياؤه والله كبيت العنكبوت. فبينما يظن البشر أنهم سيطروا على الكوكب اللي نعيش فيه بعلمهم وتكنولوجياتهم، تأتي حشرة مجهرية أو حبسة مطر واحدة لتجعل الدول الكبرى تقف عاجزة حائرة تبحث عن لقمة طعام أو شربة ماء. نتذكر بكلنا الكورونا كيف جعلت هذا العالم بدوله منفصلا عن بعضه، كل دولة ويدوبك، ولا دولة تمشي للدولة الأخرى، ومن بعد نجيو للدولة ذاتها كما صار في بلادنا، وربي إن شاء الله يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. كما صار في بلادنا أنه حتى الولايات سكرت على بعضها وما عادش ممكن باش نتنقلوا من ولاية إلى ولاية. وتذكرون ماذا حصل بيننا جميعا، حتى باش نخرجوا من ديارنا إلا للضرورة القصوى، ولله جنود السماوات والأرض. هكذا باش يعرف الإنسان كم هو ضعيف. يعني الدول بإمكانياتها وبعظمة ما تمتلك من قوة جبارة تكنولوجية وغيرها، ولكنها وقفت عاجزة أمام فيروس لا نستطيع أن نراه بأعيننا المجردة. ليعلم الإنسان كم هو ضعيف، ليعلم الإنسان كم هو مفتقر لله سبحانه وتعالى. ونتخيل أحنا أنه كنا السنة الماضية والتي قبلها نتابع في السدود وين وصلت هاي 19%، ذاك هو ش عندنا ماء، ومتخوفين وخايفين. هاي طلعت 21%، نبدأ فرحانين. هاي طلعت 27%، هاو 30 أو 32%، وهكذا مهتمين بالماء وبنسبة الماء في السدود، لأنه نعرف إحنا أن ربي عز وجل قال لنا: وجعلنا من الماء كل شيء حي، يحيى به الإنسان ويحيى به الزرع ويحيى به الحيوان ويحيى به الشجر ويحيى به كل شيء في الحياة. فلذلك قال لنا ربي: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ربي عز وجل يحيي به كل شيء. إذن أيها الإخوة والأحبة، الجهل بهذه الحقيقة الوجودية هو مأساة الإنسان الحديث، عندما يظن أنه ليس جائعا للخالق، فإن هذا الجوع لا يختفي بل يتحول إلى شهوات مستعرة لا تنتهي، فيبحث عن الامتلاء في المادة، في الشهرة، في جمع الأموال بأي طريقة. وكلما التهم شيئا ازداد جوعا وضياعا، ازداد جوعا للهداية، للاستقامة،
للسكينة، للطمأنينة، لراحة البال، للأمان، للأمن، للسلامة، كمن يطارد سرابا في صحراء قاحلة. فاصلة أيها الإخوة والأحبة، ثم نعود إليكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعود على بدء. وكنا نتحدث أن الأزمات المعاصرة أثبتت أن الإنسان مهما ظن أنهم سيطروا على الكوكب بعلمهم وتكنولوجياتهم، يقفون عاجزين وخائفين أمام حشرة مجهرية أو ربما فيروس لا يرى بالعين المجردة. ولذلكم، وهذه كما أسلفت هذه حقيقة وجودية، فالجهل بهذه الحقيقة هو مأساة الإنسان الحديث الذي لا يستطعم ربه عز وجل الذي قال فاستطعموني أطعمكم. أن تستطعم وأن تطلب من الله عز وجل أن يطعمك راحة البال، أن يطعمك الاستقامة، أن يطعمك التقوى، أن يطعمك حبه، أن يطعمك الهداية، أن يطعمك الاستقرار، أن يطعمك الحكمة، أن يطعمك السداد في الرأي، وأن يطعمك الرشاد، وأن يطعمك حب الخير للناس. فالإنسان عندما ظن أنه ليس جائعا للخالق عز وجل في هذه الأمور، فإنه هذا الجوع لا يختفي في الحقيقة، بل يتحول إلى شهوات مستعرة لا تنتهي. يبحث الإنسان وقتها مدام فمش استطعام للتقوى والاستقامة والخشية من الله ومحبة المولى سبحانه وتعالى، يبحث الإنسان عن البديل، يظن أنه هذاك هو اللي بشي يحقق له الطمأنينة والسكينة، ولكنه كأنه يطارد سرابا في صحراء قاحلة. ولذلك يبحث هذا الإنسان كيف يمتلئ بالمادة، الشهرة، جمع الأموال بأي طريقة كانت. وكلما حقق الإنسان شيئا من هذه الأشياء المادية إلا وازداد جوعا وضياعا. ربي حس سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان كلكم جائع إلا من أطعمته. مهما كان عندك أنت من المادة ومهما كان عندك من المقتنيات الكثيرة، ستظل جائعا لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأحبة، وأنتم في طريقكم الآن، ربما في سياراتكم أو في بيوتكم، فلنتأمل معا النتيجة المذهلة لقوله تعالى فاستطعموني أطعمكم، الذي يربط حبل احتياجه وجوعه بالله سبحانه وتعالى. يعني يقول الإنسان: أنا بحاجة لله عز وجل، وأنا جائع لله عز وجل. يمنحه رب العزة سبحانه وتعالى أعظم جائزة نفسية واجتماعية، ألا وهي حرية الاستغناء عن الخلق واحد، وعزة النفس المطلقة. هذوما حاجتين. لما الإنسان يربط احتياجه وجوعه بالله عز وجل دون سواه، أما اللي يربط احتياجه بالإنسان ويعول على زيد وعمر، وهذاك اللي بش يعطيني، وهذاك اللي بش يقد لي، وهذاك اللي بش يحافظ لي، وهذاك اللي بش يمنعني، وهذاك وهذاك، الذي يربط حبله وحبل احتياجه بالغير، مسكين هك الإنسان. أول شيء سيكون عبدا للخلق، وعزة النفس وين؟ ضايعة والعياذ بالله. أما الذي يربط حبل احتياجه وجوعه بالله سبحانه وتعالى، يمنح ربي عز وجل ويعطيه حرية الاستغناء عن الخلق. أول حاجة يطمئن الإنسان: الخلق شو بش يعطيني؟ لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما لعليش احنا نجري وراء الناس ونربط مستقبلنا وراء الناس، ويا خيبة المسعى أن نقف قدام ربي يوم القيامة، وعولنا على زيد وعمر، واحتجنا إلى زيد وعمر وما احتجناش إلى المولى سبحانه وتعالى. موش معنتها أنه أنا ما نطلبش من فلان ومن فلان، لا، إنما أقصد الله في فلان. أول حاجة نعملها هو نطلب ربي ونتوكل على الله عز وجل، وناخذ الأسباب. الأسباب أني باش نمشي نتسلف من عند فلان، أو نمشي لزيد من الناس باش نقدم له الملف متاعي، باش نخدم على روحي، باش ندبر خدمة. هذه بكلها أسباب، ولكن نتخذ الأسباب ولكن قلوبنا معلقة بالله عز وجل. ونفس الشيء باش نقوله للإنسان المريض: ربي يشفي كل مريض. مش معناتها أنه ما يمشيش للطبيب وما يطلبش الدواء، لا، ولكنه يسأل ربي سبحانه وتعالى ويطلب الشفاء من الله جل جلاله، ويتخذ الأسباب الممكنة والأسباب المشروعة اللي حكينا فيها أكثر من مرة. احنا في بلادنا تربينا على قيمة فطرية وإيمانية عظيمة متجذرة في هويتنا وزيتونيتنا، وهي قيمة عزة النفس والشهامة. هذه تربى عليها جدودنا وأبائنا، وتربينا احنا على هالفطرة الإيمانية العظيمة هذه. احنا نقول حتى في أمثالنا الشعبية: نموت بالجوع ومنذلش نفسي. قداش نقولوها هذه من مرة؟ أبائنا يقولوها، أجدادنا يقولوها، وإحنا تربينا على أجدادنا وأبائنا، ونرجو من شبابنا أنهم يفهموا هذه القيمة الفطرية الإيمانية اللي عاشوها أجدادهم وأبائهم من قبل. راهي عزة النفس والشهامة ما ننسوهاش، راهي قيمة عظيمة. إذن قالوا نموت بالجوع ومنذلش نفسي، ويقولوا أيضا كسرتي في بيتي وسلطاني في راسي. هكا اتربى أجدادنا وأبائنا أيها الإخوة والأحبة. ما يذلش الإنسان نفسه من أجل الدنيا. قلنا أن الإنسان يتخذ الأسباب ويتوكل على رب الأسباب سبحانه وتعالى. الأمثلة الشعبية اللي قلناها آنفا، نتسأل من أين جاء أجدادنا بهذه العزة العجيبة رغم بساطة العيش وقسوة الظروف أحيانا التي كانوا يعيشونها؟ لقد جاءوا بها من عمق هذا الحديث القدسي: لقد أدركوا أن الأرزاق بيد رب السماوات والأرض، وأن البشر مجرد أسباب لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. إذن المؤمن الذي يسجد في السحر ويقول يا رب استطعمتك فأطعمني، يخرج إلى السوق للعمل أو إلى مكتبه أو إلى مصنعه مرفوع الرأس عزيز الجانب، لا يداهن منافقا ولا يغش في ميزان، ولا يبيع دينه وعرضه بمليمات معدودة، ولا يذل نفسه لمدير أو صاحب نفوذ من أجل ترقية أو منصب. لماذا؟ لأنه يعلم علم اليقين أن لقمته التي كتبت له لن يستطيع بشر في الأرض أن يمنعها عنه. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن اللقمة التي لم تكتب له لو اجتمعت الإنس والجن على أن يوصلوها إليه ما وصلته. إن الطلب من الله عز وجل والاستطعام الصادق لله يثمر كرامة وشهامة تمنعك من مد اليد للناس، وتجعلك متعففا كبيرا في عين نفسك وعين المجتمع، كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف عباده الصالحين: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. أيها الإخوة والأحبة، لننظر إلى هذه المنارة من منظور معرفي أعمق. الاستطعام ليس للبطن فقط، وهذا المعنى قلناه في أكثر من مناسبة وأحنا نشرح في هذا المقطع من هذا الحديث المبارك. إذن هو صلة وصل معرفية متجددة بين الخالق والمخلوق. عندما تعترف بجهلك، ونعترف بجهلنا، يطعمنا الله عز وجل العلم والحكمة. وعندما نعترف بضعفنا، يطعمنا الله عز وجل القوة والثبات. وعندما نعترف بجوعنا الروحي، يطعمنا الله عز وجل السكينة وحرية النفس. الحرية الحقيقية ليست في أن تفعل ما تشاء تبعا لشهواتك، بل الحرية في أن لا يستعبدك شيء من حطام الدنيا. من جاع للمال استعبده الدرهم والدينار وصار يلهث خلفه ولو في الحرام، هذا على سبيل المثال، وعليه فقس. أما من جاع لله واستطعم الله وحده فقد تحرر من كل هذه القيود والأغلال، وصار حرا حقيقيا يسير في الأرض بجسده وروحه معلقة بالعرش. هذا هو الشبع المعرفي والوجودي الذي يعيد ترتيب أولويات حياتنا، ويجعلنا ننظر إلى الدنيا بحجمها الحقيقي، فهي ممر لا مقر ووسيلة لا غاية. وفي هذا القدر كفاية أيها الإخوة والأحبة، وعلى أمل اللقاء بكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى، يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد، أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من تونس.
1: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عمر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصل عليه أكثر وأفضل وأزكى ما صليت على أحد من خلقك، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، هذه الحصة التي نجيب فيها على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردنا على الرقم 71-136-000. أعيد ذكر الرقم 71-136-000. حصة اليوم الأربعاء السادس من شهر ربيع الأنور، ربيع الأزهر، ربيع الأول ل48 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق للتاسع عشر من شهر أوت ل26 و2000 ميلادية. يرافقني في هذه الحصة ومن وراء الأجهزة التقنية الأخ محمد الفرجاني، تحياتي ليك محمد، وكذلك أيضا في التنسيق الأخ أحمد الطبابي، تحياتي ليك أحمد، ويتولى الإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ورضوانه وبركاته. حياكم الله وبياكم سيدي، وحيا كل الإخوة والأخوات العاملين والعاملات في هذه الإذاعة المباركة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، التي نسأل الله تبارك وتعالى لها دوام التفوق والتألق. آمين. إنه سميع قريب مجيب.
2: آمين يا رب العالمين. ونحن في شهر المولد، مولدي الله سيدي الثقلين
3: صلى الله
2: وسيد ولدي آدم
3: صلى الله،
2: والذي كان يعني خليني نقول وجوده في هذا الكون نور ورحمة
3: صلى الله،
2: وخليني يعني أيضا نقول نحن سبحان الله سيد النبي صلى الله عليه وسلم سيدي جهاد، وأنا سأحيل لكم الكلمة في هذا المعنى. فمن بعض الناس يمرون مثلا على الآية التي أمرنا فيها رب العزة سبحانه وتعالى بالصلاة عليه، هكذا مر الكرام. ولكن في بقية شوف ربي سبحانه وتعالى قال في الصدق أمرنا بالصدق، في الصيام أمرنا بالصيام، في الخذ من أموالهم صدقة، في كل الأوامر آتت مباشرة إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بنفسه عز وجل بصيغة التوكيد إن الله وملائكته يصلون، وهذه صيغة المضارع لتدل إن للتثبيت إذا دخلت على الجملة الإسمية، والمضارع لهنا الاستمرارية
3: من غير انقطاع.
2: أي نعم. وقال على النبي، لم يقل على الرسول، لم يقل على محمد، لأنه لو قال على محمد صلى الله عليه وسلم لبدأت كانت الصلاة منذ مولده، لكن لو وقال على الرسول منذ رسالته، ولكن النبي
3: بعثت نبيا وآدم بين الطين والماء،
2: هذا هو. يعني قدم والاستمرارية والثبات على النبي أيها الذين آمنوا، يعني ثم يقول صلوا عليه وسلموا تسليما،
3: المفعول المطلق.
2: يعني عادة الناس أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك هذا نبي السلام لا تنسوا السلام عليه. ثم قال إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا
3: باسم الموصول،
2: أي نعم
3: إشارة.
2: ثم قال آمنوا، لم يقل الذين أسلموا. يعني كل هذه الآية كلها إشارات لمكانة،
3: ثم قال إن الله يصلون على، ولم يقل يسلمون على النبي.
2: أي نعم، أي نعم
3: فيها إشارة عظيمة ودلالة
2: صحيح. نعم. ولذلك سيدي هالوقفات مع هذا الشهر أنا مذبية هاي بعض اللمح نسوقها
3: نعم.
2: لنبين قدر نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه عليه وسلم وعلى نعم سيدي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربي بسيدنا محمد الأبر خير البرية من به شرفت مضر، سلم عليه وصل ما هب الصبا، أزكى صلاة دائما لا تنحصر، فبجاهه وهو المشفع في الورى، يوم المعاد إذا دهى الخطب الأمر، إني سألتك وهو أكرم من سئلت به، ومن صلى لك ومن ذكر. يا ربي بهم وبآلهم يعجل باللطف وبالفرج
2: صلى الله عليه وسلم.
3: في الحقيقة ونحن على عتبة هذا الشهر، شهر ربيع القلوب والمحبين، هذا الشهر الذي تلألأت فيه أنوار سيدنا المصطفى وظهرت هذا النور الذي بشر به خالق النور، فقال في القرآن الكريم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. أما وإن هذا النور هو نور سيدنا محمد
2: صلى الله عليه وآله،
3: ذلك أن الدنيا استنارت وتلألأت وأضيئت بطلعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة الغراء المشرقة، ليلة المولد الذي فيه للدين سرور بيومه وازدهاء، وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة الكلام عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلام عذب جميل، الكلام عنه وعن حقيقته المحمدية صلى الله عليه وسلم كلام ذو شجون، ولكن الوقت
2: صحيح
3: لا يسعنا،
2: احنا هي اشارات،
3: هي بعض اشارات، وقد حددتم لنا نوع هذه الاشارات، لابد من الوقوف عند الآية الكريمة العظيمة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بدأ في هذا الأمر ربنا تبارك وتعالى بنفسه،
2: نعم،
3: ثم ثنى سبحانه وتعالى بملائكة قدسه، هذه المخلوقات النورانية التي لا تعصي الله ما أمرها وتطبق ما تؤمر به.
2: نعم.
3: قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله عز وجل وملائكة قدس الله عز وجل يصلون على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأتى المولى بصيغة المضارع ليدل على أن الله تعالى وملائكته صلت أزلا، وهي تصلي في هذا الوقت وفي هذه الساعة، وسوف تصلي إلى ما لا نهاية، لأن المضارع يدل على الاستمرارية. لو كان الفعل في صيغة الماضي لدل على الانقضاء والانتهاء، ولكن المضارع في هذه الآية يدل على الاستمرارية، هذه الاستمرارية دائمة بدوام الله تبارك وتعالى، فالله هو القائم بهذا الفعل، وهو الصلاة على حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم.
2: وآله وصحبه وسلم.
3: ثم ذكر أنه يصلي عليه ولم يذكر أنه يسلم عليه، ولو تأملنا في القرآن من أوله إلى آخره لوجدنا أن الله سلم على كل الأنبياء ولم يصلي على واحد منهم، وسلم وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم عليه. تجد في القرآن: سلام على نوح في العالمين، سلام على آل ياسين، سلام على موسى وهارون، سلام. هل تجد سلام على محمد بن عبد الله؟ لا تجد في القرآن، ولكن تجد إن الله وملائكته يصلون. فلماذا لسائل أن يسأل فيقول: لماذا صلى الله على محمد ولم يسلم عليه، وسلم على بقية الأنبياء ولم يصلي على واحد منهم؟ في القرآن، في القرآن لماذا؟
2: نعم.
3: قالوا: المرء يسلم على المنقطع. لو خرجت الآن الآن في من هذا الأستوديو لحظة فقط ثانية ثم دخلت الأستوديو من جديد، ماذا أفعل؟
2: أنا أسلم.
3: أسلم. لماذا هذا السلام؟ وقد سلمت على المستمعين والمتابعين في أول الحصة لأني انقطعت قليلا. وهل انقطع الحبيب عن حبيبه حتى يسلم عليه؟ ألم يقل الحبيب لحبيب فإنك بأعيننا؟
2: نعم.
3: لا تغيب عنا طرفة عين. ولذلك صلى عليه ولم يسلم، لأن نسلم عن الغائب وعن العائد، وحاشا رسول الله أن يغيب عن محبوبه عز وجل طرفة عين.
2: نعم.
3: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين، وأتى باسم الموصول الذين، لم يقل يا أيها المؤمنون يا أيها المسلمون صلوا على، إنما قال يا أيها الذين، والذين في اللغة اسم موصول، إشارة من ربنا تبارك وتعالى إلى أننا جميعا موصولون بالله من طريق من؟
2: رسول الله،
3: من طريق سيدنا محمد
2: وصحبه وسلم.
3: وكل الأبواب
2: موصول.
3: مغلقة. نعم. موصدة إلا باب سيدنا محمد
2: صلى الله عليه
3: وسلم. وأنت باب الله، أي امرئ أتاه من غير بابك لا يدخل. نعم، لا يدخل. فنحن موصولون بالله من طريق سيدنا محمد
2: صلى الله عليه وسلم.
3: جاء في الحديث القدسي لو جاءوني من كل طريق، هذه الأمة بطم طميمها من أولها إلى آخرها لو جاءت وأتت رب العزة من كل طريق. نعم. ومن كل فج عميق، قال واستفتحوا علي من كل باب، أي طرقوا كل الأبواب ولم يتركوا بابا إلا وطرقوه والتمسوه وتمسحوا على أعتابه. ربي قال من حلهمش، ما فتحت لهم. لماذا يا الله؟ قال حتى يأتوا خلفك يا محمد
2: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
3: فكل الطرق لا تفضي إلا باب سيدنا محمد وطريق سيدنا محمد وهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال يا أيها الذين، إشارة إلى أننا موصولون بالله من طريقه صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما بالمفعول المطلق، ليؤكد لنا قيمة هذه الصلاة بالتسليم عليه صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة هي الدعاء.
2: نعم.
3: ومعنى اللهم صل على سيدنا محمد أي عظم.
2: نعم.
3: قدر جاه سيدنا محمد.
2: نحن وكلنا رب العزة. نعم. سبحانه وتعالى، لأننا لا نستطيع. نعم. أن نعطي قدر نبينا. نعم. صلى الله عليه وآله وصحبه.
3: هذا معنى آخر سوف نقف عليه. نعم. إن شاء الله، ولكن أردت أن أبين معنى السلام.
2: نعم سيدي.
3: ففي قولي القائل اللهم صل على سيدنا محمد أي عظم قدر جاه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم،
2: صلى الله عليه وسلم.
3: وأما قوله وسلم تسليما أي سلم رسول الله ما يخافه على أمته. وما الذي يخافه صلى الله عليه وسلم على أمته؟ يخاف علينا أن نرجع من بعده كفارا ظلالا يضرب بعضنا رقاب بعض، يخاف علينا الفرقة، يخاف علينا من النار ومن أسباب التردي في المهالك، يخاف علينا من الانقسام والتشرذم، يخاف علينا من الآفات التي تجعلنا نهوى في نار جهنم والعياذ بالله. فحينما نقول وسلم أي سلم رسول الله مما يخافه على أمته، فهذا التسليم في صالح من؟
2: سبحان
3: في
2: الله.
3: صالح الأمة.
2: أكيد.
3: وهذه الصلاة في صالح من؟ في صالحك أنت.
2: إنها.
3: فأنت المستفيد من هذه الصلاة، إذ أن ربك يصلي عليك بصلاتك عشرة.
2: إنها.
3: ونظرة واحدة من الرب إلى العبد بها يرحم العبد فلا يشقى أبدا.
2: سأل الله بيرحمنا جميعا.
3: وهذه الصلاة في حقيقتها توكيل. نحن في الحقيقة لا نصلي على النبي. نعم. إنما نوكل رب العزة أن يصلي صلاة على النبي. لماذا؟ لأننا مهما قرأنا ومهما طالعنا ومهما اطلعنا على عظمة قدر جاه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن عقولنا عاجزة ومدركاتنا قاصرة عن إدراك الحقيقة المحمدية، وكيف يدرك في الدنيا حقيقته، وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه في الحلم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. ولذلك لا يعلم قدر هذا النبي إلا خالقه ربه بارئه سبحانه وتعالى. فلذلك نحن نوكل اللطيف العليم الخبير الذي أحاط بالأشياء خبرا، والذي وحده لا شريك له يعلم عظمة قدر شأو هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أن يصلي عليه صلاة تليق بمقامه الأسنى وتليق بعليائه صلى الله عليه وآله وسلم.
2: جميل جدا، بارك الله فيكم سيد جهة. ثم قبل استقبال أولى الاتصالات الهاتفية، كلمة يا أيها الذين آمنوا أيضا أريد هنا أن أشير إلى أنه كما ذكر علماؤنا لا يداوم على الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤمن، فمن علامة كمال الإيمان وعلامة الإيمان أن يكون الإنسان له ورد وأن يكون دائما
3: بالصلاة
2: على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم سيد جهاد. هي فقط
3: احنا كبسولة
2: نعم. لن نرتب لها، ولكن نحن في شهر ربيع الأنور لا نستطيع أن نبدأ حصتنا إلا بالحديث،
3: وكلما وجدنا فرصة إلا
2: إن شاء الله
3: وفتحنا القوس تعظيما لسيدنا محمد وفرحة بمولد سيدنا محمد.
2: نعم، ولأن أخرج الإمام مسلم في صحيحه سجيهات الحديث دردش، احنا ممكن حصة كاملة نقضيها وما ناخذوش معشار العشر نتاع العشر، لكن الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا عياض بن حمار المجاشعي حديث طويل هو يرجع له في صحيح مسلم على ما أذكره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، استحقوا مقت الرب وغضب ربنا سبحانه وتعالى بما فعلوه وبما كانوا يصنعونه في الأرض من موبقات وقتل النفس وغير ذلك من الأمور. فلما أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يخرج العبادة من دائرة المقتي إلى دائرة الرضا، أرسل رسوله صلى الله عليه وآله
3: أظهر النور المحمدي،
2: وما أرسلناك إلا
3: رحمة
2: للعالمين.
3: نعم.
2: نسأل الله أن يحشرنا في زمرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأستسمحكم في استقبال اتصال هاتفي سيد جهاد، نقولوا السلام عليكم. السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي مرحبا. مرحبا، الحمد لله ربي يحفظك سيدي الغالي، بارك الله فيك.
4: معك علي من قبلي.
2: مرحبا سي علي وبأهلنا في قبلي، تفضل سيدي.
4: ربي يزيدكم في العلم إن شاء الله.
2: أجمعين يا رب. أمين. ربي فهمنا ويعلمنا ويرزقنا العمل. أمين. الله يحفظك، تفضل.
4: سيدي الشيخ جهاد.
2: نعم يسمع فيك.
4: يفسر لنا مليح شوية. السؤال تنسله لا يزمى يفسره لي مليح وباش نقرع به برشا عباد.
2: طيب سيدي.
4: يعني عندنا موسم التمور احنا في الدقله.
2: نعم.
4: هو مبسره الدقله فيها مازال اخضر. مازالت اخضره.
2: يعني مازال اخضر تخضر.
4: ثم الاخضر ثم الاصفر.
2: اي نعم.
4: وثم فلاحه خضر وباعوا. الدين كلمه الدين في هذا الغلط.
2: طيب ان شاء الله. تخريص الثمر يعني خذر احنا
3: تخريص
2: وهي
3: الثمرة حاضرة طوى ولا
4: خذوا حقهم معنا خذوا فلوسهم
2: لا خذوا فلوسهم وهي في بداية الاصفرار أو
4: مازالت فيها مازالت فيها مازال الأخضر بلح مازال
2: نعم لكن أنا قصدي تو يعني عند بداية البدو بدات هكا تتحول من الأخضر ماشية نحو الطيب
3: بدات صالح
4: يا سي هيثم
2: سيدي نسأل أنا سي علي
4: الثيابة كانت بعد آخر سبتمبر أول أكتوبر
2: لا مانيش نقصد وقتاش طيب لا
3: بعضها
2: نقصد بدايتها يعني هذه
3: بداية الطيب بداية الصلاح متاحة
4: أي
2: وقتاش تبدأ
4: ممكن آخر سبتمبر أول أكتوبر
2: لا هذا الجمعان يا شيخ سي علي أنا نعرف أنه في آخر سبتمبر وأول أكتوبر يبدأوا يجمعوا أنا نتحدث مش بيقتش يبدأوا يجمعوا الناس لا ما يهمنيش في هذا
3: وقتش الثمرة تبدأ
2: الثمرة تبدأ فيها الأسفيرر تبدأ الطيب وقتش تبدأ آخر أوت
4: في سبتمبر
2: في أول سبتمبر هذا رأي
4: متاع من أول أوت
3: من أول أوت
2: تبدأ من أول أوت
4: من أول أوت
2: هي الحبة تبدأ من أول أوت ولا لا
4: لا هي وقتها بصير ومازالت فيها الأخضر ومازالت باي انواعي ما ما ما ذكرت الجميع وقلبك صح.
2: طيب واضح
3: جاوبك ان شاء الله.
4: ده كان سي هيثم
2: سيدي الغالي
4: اللي هي امس عم سي البشير.
2: ايوه
4: هناني في كتابك الناطق ذاك عن نظريه.
2: ايوه ربي ان شاء الله ينورك بنور البصيره.
4: بكريمه هذا البرنامج بعد باش تعطيك رقمي قال لي
2: اي
4: هي طلبت هي كريمه طلبت حتى لنزل العصر ما حبش ترد علي.
2: طيب يا سيدي انا ابشرك انك ما اعطاكش بشير كتاب انا نعطيك كتاب بهيش يا سيدي.
4: مالك انا رقمي
2: حاضر يا احمد خذ الرقم ثم الان بعد لا لا هو احمد انا الان عملت له اشاره باش ياخذ الاسم والرقم ويتصل بيك ياخذ منك العنوان ورقم بطاقه التعريف وبحول الله تعالى في اقرب فرصه مش متاع نهار ولا نهارين يا سي علي. ما هو فما واحد قلت له باش نهديك كتاب من غدوه بعث ولده للاذاعه. لا قلت له قلت له يا سيدي راهو مش اعطيني ايام ان شاء الله وانا
4: اهلك يا متنا توجد
2: يا متنا. حاضر يا سي علي بحول الله اعدك بحول الله تعالى انه ويوصل لك القبلي بحول الله يوصل لك القبلي ان شاء الله. ربي يحفظك ربي ينورك بنور البصيره يا سيدي بارك الله فيك ربي يحفظك ان شاء الله شكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معنا اتصال اخر سيدي جهاد.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا ليلى. مرحبا يا اختي. مرحبا يا اختي تسمع فيا اختي الكريمه. انقطع الاتصال. انقطع محمد ولا مازال انقطع؟ طيب إذا عدنا الاتصال بها وإلا لغالب احنا ماذا بينا إذا اللي معناها في منطقة فيها تغطية باش نقدروا نكلموكم. ثم ملاحظة بالله الذي يبدأ يسوق في السيارة يقود في السيارة نتاعه يعني رجاء لما نكلموه ولا يكلمنا ما يكونش في حالة القيادة يعني ماذا بينا معناها هذا رجاء
3: حفاظا على سلامته وسلامة غيره
2: نسمعه يسوق في السيارة أو نفهم من ذلك إذا ما يقفش رانا ما ناخذش أسئلته. ربي يبارك في الجميع.
3: أمين.
2: شيخنا سي علي مسألة التخريص هذه نعم. رجع الاتصال سيدي نخذوه بعد نرجع لك سيدي نقول والسلام عليكم.

0: عندي أختي عندها حشيك حيوانات.
1: تربي فيهم.
0: هاي. تم حيوان منهم ربطاته وباش توكلوا فهمتني.
1: أيوة.
0: يا أخي نسيتوا.
1: أي.
0: نسيتوا كي جيت طلع عليهم بعد لقيته ميت.
1: يعني وين ربطته معناها؟
0: ما أنت ربطته في بلاصة فهمتني.
1: في ثانية.
0: صحيح. ربطته وخليته وفي بالها مش تمشي كل مرة توكلوا. يا أخي نسيت.
2: يعني أيامات. يعني أيامات.
1: هذا ما يموتش في نهار.
2: هذا إهمال.
1: يعني هذا ما يموتش في نتاع نهار. هذا بتاع جمعة عشرة.
0: صحيح. نسيت.
2: كيفاش تنسى؟ تنسى يوم، تنسى ساعة، تنسى يومين، مش تنسى عشرة أيام وأسبوع.
0: نسيت وكي جيت طلع عليه لقيته ميت.
2: خاصة في الحرارة هذه المرتفعة.
1: طيب إن شاء الله.
0: مش عمدنا هي ما نسيت وفي حاجة ما نستسترزق منها. فهمتني؟ ربي يبارك لك.
1: هي طول. تربي فيهم وتبيع فيهم.
0: تربي فيهم وتاكل منهم معناتها حاجة.
1: اي فهمتك فهمتك. هي تربي في الدجاج وتبيع فيه.
0: لا تاكل منه ما هيش تبيع فيه.
2: الاستهلاك الداخلي.
1: تاكل منه الاستهلاك الداخلي. فهمتك فهمتك.
0: صحيتك.
1: اي واضح اختي واضح.
0: ربطتها جبت لقيتها ميتة.
1: الله المستعان.
0: نعمت مين الجزاء نتاعها؟ شنو هي الكفارة نتاعها؟
1: طيب ان شاء الله يا لالا ان شاء الله.
0: ربي يبارك لك.
1: ربي شكرا جزيلا. شكرا بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب نجيب على الأسئلة لكن جانا سؤال شيخنا يقول اسعدتونا كتب تحكي لنا في تحكي على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. سنقترح عليهم إن شاء الله مجموعة من الكتب لكن سيدي أستسمحك في فاصل إشهاري وبعد الفاصل كذلك نشنف أسماعنا أيضا بما تيسر من الذكر ثم لنعود أحبة الكرام فلا تذهبوا بعيدا.
3: إشهار.
4: باش تختار لك الماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا. قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول اشعه الشمس وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب. من

0: المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله المصطفى النبي الكريم، ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم من جديد أحبتي الكرام. كنتم في الاستماع لآيات بينات من سورة آل عمران، تلاها على مسامعكم فضيلة الشيخ المقرأ سيدي محمد مشفر. هذا التسجيل يعود تقريبا لـ30 عام
2: ما شاء الله. تحية
1: حفظ الشيخ. الله الشيخ محمد إن شاء الله. نعم. طيب نعود سيدي جهاد. نعم. أذكر فقط برقم الهاتف 71-136-000، عندي اتصال هاتفي ثم نجيب بحول الله تعالى، ونذكر كذلك بعض الكتب التي تتحدث عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قولوا السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أهلا وسهلا يلا، مرحبا بك.
3: عسيم عسيم يا سيدي هاي.
1: الله يسلمك يا مرحبا، لبس عليك.
3: نخطيك لو كان ما عرفتيش.
1: أيوة هكا باش نوليو بالخطايا معنا. أنا جينا طالبين باش نوليو مطلوبين تويك معنا.
3: ليه مش مطلوب،
1: قدرة ربي مش مطلوب، خير دعاء بوكا. تنعرف عادة، لأن الصوت تضرب في في في في في وذني ونتذكر.
3: أي أصلا أنا راني والله بالحق مجتمع وفية ونحبكم برشا برشا برشا.
1: يا ربي
3: وديما ندعي لكم بالخير.
2: ربي يبارك فيك.
3: مش قطعت الدنيا الكل على وشديت الزيتون.
1: مش مش مش مش أمي زهرة هكا ولا لا؟
3: ليه أختك أمي.
1: أمي لا ذكرت.
3: أختك أمي في من كلم فيه.
1: صحيح. لا صحيح. أما عندك خد إيش تاو، ما عندك مدة.
3: نطلب هيثم قسماً بالله ونقعد تحت ما نفهم، ما نخلط ما يخلط الدوري.
1: سبحان الله.
3: كيفاش نقعد مع نقعد بعدك العاقلة ونستنى في دوري حتى تطلبوني لي يوفى البرنامج، ما نعمل شيء وما نخدم شيء.
1: الله يحفظك إن شاء الله. ربي ينفع بك أختينا.
3: ليش معنا نحبكم ونعزكم قسماً بالله، أنتم من الناس تكرموني والله.
1: ربي يعزك ربي يعزك ربي يعزك
3: ربي يفيدكم إن شاء الله ونتيما بالخير. حتى اليوم ربي استجاب لي
1: الحمد لله. الحمد لله ربي يتقبل إن شاء الله.
3: ربي إن شاء الله يتقبل منك وإن شاء الله،
1: إن شاء الله في عادة. يا رب يا رب إن شاء الله.
3: إن شاء الله
1: يا ربي يسر للجميع. يا رب يا رب
3: ربي يبارك له.
1: آمين. يبارك في الجميع يا رب. أيوه أختي أمي.
3: آمين. ربي يبارك فيك. المرة اللي فاتت هو يتكلم وربي يرحم الأمين.
1: آمين.
3: أنا عودت في النهار ساعة من يجيني حد يقطعني ما سمع لأكي. عودت في الليل.
1: نعم.
3: على فترة يتعود مخر برشا العشرة متاع الليل يتعود.
1: مو في الصيف أختي الأمين العشرة متاع الليل
2: مش مخر.
1: مش مخر.
3: والله ما هو بالحق مخر.
1: لأنه ما خرجنا من صلاة العشاء ما غيره ما يشم الأغلبية. نعم.
3: ذاك هو.
1: أيوة أختي أمين.
3: سؤال. هو نهارتها يحكي على ميم تربي يرحمها وقت على أمه كيفاش زاد كيفاش توفيت، وأنا والله نصلي في ركعتين وقتها نافلة. وأنا سدتني العبرة هكا يوفيت كيفاش هو معناه على أمه وقتها توفي.
1: إيه نعم
3: ما نعرفش يلا ندرا يجوز ما يجوز وأنا في الصلاة وراو ما نحيهاش الإذاعة في الصلاة ترى.
1: إيه تو نجاوبوك على هذا الأمر.
3: هذه ما نجمش نحية والله حتى سمعتكم قلت ولا يتنحية.
1: ما لك سمعت الجواب تتابع.
3: نعم شوف
2: ما جعل الله لرجل مقدم.
1: أي نعم أختي أمال.
2: أي نعم.
1: أنت إن المصلي لا يناجي ربه.
2: أي نعم.
1: يعني أنت في الصلاة في انقطاع عن الدنيا.
2: أي نعم.
1: وفي إقبال على رب العزة سبحانه وتعالى، فلا تنشغلي.
3: نعم.
1: بأي شيء بخلاف الصلاة. الإنسان يحاول يستجلب الخشوع ما استطاع إلى ذلك.
3: أعماله الخشوع يا رأي إذا
1: لا ما تشغبك ولو كانت قراءة القرآن تشغبك تشغبك أختي الكريمة، ولذلك صلي صلاتك واسمع الإذاعة. احنا نقول لك اسمع الإذاعة حاجة باهية، لكن صلي صلاتك نقص الإذاعة واختلي مع ربي سبحانه وتعالى في كل دقائق الصلاة ثم عاود ارجع للإذاعة ما لا إشكال. ربي يحفظك. أيوة شنو سؤالك؟ هاوك على شفته وكيفاش الصلاة ما تفوتك شيء ما دامك أنت مع ربي في الصلاة ما يفوتك شيء، وفي الإذاعة يتعاود، وتلك الصلاة إذا قبلها الله سبحانه وتعالى قد تكون سببا في دخول الجنة.
2: نعم.
1: تعرف أنه لو ربي يقبل من الإنسان سجدة واحدة، سيدنا عمر بن الخطاب لما أبو لؤلؤ المجوسي طعنه وكان سبب في قتله، اسأل قالوا له فلان الفلاني، قال الحمد لله هذا اللي طعنوا عليه يحمد في ربي لأنه لم يسجد سجدة واحدة
2: في حياته,
1: في حياته لله يحاجج بها أمام الله سبحانه وتعالى, باش تعرف قيمة الصلاة.
2: فخليك أنت جعل نهايتي على يدي رجل لم يسجد لله سجدة
1: واحدة. فلذلك أختي أمان خليك لاهية بالصلاة وبعد كل شيء تعوذ بحول الله تعالى إن شاء الله. أيوة السؤال أختي الغالي.
3: لا إله إلا محمد رسول الله. مشينا نهار الجمعة سافرنا.
1: نعم.
3: في تونس, أحوال تونس.
1: نعم.
3: مشينا البيجة نهار الجمعة. أنا معناه نتوقف وحتى نصليوش الجمعة أنا وزوجي. يا أخي ما سهلش ربي وما صليناش, وصلنا للدار صلينا الظهر وبعد بربع ساعة هيك بدنا العصر. سألت معناه أنا وخي كان صلينا جمع صلاة الظهر والعصر وإلا صلينا الظهر وحده والعصر وحده.
1: تقصد في السفر يعني؟
3: أي
1: السفر مسافة يعني السفر قديش هذه؟ فوق 80 فوق 84
3: البيجة مشينا البيجة غادي من
1: هنا يعني من فوق 80
3: فوق 80
1: يعني لأنه يعني حتى على قول سيدي الحبيب بن طاهر 79 فاصل حاجة يعني 80 كيلومتر على كل فما فوق, لكن احنا اللي الذي يفتى به 84 كيلومتر, ولكن مدام فوق 80 لا باس
3: به فوق 100
1: فوق 100 الله أكبر به.
2: طيب يجاوبك في سيارة نقل يعني خاصة
3: لواز مشينا لواز
1: في سيارة نقل
2: والسفر هذا اضطراري يوم الجمعة ولا تنجموا تأخروه؟
3: والله كنا نجم الحقيقة نأخره, هاي كنا نجم نأخره.
1: واضح. طيب إن شاء الله.
3: معناه اختياري ما هوش.
1: واضح.
3: والله حبينا نصليه في وسط البلاد معناه نعرفه غادي ما لقيناش ترانسفور وزعمة بش نرجع وزعمة بش وحد يضاعف منا الجمعة.
1: خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. باهي.
3: وأنا مرة صليت السفع وفي الزكية تكون ما صلي ما في الرأي ركعتين معني بش نتحي ونزكي ما قعدتش ما جلستش
1: أي بش عملت
3: وطلعت
1: طيب.
3: ولقيت روحي نقرأ في الفاتحة كملتها وبعد تالي سمعتكم انتوما وتكلمت واحدة قالت رجعت يا أخي قال لها سيدي جهاد يضر لي قال أحسن ما أحسن ما عملتي هكاك أنا عملت وقت ظهري سجود بعدي
2: هذاك في فرض
1: اسمعني حتى هو في النفل يعتريها ولكن طيب زيدي فصل لك سيدي جهاد كان ركعت ولا ما ركعتش
2: لا هي حسب الفاتحة كملت الفاتحة كملت فقط الفاتحة. ورجعت
1: لما أنا باش نعطيها الصور الكل
3: والبارح صارت لي نفس الحكاية
1: نعم.
3: أنا طلعت أنا هبطت عودت ما قسيت على الفاتحة وعودت
1: هبطت للتشهد
2: نعم
1: واضح في النفل ولا فيش في النفل
3: في السفر
1: في النفل. واضح أختي
3: حاضر لا إله إلا الله محمد رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
3: وفي وبعد عملت سجود بعدي أنا نحب الغني نسأل ديما ندخل بعدي في السجود البعدي وقتاش نعمله السجود القدري وقتاش نعمله
1: طيب إن شاء الله
3: مثلا في المغرب ما طلعت في الركعة الرابعة شنو مثلا كيفاش تصلحها
1: واضح
3: يفرحوا ويرحموا
1: يا ربي يحفظك
3: شكرا بالله ونقترح عليك
1: وبه ان شاء الله نختم تفضل ربي يعزك ويغلي نعم
3: على سيدي محمد بن جمعه
1: اي
3: ما عندك هو
1: العقيده نختموه ان شاء الله الجمعه بعد جمعتين او ثلاثه ان شاء الله الكتاب
3: عليه هو ما هو احنا نحبه زاد انا معني نسالوه مباشره خاطر هو عنده أسأل معناه على سبحان الله ومعناه كيفاش ربي وعزة الله وكل نحب ومعناه تعملنا
1: أسأل حول على العقيدة
3: على العقيدة
1: احنا ان شاء الله في سبتمبر
3: بسم الله ما شاء الله
1: ان شاء الله يا رب
3: وفيت وربي يبارك لكم
1: اختي امال انا ساعطيك كما يقولوها بشارة احنا في البرمجة القادمة ان شاء الله سنشرح عقيدة سيدي ابن أبي زيد القيرواني أنا وسيدي محمد جماعي إن شاء الله بشكل مبسط وواضح وكلام تلامذته ومبسطوه ونوضحوه وبحول الله معناها نزيل كل هالأسئلة هذه التي تقع في الأذهان ربي يحفظك ربي يعزك ويعلم قامك بارك الله فيك
3: أنت وجمعتي ذات الزيتون الكل
1: ربي يحفظك شكرا جزيلا أختي أمين بارك الله فيك في الأمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب سيد جهد قبل أن نبدأ بسؤال سي علي من قبلي نحن المستمعين لو نعطوهم بعض الكتب اللي يمكن يقتنوها تتحدث عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: نعم، ثمة كتب ميسرة مبسطة، وثمة كتب يعني لمستويات متقدمة. من الكتب الميسرة نور اليقين،
1: نعم،
2: في سيرة خير المرسلين أو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الخضري بيك، كذلك في شيء متقدم كتاب ختم النبيين للشيخ أبو زهرة،
1: نعم،
2: كذلك سيرة ابن هشام، نعم،
1: الرحيق المختوم،
2: الرحيق المختوم، نعم،
1: مبارك فور،
2: نعم، وثم كتاب الشفاء
1: طبعا القاضي عياض،
2: كتاب الشفاء القاضي عياض فيه السيرة وفيه تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه
2: وفيه
1: وسلم.
2: كل ما يتعلق
1: النبي صلى الله عليه وسلم،
2: كتاب الشمائل للترمذي،
1: للترمذي بخلاف للترمذي. لكن قصدي انه نعم، كتاب الشفاء
2: عن الشمائل، نعم، فهذه كلها كتب يعني جميل أن يتحصل عليها المرء وأن يحوزها وأن يجعلها في مكتبته الخاصة.
1: طيب، نعم، نمر لسؤال سعلي من قبلي، نعم، الذي يسأل عن تخذير بلغتنا نحن، نعم، الدارجة، يعني يسأل على موسم التمور، يقول لك ما زال أخضر وبدأ يصفر مصفارش. أنا سأسأل سؤالا،
2: نعم،
1: متى يمكن للمسلمي أن يخرس أو يخضر،
2: نعم،
1: الثانية متاعه، سواء
2: التخذير
1: كان
2: باللغة العامية،
1: باللغة العامية
2: والخرس باللغة، نعم، يعني العربية الشرعية، نعم،
1: نعم.
2: متى؟ حينما يبدو صلاح الثمرة أو بعضها،
1: معنى يبدأ،
2: يعني يبدأ يطيب، يميل إلى الطيب،
1: أيوة،
2: نعم، حينئذ يجوز. أما ما زال أزهارا لم تقفل الزهرة ولم تصر،
1: نعم،
2: ثمرة ويتم الخرص، فهذا خرص حرام ومال حرام،
1: واضح.
2: إذن وما أدرك أنه سيصل.
1: فلذلك هنا هو الخبراء في المجال هذا يقدروا يعانوا، لكن
2: نعم،
1: بدو الطيب متاع الثمرة هذاك هو
2: يعرفون متى
1: يعرفوه، ولذلك
2: أو في الزيتون أو في كذا، نعم،
1: صحيح، ويعرف.
2: إذن أحلى القاعدة، القاعدة العامة،
1: نعم،
2: إذا بدأ بعض صلاح الثمر، نعم،
1: واضح. فقط أنا حبيت نقوله في جهاتكم سي علي، هنالك بعض أئمتنا اللي نعرفه،
2: نعم، نعم،
1: بعضهم، أنا ما نعرفش الكل ولكن نعرفهم، تقدر تسأله لأنه أهل اختصاص،
2: نعم،
1: فهذا ولذلك كان حتى المشايخ
2: فلاح في التمور ويعرف، نعم،
1: ولذلك حتى قبل الزواتنا،
2: نعم،
1: دائما
2: يسألون، نعم،
1: لأنه العالم الزيتوني أهل المهنة،
2: نعم،
1: هو أقرب وأدرى،
2: نعم،
1: ولذلك حتى في المكيال وغيره الشيخ، الشيخ الفاضل بن عاشور،
2: نعم،
1: مشى
2: يسأل الفلاح،
1: أيوه، يمشي للفلاحة،
2: نعم، نعم،
1: وهم علماء زيتونة، نعم، معناها، نعم، لكن كان يمتهن الفلاحة، نعم، مع العلمي. فلذلك أنتم في جهتكم عندكم شكون يقدر يجاوبك أفضل منا بكثير، لأنه،
2: نعم،
1: أهل المهنة،
2: نعم،
1: يجمع بين العلم الشرعي،
2: يعلم متى،
1: أيوة،
2: يبدو صالح بعض هذه ثمرة التمر،
1: هذا هو سيدي جهد، بارك الله فيكم يا سيدي. أختنا مريم من سليانة شيخ تقول لك أنا لابس الحجاب، بارك الله فيك، هذه مسألة الشرع وغير شرع، وخياني راه السواد هذا الذي يلبسه البعض، هذا ليس معنى هذا كالشرع، نحن ما لذلك ما تلسخوهش،
2: كل لباس
1: فيه المواصفات،
2: توفرت فيه المواصفات،
1: نعم،
2: التي
1: صحيح
2: بينها الدين، وهي ألا يشف،
1: نعم،
2: وألا يصف، البسي ما شئت، بشرط أن تحقق هذين الشرطين، ليس بشفاف يعني تظهر العورة،
1: نعم،
2: من ورائه، ولا بضيق حرج يصف العورة ويفصلها، البسي ما شئت، المهم،
1: نعم،
2: حقق هذين الشرطين، ألا يشف ولا يصف، وكل لباس هو شرعي،
1: نعم،
2: مدى توفرت فيه
1: ويستر
2: لا يشف ولا يصف.
1: هي تقول لك سيدي نفسك،
2: ولا عبرة في اللون،
1: نعم،
2: إلا الألوان التي تجلب الأنظار
1: والتي يلبسها ناس معينين،
2: نعم،
1: يعني من توك هم فهموني ايش نقصد انا،
2: نعم.
1: فتقول لك شيخ انا نجم نلبس القفازات ونسلم؟
2: طيب، هو لبس القفازات ان كان لضروره خوفا من اشعه الشمس تؤثر فيها الى غير ذلك فيجوز، اما في غير ذلك فانه يكره، لان الشرع حدد عوره المراه، عدا وجه وكف الحوره يجب ستره كما في العوره، هكذا قال ابن عاشر رحمه الله،
1: رحمه الله.
2: وحديث اسماء، يا اسماء إذا بلغت البنت المحيضة، أي إذا بلغت وصارت مكلفة، فلا يجوز لها أن تظهر من بدنها إلا هذا وهذا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى الوجه، صفحة الوجه، وإلى الكفين،
1: نعم،
2: نعم،
1: واضح سيدي. طيب، أختها تربي الدجاج عزكم الله،
2: نعم،
1: شيخ، فهي تقول لك مرة منهم في مكان هزت دجاجة وربطتها وعلى أساس باش توكلها وتذبح وتستهلك. نسات عليها رجعت لها بعد أيام فوجدتها ميتة. تقول لك هل عندها إثم ولها كفارة؟ كان عندها إثم ولا لا؟
2: الدين جاء ليعلمنا أن للحيوان حقوقا علينا.
1: نعم. وإحنا مازلنا نحكيه على
2: وما أرسلناك الرحمة
1: العالمي.
2: نعم. من ذلك رفقه بالحيوان صلى الله عليه وسلم. وسوف أعطي قصة.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سفر.
1: نعم.
2: فمر الصحابة على حمرة نوع من أنواع الطيور ومعها فرخين. فأخذ الصحابة يداعبون فرخيها. ففجعت هذه الحمرة في أبنائها في فرخيها فجاءت تشتكي إلى النبي. وإذ بالنبي ينادي يقول صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بولدها
1: صحيح
2: ردوا ولدها إليها.
1: شوف هنا سيدي جهاد يعني معناها نظر إليها كأم.
2: إيه نعم.
1: ولم ينظر إليها
2: مكلومة على أبنائها.
1: سبحان نعم. الله معناها
2: حتى قيل النبي صلى الله جاءت خير. إليك حمامة مشتاقة تدعو إليك بقلب صب واجف من أخبر الورقاء أن مقامكم حرم وأنك منزل للخائفين
1: صلى الله عليه.
2: روى أبو داود وغيره من أهل السنن أن النبي عليه الصلاة دخل مزرعة لأحد الأنصار.
1: دخل حائطا للأنصار. إيه
2: نعم.
1: إيه
2: نعم. فوجد
1: جاءه جمل
2: جاءه يبكي. وهو وقد ذرفت عيناه الدمع العبرات. فمسح النبي ذفراء مسح النبي دموع الجمل.
1: نعم.
2: كفكف له دموع. ثم نادى من صاحب هذا الجمل.
1: نعم.
2: أو من رب هذا الجمل. فقال أحد الأنصار يعني يا رسول الله قال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة. نعم. التي ملكك الله إياها.
1: صحيح.
2: إنه أخبرني أنك تجيعه وتدئبه تحمله ما لا يطيق ما لا طاقة له به.
1: نعم.
2: هذه رحمته بالحيوان. حدثنا النبي عن بغي من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة في أي شيء؟
1: كلب.
2: في كلب
1: عزكم الله.
2: نعم.
1: سقته
2: وجدته يلهث.
1: نعم.
2: يأكل الثرى من شدة العطش بجانب بئر ولم تجد في ذلك يعني ما تصعد به الماء من ذلك البئر لتسقي الكلب. لا. فنزلت وملأت موقها خفها وأمسكت خفها بفيها بفمها وارتقت البئر وسقت الكلب فشكر الله سعيها وغفر له. وحدثنا النبي عن امرأة دخلت النار في هرة في قطة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل لا أطلقت سراحها فأكلت من خشاش الأرض فماتت. خبرنا النبي أنها تعاقب في النار على ذلك وقص على ذلك. فالنبي جاء رحمة حتى للحيوان
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وكذلك أمر الإسلام بالاعتناء بالحيوان وبالرفق بالحيوان. مشايخنا ألفوا في الرفق بالحيوان.
1: نعم.
2: عن مفتي بنزرت شيخ ديس الشريف. نعم. ألف رسالة في الرفق بالحيوان وهي الرسالة الوحيدة التي ظهرت وخرجت إلى النور. بقيت رسائل كلما زاد مغمورة للأسف. نعم. الرفق بالحيوان. ولذلك يعني هذه إذا كانت يعني أهملتها فيتحاسب عنها بين يدي الله.
1: نعم.
2: فلتستغفر الله ولتتب وعليها ألا تعود إلى مثل ذلك. أتركيها.
1: صحيح.
2: لا تحبسيها. إذا حبستيها فوفري لها الماء ووفري لها الطعام ووفري لها الدفء ووفري لها كل مستلزماتها.
1: نعم.
2: كل مقومات حياة. لكن نعم. إن أهملتي هذه يعني العجماء هذه هذا الحيوان
1: صحيح
2: سوف تسأل وسوف تسألين بين يدي الله تبارك وتعالى عن مدى إهمالك لذلك. نسيت الإنسان ينسي يوم ينسي يومين جاءه شغل يتكلم بالتليفون يوصي من
1: نعم. يوصل الله يوكلك الدجاجة أو القطة
2: لذلك نعم. الحيوان فيتسأل بين يدي الله عن ذلك. فلتتب إلى الله ولتستغفر الله ولتقدم بين يدي هذه الخطيئة صدقة فلعل الله يذهب بتلك الحسنات تلك السيئات. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات.
1: بارك الله فيكم سيد جهاد واستسمحكم في اتصال هاتفي. قولوا السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. للا مرحبا.
4: مرحبا بك يا عيش.
1: يا عيش.
4: ربي
1: يحفظك. ربي يبارك فيك ربي يثيبك. ذكرني بالاسم.
4: الله
1: عود لي
3: منجية من سيدي بوزيد.
1: أختي منجية من سيدي بوزيد. مرحبا يا للا تفضل.
3: عايشك بارك الله
1: فيك. عايشك.
3: ترى حاج مبرور وذنب.
1: الله يثيبك وربي يطعمك.
3: أنا نطلب فيكم ولا يا برشا بس نهانيك
1: بس كلام
3: مبروك ما حصل.
1: ما حصل. الحمد لله ربي إن شاء الله يطعمك وربي يثيبك إن شاء الله.
3: والله راني صدقني في هيثم طعم البرنامج نحريق كل شيء كل شيء كل شيء. ونبقى باش
1: ربي
3: قليلي قليلي أي حاجة عندي نقضيها. بس نبقى نسمع البرنامج.
2: الحمد لله
1: ربي يحفظك.
3: كل الكبير.
1: الحمد لله. احنا عندنا أم من الأمهات يعني أختنا زوجها شرى لها مذياع في الكوجينة لأنه وقت الفطور البرنامج خلينا نروح وقتها وهي تقول لي نحب نسمع أي فك علي قال لي هاني شريت لها راديو في الكوجينة تحط لي شرى
3: لا أنا ما عندي صعب
1: أي نعم
3: كان طول عليك شوي في
1: بهاية نعم
3: أنا شريت مدرب بس مذياع درس مذياع عندي مذياع أكبر منك أنت
1: ما شاء الله
3: عمر واحدة وربيسنا
1: صحيح أكبر مني ما شاء الله
3: أكبر منك تعرف كنا احنا راديو كثير
1: اي الكبير والقديم
3: شريت بعد وبرشا برشا والتو تو حتى يجيوا لي دار عمي ولا يطلعوا عليه
1: الحنين
3: والله كي نقول بس عليه لبس عليه
1: الحمد لله ما شاء الله
2: ربي يبارك فيه
1: ربي يبارك ان شاء الله وفيه
3: في ملي يكون عمري 6 ولا 7 سنين انا مغرومه بالاذاعه
1: ما شاء الله الحمد لله الحمد لله ربي يحفظك اختي منجي ايوا اختي الغاليه شنو سؤالك
3: باي عندي سؤالين
1: تفضل
3: ونصل لك الناس المقدمة تحية صغيرة
1: أعطينا السؤالين سا
3: سؤال عندي حتك عاملة عملية على ظهري
1: ربي يشفيك إن شاء الله
3: لها برشة لها برشة أما لخطر نامني ذلك المرة كلمت ومررت وتعبت ودخلت غيروب بشهر والمعش نجم نقوم جملة ونصلي بالقاعدة
1: فهمتك
3: ونصلي الحق الحمد لله ما كنت قلتوا لي قيم المهم نجم قيم الصلاة تقرأ الفاتحة
1: وانت واقفة وكذا
3: أنا أعمل كيكة نصلي كيكة بقدا لا نصلي معناها الفريضة نصليها في معناها
1: كاملة
3: كان النوافل عندي خطرنا نصلي برشا نوافل
1: ما يسالش هذوكم حتى جلوسا إشكال به
3: اسمعني باش نقول لك الحقيقة ربي يحسب
1: أي نعم
3: خطرنا نجم أما نقعد ماني نصلي برشا نوافل ثم مش النوافل الكل نصليهم معناتها نقعد على الكرسي كان السجود برك
1: طيب
3: السجود برك أما ثم اللي نصليهم بالقاعدة نبعد نعمل عنا السجود على الكرسي ثم لا خطرنا نصلي برشا نوافل
1: طيب واضح طيب أنت عندك خطر... قضاء ولا؟
3: نعم
1: عندك صلاة قضاء ما صليتهاش؟
3: ما في وقتها مني دخلت المستشفى قعدت 3 شهور
1: لا لا لا بخلاف وأنت صغيرة
3: والله لا صليت مني صغيرة صغيرة صليت مني أنا صغيرة ما ندريش ما تعرف الصغير
2: الحمد لله
3: كنت مثل عمري 10 سنين
1: ما شاء الله طيب طيب
3: مرة سألت ما هو خطر بابا حق مستمع والعبد يحب يقول بابا ياسر يقرأ قرآن
1: الحمد لله
2: الحمد لله
3: توفى ما يقومش ويديم له كتب بجنبه
1: واضح
3: نصلي أنا صغيرة مرة صلي مرة نبطل مرة صلي ما مني عرف 10
1: سنين واضح
3: بعد حق ما عادش نبطل جملة ما نذكر
1: طيب ان شاء الله
3: انا مرات من قلت لك نتكلم كنت الشيخ زهير وقت
1: واضح ما نجاوبناك طيب
3: اي صحيح
1: باهي بقاو هذوما النوافل واش عندك سؤال ثاني
3: سؤال اخر مثلا نتوكي نعمل بالسبحة نقول والله احد 100 مره 5 سبح نقول والدي وجدودي مساج جاي نقول اجر ما نقولش نقول اجر ان شاء الله يوصل والدي ويوصل لي
2: صح عليهم
1: واضح
2: صح
1: واضح يا لله
3: كل يوم كل يوم الفجر نعمل
1: واضح يا لله
2: ما شاء الله
3: جايز
1: حاضر طيب. حاضر
3: انا بقدم تحيه صغيره
1: بعجاله
3: بعجاله هو الحسين وابنه الحسن وراه الحسن والخوي عمره 25 سنه ويتبع فيكم كل برنامج
1: بتاعكم
3: عادوا على اليوتيوب
1: ما شاء الله صحيح
3: يروح
1: يروح يحطه على اليوتيوب ما شاء الله
3: به راهو يحبك برشا برشا برشا
1: يا ربي يعلي مقامه وربي يهديه ويثبت
3: البرنامج بتاعك يعاودوا
1: يا ربي يثبت
3: ربي يهنيه
1: ويخوف
3: اخر وانت قدم تحيه بعد اذنك خوه محمد ترسل في
1: ربي مبارك عليكم ربي يبارك لك أختي منجي الله يبارك فيك شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معنا اتصال آخر سيدي جهاد قولوا السلام عليكم
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا لله أهلا وسهلا ذكرني بالاسم أختي
5: بيك عايشك اسمي فاطمة
1: من أي ولاية أختي فاطمة
5: من ولاية بنزرت من بيجي
1: بالتحليل مرحبا يا لله وبأهلنا في بنزرت يا لله مرحبا بك تفضل أختي فاطمة
5: عندي زوج سؤالين
1: نعم
5: في سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن.
1: أيوة.
5: وفي سورة الجن
1: بسم
5: الله الرحمن الرحيم وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم عاقا.
1: نعم
5: يا أخي هما الجن يتحاسون هرخب.
1: طيب
2: هذا
5: سؤال. وال معناها فزادهم به. وعندي سؤال آخر لو سمحت مثلش.
1: تفضل.
5: فما في القرآن مشار إليهم وفما في الحديث زيادة زيادة فما حشيت النحس
1: أن
5: نحس
1: النحس
5: ايه
1: ايه
5: نلتف بينا وبيك.
1: امين.
5: يقولوا موجود في المرأة وفي الدار وفي الحيوان
2: في الفرس
5: مشار الى يعني في ال في ال في الحديث مثلا انها ارض
2: الحديث الشؤم في المرأة والدابة او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
5: والدار.
2: طيب اي نعم اي نعم اي نعم
5: هذه نحب كلمة معناها مثل طيب. الشيخ طيب. الله يرحم طيب. والديكم
2: معنى الحديث
5: الله يعزكم ويعز مقداركم
1: واضح طيب ان شاء الله. ايوه شنو قلت لي؟
5: والله هذوما مشار واضح. اليهم في القرآن واضح. وفي الحديث
1: واضح واضح
5: به يكفي يكفي او يكفي
1: ان شاء الله باهية لله حاضر يا لله حاضر يا فاطمة شكرا جزيلا
5: الله يعزكم
1: ربي يحفظك بارك الله فيك شكرا جزيلا يا لله شكرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب شيخنا سؤال أختنا أمال
2: نعم.
1: تقول شيخة نحن مشينا يوم الجمعة في سفر
2: نعم.
1: 100 كيلومتر حبينا نصلي الجمعة لما في مكان الوصول أو في الطريق في النقل العمومي
2: نعم.
1: لكن ما استطعناش فتقول لك روحنا صلينا الظهر 4 ركعات وبعد العصر يعني لما وصلوا 4 ركعات تقول لك هل الأفضل أننا صلينا الظهر والعصر جمع وإلا كل واحد نصليه وحده في وقته يا شيخ؟
2: بداية يكره السفر من غير ضرورة يوم الجمعة
1: إحداث سفر بعد
2: شوف سفر يوم الجمعة من غير ضرورة ملحة
1: نعم
2: يكره
1: صحيح
2: كل هذا علاش حتى نحافظ على شعيرة من أعظم شعائر الدين الإسلامي الحنيف ألا وهي
1: الجمعة.
2: مؤتمر الجمعة الذي يشهده كل مكلف ذكر يعني بالبلدي بالمصر
1: نعم.
2: طيب هذا الملاحظة الأولى
1: صحيح.
2: فإذا كان لابد منه سفر هذا سفر للتداوي سفر لصلة الرحم يعني حادثة وفاة لقدر الله يعني عيادة مريض في ذلك الوقت وليس ثمة وقت آخر
1: نعم.
2: فهذه ضرورة مع وجوب المحافظة على وقت الجمعة وصلة الجمعة نحاول نطوع السفر متاعي فنحافظ به على صلاة الجمعة ما يجيش نسافر أن نخرج لحداش ونص باش يستغرق لي السفر وقت الجمعة الكل لا يجب نقرأ حساب باش نخلط البلد المقصود نرقى
1: نعم.
2: جامع ونرقى جمعة ونحقق الجمعة أو أن
1: صحيح.
2: أسافر بعد أدائي في بلدي صلاة الجمعة. طيب فردوا بالنا من المسألة هذه
1: نعم واضح.
2: أن التهاون بصلاة الجمعة راوي اللي تخلف على الجمعة من غير عذر مرة
1: نعم.
2: نكيتة صغيرة في قلبه مرة ثانية نكيتة ثانية في وبعد 3 جمعات طبع على قلبه
1: نعم.
2: والعياذ بالله بأي طب بطابع النفاق والعياذ بالله نسأل الله أن يحفظنا
1: آمين يا
2: طيب.
1: رب العالمين.
2: نصف سؤالها
1: طيب فهي تويك قالت السفر تحب هي بعد ما سافرنا
2: نعم.
1: وخلاص وأحدث
2: نعم.
1: السفر
2: نعم.
1: مشينا توك خرجنا توك
2: نعم.
1: تقول لك يا شيخ احنا ما صليناش الجمعة كي وصلنا
2: صليها الظهر
1: صليت الظهر قبل 4 ساعة وبعد قبل من العصر بربع ساعة
2: نعم.
1: ثم العصر
2: نعم.
1: فهي تسأل الأولى أن صلينا في الطريق جمع ركعتين جمع تقديم وإلا اللي عملناه أنه صلينا الظهر وحده وبعد العصر وحده كل
2: اللي عملوه صحيح هما كانوا ينجموا في السفر يقفوا يصلي الظهر
1: نعم
2: ومدام يصلون إلى المكان المقصود ووقت العصر ما زال ممتدا فلا يقدمون العصر. نعم. فلا يقدموا العصر.
1: وإذا كان الإقامة متاحهم أقل من 20 صلاة يجموا يقصروا العصر
2: بطبيعة الحال. بطبيعة الحال.
1: واضح. نعم. طيب بارك الله فيكم. إن كان عندهم نية الإقامة
2: فإنهم يصلون بالتطويل.
1: الإقامة نحكيه على أكثر من 20 صلاة. باه يا سيدي بارك الله فيكم.
2: وإذا عندهم قضية باش تقضاو ما يعرفوش قداش
1: تخرج مثلا
2: يقعدوا يقصروا حتى لين تقضى القضية متاحهم
1: إن شاء الله تعالى
2: مهما بلغت الأيام.
1: نعم سيدي. نعم. واضح. نعم هذا هو. وهذه رأيناها احنا في شرحنا لمتن ابن عاشر رحمه الله. السؤال الثاني شيخ تقول لك أنا صليت الشفع البارح وما قعدتش بعد الركعتين ما تشهدتش.
2: نعم.
1: وقفت للثالثة وقريت الفاتحة وكملتها.
2: نعم.
1: باهي. فهي تسأل أنا تو ما نشبه هي شنو عملت.
2: نعم.
1: أنا تو نحب نقول لمن يسمعون الآن نجاوبه نقول واحد هذا في نفل قام لثالثة. نعم. قرأ الفاتحة وربما السورة وبعد ذلك تذكر واللي ما تذكرش شنو يعمل. طيب. باش نبينوها مرة واحدة.
2: إذا كان تذكر قبل أن تنعقد الركعة
1: قبل الركوع أو الرفع من الركوع. نعم. إحنا عنا الزقزح. نعم. تنعقد الركعة بالركوع أو بالرفع منه.
2: فماذا يفعل؟
1: نعم.
2: يرجع.
1: نعم.
2: يرجع إلى حالة التشهد يجلس. نعم. التشهد ويتشهد ويسلم ويأتي بسجدتين بعد السلام سجود بعد لك الزيادة متاع. أيوة. القيام والقراءة.
1: ده.
2: طيب وإذا عقدت الركعة.
1: نعم.
2: مثال بعد ما ركع أو بعد ما رفع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وتذكر أنه قام لثالثة أنه في الركعة الثالثة الآن ماشي يعمل يرجع لا يتمادى إيش كمل كم ركعة يكمل ركعة أخرى يولي أربع ركعات لأنه النافلة تجوز مثنى وتجوز بأربع ركعات. نعم. وإن كان الأولى أنها تكون مثنى
1: للسنة. نعم.
2: نعم. فيصلي أربع ركعات متتالية ويتشهد ويسلم وصلاته بحول الله سليمة. نعم. وصحيحة ويؤجر عليها بحول الله.
1: نعم. ويحب يعمل سجود. نعم. القبلي
2: إن شاء.
1: نعم.
2: إن شاء. نعم. هذه بالنسبة
1: للمسألة. نعم. في مسألة الدفل. طيب.
2: أما في الفرض إذا كان وقع هذا في
1: هذا
2: الفرض
1: هو أنا قلت لك في المغرب
2: فإنها لا تتمادى
1: هذا هو
2: ترجع وجوبا
1: مباشرة
2: تمادت بطلت صلاتها. لو تقول لي بقى ينسيش خنكمل الفاتحة الكل وبعطه ونرجع لا تبطل صلاتها لأنها تعتبر زيادة متعمدة. نعم. من الأول زيادة غير متعمدة لكن إذا فقت قلت خنكمل فأنا زيادة متعمدة وكل. نعم. زيادة متعمدة مبطلة مؤثرة في الصلاة. صح. في صحة الصلاة ترجع وجوبا ما تتذكرت ترجع تكمل وتكمل ما تكملش ترجع إلى حالة التشهد والتحية والزكي وترد السلام وتنزل السجدتين بعد السلام.
1: واضح.
2: عليك القيام. طيب. في غير محلي هي سألت على المغرب.
1: هي سألت على المغرب صلاة. لأنها قامت لرابعة
2: أي إنسان يقوم زائدة. مغرب قامت الرابعة صبح قامت الثالثة ظهر قامت الخامسة أو عصر أو عشاء فهي ترجع وجوبا وتتشهد وتتسلم. نعم. وتسلم وتأتي بسجدتين بعد السلام.
1: أي نعم. تسأل كذلك قلت لك شيخ وقتاش نعمله السجود القبلي.
2: طيب السجود القبلي متى يكون لنقص هل كله نقص؟
1: لا.
2: لا لنقص سنة مؤكدة أو لنقص سنتين خفيفتين فأكثر أكثر. فأكثر السنتين خفيفتين ترتقيان إلى رتبة السنة المؤكدة. مثل جيت نركع
1: ما قلتش الله أكبر
2: ركعت وما قلتش الله أكبر
1: نسيت
2: واحدة بركة
1: واحدة بركة
2: ما نعملهاش
1: سجود قبل
2: لكن بعد في ركعة أخرى نسيت ما قلتش الله أكبر في السجود أو سمع الله من حمده فوش ولد
1: سنتين خفيفتين
2: فأكثر ولهذا إيش نعمل
1: نسجد قبل.
2: سجدتين قبل السلام تحية وزكي التشهد الأخير وقبل ما نرد السلام نعمل سجدتين.
1: نعم.
2: ونعاود التشهد استحبابا ونسلم. نعم. وصلاتي تامة صحيحة بحول. نعم. الله تعالى أو نسيت سنة مؤكدة كما شنو التشهد الأوسط مثلا.
1: نعم.
2: في التشهد الأوسط في عوض في الركعة الثانية من السجدة الثانية نقوم نتشهد قمت مباشرة الركعة الثالثة إيش نعمل نرجع لا ما نرجعوش من الفرض اللي هو الفاتحة والركعة الموالية من أجل سنة. نعم. مؤكدة نواصله إيش نعمل نواصل صلاتي كأن شيئا لم يقع ونتحي ونزكي التشهد الأخير وقبل ما نسلم آتي بسجدتي السهو القبلي وأعيد التشهد استحبابا وأسلم.
1: واضح سيدي.
2: نسيت سورة.
1: نعم.
2: في الركعة الأولى والثانية
1: مثلا
2: كانت الفاتحة ولا الضالين آمين الله أكبر
1: وركعت.
2: ركعت ما نرجعش نقرأ سورة لأن الركوع فرض.
1: نعم.
2: ما نرجعوش من الفرض إلى السنة.
1: السنة
2: اللي هي سورة إيش نعمل أتمادى نواصل صلاتي كأن شيئا لم يقع نوصل التشهد الأخير نتحي ونزكي قبل. نعم. ما رد السلام نعم سجدين وأعيد التشهد استحبابا وأسل والصلاة تامة صحيحة
1: صحيحة إن شاء الله تعالى. نعم. ومن نسي السجود القبلي أتى به بعديا بقرب.
2: إذا كان ترتب عليك أو عليك سجود قبلي.
1: نعم سيد.
2: سيد سنة مؤكدة أو سنتين خفتين فأكثر. عوض أن تسجد سجدتي السهو القبلي نسيت، تشاهدت في عتق الله أكبر، قلت السلام عليكم وسلمت، إيش تعمل؟ تسجده بعديا.
1: نعم.
2: لكن إذا طال الوقت
1: أو انتقض الوضوء
2: أو انتقض الوضوء أو تكلمت كلاما أجنبيا عن صلاة أو فارقت مصلاك فإنك تعيد الصلاة.
1: نعم
2: نعم،
1: خاصة إن كان السهو عن ثلاث سنن خفيفة. نعم. أو
2: سنة مؤكدة.
1: نعم. أما سنتين خفيفتين
2: نعم
1: ففيه العفو إن شاء الله، ربي يتقبلنا بعفو وبرحمته إن شاء الله يا رب. أختنا منجية من سيدي بوزيد شيخنا تقول يعني أنا، هي كانت مريضة قبل وحنا جاوبنا على الأسئلة اللي سألتهم. نعم. لكن تقول لك شيخ الحقيقة راني أنا نصلي الفرائض، ولكن لأني نصلي كثير من النوافل
2: الهيئة المعتبرة في الصلاة،
1: الصلاة فرائض تصليها كامل
2: السجود والركوع والقيام والقراءة.
1: نعم. لكن في النوافل مرات تصلي كاملة. نعم. ومرات عند السجود قلت لك نقعد على كرسي
2: لهذلك. لأن النافلة يجوز للقادر على أداء عن قيم يجوز له أن يصليها وهو قاعد.
1: نعم.
2: وله نصف الأجر وشطر الثواب كما أخبر النبي
1: صلى الله عليه وسلم.
2: تمام الأجر وكمال الثواب أن تؤدي النافلة بالهيئة المعتبرة بالقيام والركوع وما إلى ذلك. واضح. فإذا أديت النافلة وأنت قادرة عن القيام وأديتها قاعدة، النافلة صحيح ولكن نصف الأجر.
1: نعم واضح. سؤالها الأخير شيخنا تسأل تقول أنا نعمل عند الفجر بالصبحة مئة مرة قل هو الله أحد، يقول يا ربي هذا الأجر لوالدي ولجدودي، هي هكا ذكرت.
2: نعم. هنيئا لأبائها وأجدادها وأمهاتها، يعني هذا الأجر وهذا الثواب. نعم. الذي يلحقهم من أحد الحفيدات أو أحد البنات أو أحد الأبناء أو البنين. نعم. نعم. فهذا مما يصل بحول الله أجره وثوابه إلى المتوفى، ويفرح به الميت وكل ميت يفرح.
1: صحيح.
2: ولو بقليل الأجر الذي يلحقه له
1: يهدى إليه من أحبابه.
2: نعم. أجر تلاوة فاتحة، قرآن، ذكر، تسبيح، صدقة، دعاء وما إلى ذلك.
1: صحيح.
2: حتى أنه قالوا الدعاء محقق الوصول.
1: نعم.
2: اختلف في قراءة القرآن، قالوا إذن قل قبل التلاوة اللهم اجعل ما سأقرأه إن تقبلته هدية لروحي. نعم. فلان، حتى تخرج القراءة بخرج الدعاء.
1: أي نعم. نعم. وأدركنا بعض مشايخ يقول اللهم اجعلني ووالدي وكذا الحاضرين وكذا شركاء في الأجر.
2: نعم. نعم. نعم. نعم.
1: سبحان الله، ربي إن شاء الله يتقبل.
2: وكله أمر حسن.
1: نعم.
2: وكله جميل، وهذا علامة من علامات البر.
1: صحيح.
2: نعم. بين الآباء. نعم. والأمهات بعد
1: أكيد.
2: الوفاة
1: أكيد
2: ألا ننسى أباءنا وأمهاتنا فنلحق لهم الأجر والثواب.
1: وطلب ربنا منا الدعاء وقل ربي ارحمهما كما. نعم. ربياني. نعم. صغيرة.
2: نعم.
1: بارك الله فيكم سيدي جهاد، واستسمحكم في استقبال اتصالين. الأول نقول له السلام عليكم ورحمة الله.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: سيدي مرحبا.
6: السلام عليكم.
1: الله يسلمك، ربي يحفظك سيدي، بارك الله فيك.
6: بالله معك توفيق من قصري.
1: مرحبا سي توفيق وبأهلنا في القصرين، تفضل سيدي.
6: بالله سي هيثم.
1: نعم.
6: الشيخ.
1: أيوة.
6: صلوات كلها في الجامع. ونعمل حتى في الختمة في الجامع.
1: ما شاء الله.
6: ونعمل في الشهر على الأقل حاجة ختمتي في الشهر. لكن الإشكالية اللي عندي لهنا في الدار، في الدار نولي صلاة الضحى نصلي فيها بالمصحف ونعمل بها ختمة، يندرى يجوز ولا في الدار.
1: طيب
6: في الدار بركرني هذاك عليه.
1: المصحف وين تحطه انت؟
6: نحطه عندي الطاولة صغيرة قدامي
1: حال الركوع والسجود. واضح سيدي. باهي باهي.
6: بالختمة هذه نتاع.
1: نعم.
6: صلاة الضحى.
1: نعم سيدي.
6: ولا
1: حاضر سيدي،
6: مش حاب نعملها في الدار لاني حاب نعملها ديك في الدار.
1: نعم سيدي حاضر بحول الله، ان شاء الله يجيبك الشيخ، ربي يثيبك، ربي يتقبل منكم. شكرا جزيلا سيدي، بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتصال اخر سيدي، قولوا السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: اهلا وسهلا. باب المهدي.
7: باب المهدي
1: ما شاء الله. باب المهدي
7: قاعد صغير انت قاعد
1: انا ما نسيتكش. انا باب المهدي. أما ما نعرفش على جماعة رمادة يتذكرونا ولا ما يتذكروناش أخي. أنا عرش عادة
7: أخرى
1: جماعة التطاوين تذكرونا ولا شوفوا أموركم عادة كيف
7: نذكركم بس عندنا كلا جدول التطاوين
1: ربي يحفظكم يا
7: رب المهد تحية لكم تحية للشيخ
1: ربي يحفظك بارك الله فيك
7: بارك الله فيكم وجزاكم الله وعلى خير إن شاء الله
1: أمين وياكم
2: سيدي أرض العلماء
1: نعم سيدي
2: الشيخ النفطي علي رحمة الله سي الحبيب النفطي وما أدراك
1: ربي تترى عليك نعم أيوة باب المهدي تفضل
7: هاي سيدي من الصلاه منيح وفهمي سيدي
1: حاضر سيدي حاضر يا سيدي
7: بارك الله فيك تو تم ام عندها 6 وليدات وبنية
1: واضح
7: واخذ بايها قسم درهم وكل وهي واخذ بايها ثم بتاعها بالفلوس ومن الحيوانات ومن كل شيء
1: سامحني يعني زوجها مات ولا هي ماخذه بايها من بوها؟
7: لا زوجها متوفي
1: زوجها يعني تقصد على ما تركه الزوج تو
7: لا يرحم والديك
2: ما نابها وزعته يعني
7: انا عم اخذت بايها هي قسم الاولاد كل واحد اخذ بايها
2: اخذت ما نابها من زوجها وزعته
1: اخذت ثمن هي
7: اخذت ثمن نتاعها
1: ثمن نتاعها وزعته على اولادها
7: لا
1: ما فهمتش ملان
7: تو هي مش خذت الثمن نتاعها ولا وقعدت مع واحد من اولادها بس الثمن نتاعها بردك الكل وقت توفت
1: ايوه
7: يا اخي الاولاد الاخوين عندهم بايز هاك الثمن ولا
1: واضح سيدي
7: هذا هو الحب لفهم يا حوالديك وبارك الله فيك
1: لحظه بركه يا باب المهدي
7: هي يا
1: باب المهدي ولدها هذا اللي قعدت عنده قال لها هيك انا باش نتلها بيك وانت باش تعطيني حاجه
7: لا
1: ما قال
7: هي قعدت عندها ولا الرزق نتاعها كله حطت عندها وقت توفت قعد عنده الرزق كله
1: الرزق الكل اللي هو مش فلوس
2: حيوان وكذا
7: فلوس وحيوانات
1: فلوس طيب واضح سيدي طيب
7: نعم سيدي يا اخي الاخرين عندهم فاك الباي واللي ما عندهم مش فاك الورث طيب. اللي خلات امهم
1: طيب هذاك اللي مش مكتوب باسمه ما تفهمين فيه هو لو قال له الشيخ انك تعطي لاخواتك قابل انه يعطي الفلوسة
7: ممكن يهديها ربي لعل
1: ان شاء الله ربي يهدي حاضر يا سيدي
7: دعوه خير
1: ربي يحفظك يا باب المهدي انتم تدعوا لنا يا باب الغالي
7: والله ندعوكم
1: ربي يثيبك ربي يحفظك عيشك يا باب المهدي ربي يوفقكم ربي يوفقكم ان شاء الله سلامي للجميع ربي يحفظك
7: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته طيب اختنا فاطمه من بنزرت شيخنا تسأل هي لما حالة قالت هل الجن يتحاسبوا كما البشر وإلا لا
2: نعم يتحاسب الثقلان
1: نعم
2: ويسأل الثقلان بين يدي الخالق البارئ سبحانه وتعالى ولذلك قال تعالى وما خلقت
1: الجن والإنس إلا ليعبدون
2: وسوف يسألون نعم
1: مصدح سيدي
2: نعم بالضبط. سوف يسأل يعني الجن والإنس كذلك عن تقصيرهم في الطاعة وعن إتيانهم ما يخالف منهج الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لأن الجن هم أمم أمثالنا هكذا أخبر القرآن وفيهم يعني أنواع منهم المسلم ومنهم غير المسلم ومنهم طرائق قدد قال تعالى ولذلك هم مكلفون بما كلفنا به نحن طيب. ويحاسبون بين يدي الله تبارك وتعالى وينعمون ويعذبون
1: طيب سيدي
2: نعم.
1: سؤالها الثاني لهنا أشكل عليها حديث
2: نعم.
1: إن كان الشؤم في شيء أو إنما الشؤم نعم. في ثلاثة
2: نعم.
1: في الفرس والمرأة والدار
2: نعم.
1: فتسأل عن هذا الحديث
2: نعم
1: هو أشكل على كثير من
2: نعم.
1: الناس
2: نعم. شؤم الدار سوء جيرتها
1: نعم.
2: هكذا قيل
1: ضيقها
2: ضيقها وشؤم جيرتها وسوء جيرتها نعم شؤمها في سوء جيرتها حتى إذا كانت الدار ضيقة فيتسع أهلها بما
1: بالبركة.
2: فيها
1: نعم بالبركة
2: ولكن الجيران السيئون الجيرة السيئة هي التي تنغص عليك
1: نعم.
2: كل شيء نعم تنغص عليك في هناك تنغص عليك في فرحتك تنغص صحيح. عليك في كل ساعات وقتك
1: الجار السوء يخلي حتى الدار اللي يحب يبيعها ما يلقاش فيها سوء
2: نعم
1: جار
2: نعم
1: السوء
2: نعم نعم
1: والجار الحسن والطيب نعم والباهي يخلي
2: تعلو يعلو ثمنه
1: ولذلك نعم قيل نعم أن جار للإمام أبي حنيفة نعم قال أريد أن أبيع بيتي فجاء واحد يحب يشري قالوا بمئتي ألف. قالوا يا أستاذ أنا جبت خبير وكذا، مئة ألف منين مئتين ألف؟ قال مئة ألف للدار أي والأخر
2: جيرت
1: قال جيرت ابن أبو حنيفة ما
2: كذا وحق له. نعم وحق له.
1: نعم.
2: طيب فلذلك
1: صحيح
2: يعني شؤم الدار قيل في ضيقها وقيل في سوء جيرتها.
1: نعم.
2: وشؤم المرأة قيل في سلاطة لسانها، في سلاطة لسانها. وشؤم الفرس في جعلها لغير ما خلقها الله، خلقت للعمل، خلقت للجهاد، خلقت للرباط، خلقت يعني لهذه نعم. الأمور
1: صحيح. ولو أنه أيضا أم المؤمنين عائشة يعني نعم. ذكر أنها قالت هذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقول هذا الحديث حكاية عما كان يقوله نعم. أهل الجاهلية نعم. على كل هو من المعاني نعم. ومن التفسيرات
2: نعم. نعم.
1: ولذلك
2: وقد مر هذا الحديث علينا في الموطأ
1: نعم.
2: في شرحنا لموطأ إمامنا إمام دار الهجرة سيدنا مالك بن أنس بن مالك
1: نعم.
2: وفي شرحه يعني ما ذكرنا من سوء الجيرة ومن سلاطة لسان المرأة ومن تسخير هذه الدابة لغير ما خلقت له
1: نعم. رب إن شاء الله يحفظنا جميعا. سي توفيق من القصرين شيخ يقول أنا صلواتي كلها في المسجد الحمد لله،
2: الحمد لله.
1: يقول لك أنا في الدار نحب يكون عندي ختمة في صلاة الضحى، نشد المصحف في صلاة الضحى وأقرأ الختمة. أنا سألت المصحف وين يحطه، قراني فما عندي طاولة عند الركوع ولا
2: مدام يكرم المصحف الشريف
1: نعم.
2: ولا يمتهنه بمعنى لا يجعله على ركبته ولا يصعد به ولا ينزل به ولا يجعله مما يلي الأرض، فالأصل في المسألة أنه يجوز. أما نعم. إذا كان يمتهن المصحف فإنه هذا يكره كراهة شديدة.
1: جيد نعم.
2: وهني له ونسأله نعم. الدعاء
1: إن شاء الله. يعني لا غير أن الإنسان يعود نفسه على عمل من أعمال الأعمال
2: نعم.
1: الصالح
2: نعم.
1: نعم.
2: كختمة في تهجد، في نافلة، في ضحى نعم. هنيئا له.
1: واضح. سيد المهدي من أرمادة سيدي يقول أم مات زوجها نعم. ترك ستة بن أولاد وبنت
2: نعم.
1: هذا الأم بقيت عنده ولد واحد
2: نعم.
1: فالرزق كيتصرف فيه والفلوس متاحة عنده
2: نعم.
1: لأن ماتت رحمها الله، قال لك هل الأخوات البقية عندهم حق فك الثمن اللي خذاته من زوجها وإلا هو حق للولد اللي اعتنى بها؟
2: طيب كل ما يتركه الميت من عقارات، من ممتلكات، من أموال نعم. من حيوان، كله يسمى ميراث،
1: تركة.
2: تركة
1: واضح.
2: هذه التركة لمن؟ للورثاء
1: واضح.
2: الذين بينهم الشرع الحكيم.
1: طيب هي لهنا
2: وهم
1: أولادها
2: وورثتها أبناؤها،
1: لكن
2: أبناؤها الكل
1: واضح.
2: نعم
1: أسي وخينا هذا هو يقول لك كانت لهيت بأمي.
2: لا
1: أنا هذا ما فهمته، خطرنا إيش قلت له
2: نعم.
1: قلت له بابا المهدي هذا إذا سمع الشيخ وقال له راه الرزق قد يكون مكتوب باسم أمه ما فماش إشكال
2: نعم، هذا
1: لأنه يوزع
2: نعم.
1: بسلطة القانون.
2: أما الحيوان والأموال
1: وهذا يعني
2: فلا يجوز له أن يستحوذ عليها.
1: ما يقولش هذا يا باي اسمعني أنا ماني تلهيت بأمي،
2: هذاك
1: أنا
2: فلوس هذيك
1: متاعي، فلوس متاعي. وهو ما قالش
2: وانا سالته هذا كان تاعي
1: ايوه. وهو سالته قلت له هو هنا. كان لاهي بها وفي بالهم الجماعة انه باش ياخذ في مقابل اللهوه ثمن ولا حاجه، قال لا
2: نعم.
1: اذا ما
2: اذا هذاك اللي ياخذ مال حرام
1: نعم.
2: وينبغي ان يقومه، يعرف قداش ويحدده ويعطي كل ذي حق حقه خاصه اخوته
1: نعم.
2: يعني ياخذ نصيبه الشرعي ويترك البقيه لاخوته نعم.
1: واللي قام به على
2: هذا بينه وبين ربي عز وجل، وذلك من بره،
1: من بره
2: وذلك واجب،
1: من بره بأمه وكله بركة
2: وذلك
1: واجب، ومن أوكد ومن أوجب الواجبات،
2: مش مزيد
1: نعم.
2: واجب
1: صحيح،
2: مش مزيد تمزق قدام أخوتي يقول أنا قمت بأمي وأنا كذا، مش مزيد
1: هذاك
2: واجب.
1: قمت بأمي معنى تحب تلوحها أنت
2: نعم. هذاك واجب
1: نعم صحيح،
2: لا يشكر عليه في الحقيقة
1: نعم.
2: واجب هذاك واجب، لكن احنا ما تعرف لازم نشكره، بارك الله فيه
1: يعطيه الصحة
2: نعم.
1: ما وزاد في خطر بما نراه بانتشار العقوق سيدي.
2: والبر
1: نعم.
2: بحول الله يرد
1: نعم.
2: في الأبناء
1: ايه.
2: اعمل ما شئت فكما تدين تدان
1: نعم.
2: بروا أباءكم تبركم
1: أبناء.
2: أبناءكم روى المتسلفة مردودة
1: نعم.
2: بحول الله ربي ما يضيعكش نهار اختك تكبر ويقيض لك من ابنائك شكون يخدمك بعينيه، لانك خدمت والديك بعينيك، ولانك خدمت والديك عن رضا مش عن مضض، واذا خدمتهم عن مضض باش يخدموك عن مضض، وانت محبه فيهم وبر بيهم وصيله بيهم اكرمتهم فسوف يكرمك الله تبارك وتعالى. لكن ما تاخوش حق اخواتك لانك انت اكرمت والديك، لا لا، هذاك حقهم ومنابهم ونصيبهم الشرعي والقانوني، ولا بد ان ياخذ كل ذي حق حقه.
1: نعم. بارك الله فيكم سيد جهات، لعلنا نختم باتصالين نستقبلوهم ونجاوب بحول الله تعالى. نقول السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لله مرحبا. الحمد لله ربي يحفظك. الحمد لله فضل من الله.
2: الحمد ربي فضلك بارك الله فيك.
8: الحج مبرور يا خويا هاي.
1: الله يثيبك ربي يطعم الجميع ويطعم المستمعين الكل يا رب ان شاء الله. يا رب ربي يعز ربي يعلي مقامك بارك الله فيك يرحم والديك بارك الله فيك.
8: والله انا بعث لك مساج في المساج نتاعك باش نبارك لك من بكري.
1: انا اليوم بركه مستمع جاء للاذاعه، معناها ما نجمتش نقابله للاسف، لكن اتصل قال نبعث في الرسائل. راهو انا عندي اصدقاء معينين في في في في تطبيقة الفيسبوك، فاذا تبعثوا لي رسائل واحنا ماناش اصدقاء قد لا أطلع عليها إلا بعد أشهر، لأنه ما نحلش الوحدة دائما، بل أنا وجودي على هذه التطبيقة للأسف ما هوش دائم الوقت، الله المستعان. فهمت أختي؟
8: لكن والله لك طريق للاتصال، نحب نباركك على الحلقة.
1: ربي يثيبك سامحني وبارك الله فيك وربي يفرح قلبك وربي يعزك بارك الله فيك.
8: ربي يفضلكم الكل وربي نورتكم
1: بارك الله فيك. الله يحفظك يا لله
8: وربي يفتح علينا أنتم السبب
1: إن شاء الله، يجعلنا مفتاح الخير. ربي يثيبك. ذكرني بالاسم أختي.
8: خديجة.
1: من أي ولاية أختي خديجة؟
8: ولاية نابل.
1: من نابل، مرحبا بأهل نابل الكرماء، تفضل يا لله.
8: أيش يبارك. عندي قريبي كبير ما كبيرش معنا فوق 70 سنة هكا قريب 80 سنة عنده كل بداية عنده الألزايمر
1: بداية
8: هو يقرأ ديما يقرأ عنده مصير ديما يقرأ القرآن.
1: نعم.
8: لكن طويلة ولات عنده كل حشاك وحشاك قدر شوية هكا نجاسة هي الحق زوجته له به وتنظف فيها وساعات يزرف وما فهمت
1: واضح
8: وشب ديما يشد التلفيد ويقرا ديما يشد التلفيد ويقرا معناها ما يساش يشد تفيد ويحطه حتى يقعد هكا مثلا كرسي يحط على رجليه نقول له لا يحط وكل ولا ما يحب حتى يسمعنا فهمت ليه سيبوني وخطاوني وانا احبك هكا وانا شنو حبيت نسال شنو
1: طيب ان شاء الله.

0: طيب
1: طايره في الورث وكل شيء في الكتيبه. فكل ما انا متغشش وصدقني اللي صار في الدنيا هو بيدو اللي قال في المنام متغشش وكل اللي هو كاتب معناه للاولاد ومخلي البنات وفهمت. فكل اللي هو قاله في المنام هو بيدو اللي صاير في صدقني كل اللي هو الوالد هو الوالد نتاعي فهمت.
0: نعم
1: اي فكل اللي معناها منعش ومتغشش على اخواتي برشا.
0: اخواتك الاولاد ما حبوش ما حبوش يرجعوا ويقسموا القسم
1: ما حبوش يرجع هو كاتب
0: ولا يرضوكم ولا حاجه ولا شيء.
1: هو بابا عنده 3 ديار كاتب لاخواتي زوج الواحد من اخواتي زوج اولاد كاتب لهم زوج وهو قاعد في الدار نتاع هو باسمه هو.
0: واضح
1: يا اخي احنا قلنا له قداش مره والله هكا بالسياسه يا بابا راه ما يجيش يا بابا عش بابا صلح شنو قال انا غلطت. قال هو استعرف قال انا غلطت ما نجمش نصلح يا بابا علاش ما
0: نصلحش
1: ما نجم. هو خايف منهم ما يحبوش اخواتي هما عندي اخو عندي اخويا الكبير صعيب برشا ما يحبش لا يحب يحب ماذا به يلم ليه وماذا به قتيل وما غير من
2: هي قاعد الدار هي قاعد الدار
0: لا مو اخواتهم فيها شركه في الورث. انتم قداش من ولد وقداش من بنت؟
1: 2 اولاد احنا و3 بنات دار هذيا كيف قاعد
2: يعني حتى القيمه
1: بعد ما توفى الوالد هم 3 ديار بينهم بعض 3
0: فهمتك
1: تب الاخواتي زوج زوجين
0: يعني بعد ما مات الوالد يحبوا يدخلوا معاكم في الورث
1: صحيت. احنا قلنا لهم كيف كيف
0: خلونا على الاقل الدار 3 بنات وانتم ماكم ضربتوا كل حد دويره دويره
1: يا ولدي عملوا فينا اخي خويا الكبير هذا عمل فينا ليه وما ليه ودخلوا معانا وكسروا خذاه وحسيلوا اللي خلاهونا تصور احنا 3 بنات كل واحدة ميترو عطوا بلاش مش تجي ميترو عطوا لعنا هو من فوق لعنا هو من اللوطة صدقني مشيت نعم في طلق بلي كبرت نقد الدنيا سكونة أو فما كوجينا لداخل مسكرة من الأربع شير ما عناش حتى من
2: الله
1: وكل القريبة ذاية كل يحلم بيه والله في حالة صدقني عز بيه أيه والله كل ويدعي صدقني يدعي حتى في المنام يدعي قسما بالله يدعي شو بيكم كيكة تعملوا لخواتكم كيكة وش بيكم تعملوا كيكة وانا ذيك خليت
0: كل تول اللوم بعد القضاء بدعة
1: وثلاثة مرات يجي ثلاثة مرات يجي في المنام جاء المرة الأولى وجاه المرة الثانية وجاه المرة الثالثة.
0: أنا أنصحكم لأنه أبوكم سيسأل عن ذلك.
1: أي
0: سامحوا بيكم.
1: احنا والله مسامحين احنا والله مسامحين ومن
0: هذا من بركم من بركم واهل جود
1: حتى وصلني.
0: الله يبارك فيكم ان شاء الله جميعا. ومن اقتطع مالا ليس بماله ويعرف انه هو مش ماله كما هذا مش
1: يعرف
0: هو يعرف فقد اقتطع شيئا من النار.
2: نعم.
0: نسأل الله السلامة لنا وله.
2: لقي الله وهو عليه غضبان في الحديث.
0: نعم. وأيما لحم النبت من سحت فالنار أولى به.
2: نعم.
0: ومن اقتطع شبر متاع أرض من الخوه طوق أيوه به معناها. ولذلك الإنسان يرد باله على الحرام وكهو. واضح أختي الله يبارك لك أختي.
1: حتى وصلنا له بعثنا له مع شكون قلنا له راهو الويل هكا
0: وهكا يصلي خوك يصلي خوك
1: هي المشكلة فم المشكلة يصلي ويمشي للجامعة
0: يعني خطيب الجمعة أنا هاش قصدي أطلبوا من خطيب الجمعة يعمل خطبة على مسألة الميراث وإرجاع الميراث لعله يحنن له قلبه
1: عملنا
0: شوي
1: عملنا ذي وكل عملناه وشي خل منه خرج منه.
0: نسأل الله السلامة والعافية إن شاء الله ربي يطهر قلوب.
1: واضح
0: واضح أختي حاضر يا لله حاضر أختي خديجة ربي يرحم الوالد الله يبارك فيك شكرا شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. اتصال آخر سيدي ثم نجيب إن شاء الله. نقول السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي مرحبا أهلا وسهلا.
3: أهلا لك خوي هيثم والشيخ.
0: ربي يبارك فيك ربي يثيبك سيدي.
3: الزيتون القرآن الكريم.
0: ربي يعزك خوي الغالي ذكرني بالاسم.
3: الأزهر الباشا تحية من الجنوب من مدينة.
0: ما شاء الله. اليوم ما شاء الله عنا شابع من خيرنا من الجنوب. مرحبا سي الأزهر.
2: بلغني أنه قد بدأت المدائح وبدأت الفرحة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم يا الله.
2: وقراءة البردة والهمزية
0: أي ما تنساوناش بدعيوة في كل مجالس يا سي الأزهر إذا حضرت.
3: تحية لكم إن شاء الله اختواتكم للجنة
0: يا رب. أمين. يا رب يا رب أجمعين يا سيدي.
3: والله إنك يا شابك نحب نتثقف ونعرف وكل شيء معنا حبيت معنا موضوع التطير هذا نحب يعني نفهم هناك قاعدة فما اللي يقول لك تمشي مع فلان تصير لك حاجة كوترة شنو كرف مثلا صارت لك اليوم تمشي أنت سلمت على واحد ترى صار لك هو منه هو
0: يعني ما يقول لك عارف روحي أنا من اللي صبحت على فلان اليوم عرفتها نهار رجح أيوة
3: خذيت الحيوان هذا صارت لي حاجة نهار اللي خذيته ولا وقت اللي خذيته للدار صارت لي حاجة الدار كيف شريت الموضوع هذا ولا دراجة نارية خذيته لقد الله عمل عمل بها حادث حد ولا من موضوع بصفة عامة يعني نحب نفهم من على قاعدة باش نتفق
2: موضوع التطير
0: هذا من العجيب واحد نعرفوه احنا شعلنا فيه منين وكيفاش اخطب بنية فهمت المهم فأمه خرجت تغسل في تنشر في الصابون، الدعثرة طاحت بعد

0: الخطبة بأربعة ولا خمسة أيام وشدت له قلت له هذه عرقوب هكذا يا بنتي يا أمي يهديك يهدي رأيك لا لا ظاهرة ذيك علامة من عند ربي يا ولدي كيفاش تحت أنت وتنشر في الحوائج هكا عشان مدخل الخطيبة يوميتي لابسة شلاك لا شدت تصحيح ما أقنعوها وإلى يوم الناس هذا
1: هما في قلبها شيء
0: في قلبها شيء فنسأل الله ربي يحفظه
2: حاضر يا سيدي
0: حاضر يا سيدي حاضر بحول الله حاضر يا سيدي ربي ثيبك سيدي الغالي شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا أختنا خديجة بنابل تسأل تقول عندي قريبي كبير عمره قريب 80 عام بدأ في بداية الخرف أو الألزايمير هذا المرض العصر مرة يضيع مرة يحضر لكنه محافظ على قراءة القرآن يحب يشد المصحف ويقرأ القرآن لكن عنده الكوش عزكم الله الحفاظة مرات النجاسة طيب. تفلت في الحوايج ولا حاجة وهو يحب يشد المصحف وقاعد يحطه على سقيه ويبدأ يقرأ فتسأل عن ذلك يا شيخ
1: أولا ينبغي أن يعتنى بهذا الشيخ الكبير
0: نعم.
1: فإذا برزت منه نجاسة أن نسارع إلى تغيير الحفاظات نعم. وأن نسارع في تنظيفه وإنقائه حتى يتمكن من يعني مسك المصحف وتعامله مع المصحف
0: واضح
1: أما أن نمنعه من أن يقرأ المصحف فلا
0: طيب جميل.
1: إذا كان نجاسة في الحفاظات محفوظة لا تخرج إلى البدن ولا تخرج يعني إلى الملابس اتركوه يتعامل مع المصحف
0: واضح.
1: اتركوه يقرأ القرآن
0: واضح.
1: فإذا برزت منه نجاسة وظهرت سارعوا في تغيير الحفاظات سارعوا في إنقائه فقط
0: طيب سيدي بارك الله فيكم نعم. وربي إن شاء الله يشفي الجميع
1: أمين. أمين.
0: السؤال الثاني يا شيخ تقول لك الميت هل تصله مشاكل الأسرة والعائلة احنا عندنا شكون قريبهم يعني يحلم بابوها
1: نعم.
0: متغشش ويحكي على واقع هو صاير بيناتهم نعم. ويدعي نعم. بولاده وهي لكن هي تقول شنو واش عمل في حياته وكتب زوز ديار من ثلاثة نعم. ديار متاعه نعم. للولاد وترك ثلاث بنات ما كتب لهم حتى شيء فإذا مات الأب هذا قبل الموت وقالوا له يا بابا رجعك قال لهم نعرف غلط أما خايف من ولادهم قال ما نجمش نرجع خاصة أخوهم الكبير هذا معنى لعب له قالت يعني صعيب وحتى
1: نعم.
0: معنا نحن دخل لما مات الوالد قلنا له بك ما خذيتوا كل حد دار الزولاد خلوا نحن ثلاثة بنات الدار متاع الوالد قالوا لهم لا نقسموا معاكم وخذوا معاهم البيات وهدوا
1: وضيقوا عليهم
0: فتقول لك يعني أنا معناها الوالد توصل له هالمشاكل هذه ولا لا
1: جاء في السنة الثابتة الصحيحة أن أعمال الذرية تعرض على الآباء في عالم الأرواح نعم. في عالم البرزخ كل يوم خميس فإن رأى الآباء والأمهات من أعمال أبنائهم ما يسرهم
0: نعم.
1: فرحوا وإن رأوا ما يسوءهم قالوا اللهم لا تقبضهم حتى يتوبوا توجهوا إلى الله بالدعاء نعم. حرصا على نجاة أبنائهم قالوا يا ربي لا تقبضهم إليك حتى يتوبوا فالأباء والأمهات المنتقلون وخاصة منهم المنعمون في عالم الأرواح في عالم البرزخ فإنهم يطلعون على أحوال أبنائهم بل ويتزاورون
0: بالضبط. وقيل إن أن الأرواح إذا مات مثلا واحد من المعارف والكبار
1: نعم
0: الأرواح
1: يتصل.
0: فيسألون عن حال
1: نعم. ولذلك يعني قد تكون هذه علامة إنذار نعم أن هذا الوالد في سخط وفي غضب على ما اقترفه أبنائه تجاه أخواتهم وما إلى ذلك فنعم قد تكون رسائل هذه من
0: احنا نقولوا الإشكال أن تقول خوها هذا اللي مش راضي يعطيهم حقوقهم ولو جزء من حقوقهم
1: ينبغي أن ينبه
0: يعني قالت مشاول الإمام ونصحه
1: وينبغي أن يؤخذ بيده إلى الخير ينصح وأن نقول له رد الحق إلى أهله وأن نبين له المسألة وأن نبين أن هذا من بره بوالده والدك يعذب بجراء ما اقترف
0: نعم.
1: ولذلك خفف عن والدك وبارك الله فيك على تلك النصيحة التي وجهتها للبنات للبنيات يعني سامحنا
0: نعم.
1: أبناءكم
0: والدكم
1: نعم والدكم
0: نعم.
1: نعم. سامحناه
0: نعم.
1: فهذا يخفف عنه بحول الله
0: نعم.
1: بحول الله تعالى
0: يبقى في القلب شيء
1: نعم.
0: لكن الإنسان يعني احنا مرة أظن مع الشيخ زهير الجندوبي يا سيدي جهاد
1: نعم.
0: فتحكي على الوالد نتاعها قالت بابا وما وعمل قال أقول رحمه الله قالت الله يرحمه
1: يا لطيف
0: في المباشر
1: يا لطيف
0: سيدي جهاد
1: يا لطيف
0: في المباشر
1: يا لطيف يا لطيف.
3: علاش؟ لأنه مما فعله احنا ما نحبوش نوصل لهذا الامر.
1: لا لا لا هذا يفعل الوالد ما يفعل، تفعل الامه تفعل، ولا ندعو لهما الا بالخير.
3: بالخير اكاو عند ربي سبحانه
1: الى ما قدم انتهى رحمهم الله.
3: اي نعم عند ربي سبحانه وتعالى. سؤال الاخير سي الازهر من مدنين، يقول انا شاب سيدي جهاد
1: ما شاء الله،
3: ويحب يثق في مساله موضوع التطير. يقول لك يعني تصير لك حاجه تقول انا صبحت على فلان، تصير حاجه للسياره خاطر ركبت فلان، تصير لك معناه، فيسال عن هذا.
1: اصل التطير هو اعتقاد الضر والنفع في مخلوق دون الخالق تبارك وتعالى. ان تعتقد ان هذا المخلوق ينفع ويضر من دون الله تبارك وتعالى، هذا هو التطير. نعم، ولذلك اعتبره الإسلام شركا. النبي يقول الطيرة كفر، وفي رواية الطيرة شرك. لماذا؟ لأنك شركت في أمر النفع والضر مع الله غيره، فاعتقدت أن هذا الغراب ينفع ويضر، وأن هذا القط الأسود اللي صبحت عليه يضرك، بينما في العقيدة النافع والضار من؟
3: الله
1: سبحانه. ولذلك نحن نسلم للنبي على ما خبر عليه فقال واعلم يا غلام، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك
3: بشيء ما
1: لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله
3: عليك،
1: رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك النفع والضر بيد الله، والتطير هو اعتقاد النفع والضر في غير الله تبارك وتعالى، وهو ضرب من ضروب الشرك والكفر كما خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلنحذر من هذه الآفة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال
3: الله عليه
1: ثلاث ما منكم إلا ولكن، ثلاث خصال كل مسلم فيه هذه، لكن رأي خصال مذمومة سيئة عليك أن تهذبها. إذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي، وأقف على القسم الأخير، وإذا تطيرت فامضي. إذا تطيرت فواصل طريقك، لأن النافع والضر هو من؟
3: والله سبحانه الله. وتعالى.
1: أنا والله جيت خارج من داري، سي هيثم خارج من داره وغزر يلقى سي جهاد متعدي، تعدلوا نهار مشو، فهمت؟ من غدوة قعد يغزر سي هيثم الشباك، كان فلان متعدي ما هوش باش يخرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك واذا تطيرت فامضي، واصل طريقك، لان الضر والنفع بيد الله وليس بيدي المخلوق، وهذا اساءة. التطير في انسان يقول لك فلان وجهه مشوم، وفلان تصبح على بومه، صبح على قطو سكحل وعلى كلب عزكم الله الى غير ذلك، هذا كله من التطير، وهو امر مذموم شرعا وذوقا وعرفا.
3: نعم، بعض الناس ما ياخذوش بالاسباب، يقول لك انا من فلان، انت طالع بمثلا شلاك تزلق ولا مبلوله ولا انت
1: ماشي صبحت على فلان،
3: والله صبحت على فلان ولا اخذينا فلان او هو يقول لك والله هو يجري في السياره وما احترمش اشارات المرور بعد هوكا من فلان فهذا زاد ايضا لا يستقيم. ونتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك، وربي يحفظنا.
1: أمين أمين.
3: ويحفظ لنا ذرارينا ان شاء الله. أمين يا رب. أمين. ويرحم والدينا ووالدي والدينا كذلك. أمين. أيضا ومن له حق علينا.
1: أمين. أمين.
3: بارك الله فيك سيدي جهاد الشيخ علي، وزادكم فيك. الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، نحن نذكركم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ورب إن شاء الله يحفظنا ويبارك في الجميع. الشكر موصول في ختام هذه الحصة الأخ محمد الفرجاني الذي كان معي في من وراء الأجهزة التقنية، الأخ أحمد الطبابي كان في التنسيق، يعطيكم الصحة. ولو أني أنا سمعت بكم شربت قهوة ما عطيتونيش، أنا قلتها في المباشر دبر ريوسكم وما أعطوك سيدي جهاد، ولا أنت مريج زاد؟
1: لا مريج،
3: أنا العصفورة قتل على كل
1: أنا مريج
3: حتى يعلم الإخوة. ربي يحفظ الجميع إن شاء الله. أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا

ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم

باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد ألمت؟ يقول بليت: قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنين أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. متفق عليه.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر من القلب إلى القلب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم

0: يراه.
1: صدق الله العظيم.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر،

أشهد أن محمد رسول الله.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذة

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
0: من القلب إلى القلب.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: انا واحد من الناس نمشي بحذ امي ولا حاجه نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبه لديني وبالنسبه لحياتي بالنسبه لكل شيء.
0: اذاعه الزيتونه للقران الكريم من القلب الى القلب.
4: واعلموا ان لكل واحد منا في جسده مضغه، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: القرآن فهم مصحوب بتأمل وتدبر مع اتباع وعمل. المصحف الميسر في مرحلته التعليمية الأولى، لمع المعاني وسراج المباني، برنامج يعده ويقدمه الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأندار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على نبينا الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم صل عليه صلاة تخرجنا بها من ظلمات الجهل، وتكرمنا بنور الفهم، وتوضح ما أشكل حتى يفهم. إنك تعلم ولا نعلم، إنك على كل شيء قدير. حضرات الإخوة والأخوات من مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم لمتابعة هذه الحصة الجديدة المتجددة بإذن الله سبحانه وتعالى من برنامج المصحف الميسر. هذا البرنامج الذي يعتني بتعليم القرآن الكريم مرتلا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى وبحسب الطاقة، ونسأل الله التوفيق، نسأل الله تعالى أن أكون موفقا في هذه الحصص المباركة في تعليم القرآن الكريم. ولا يمكن لي ولا لأي إنسان أن يدعي الكمال، لأن الكمال لله سبحانه وتعالى، لكننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أقرب ما يكون إلى تعليم القرآن بالطريقة التي يرضى عنها الله سبحانه وتعالى، وربي يتقبل منا جميعا أعمالنا الصالحة. في الحصة الأخيرة الماضية أتممت الكلام على ترتيل الآية الثامنة من سورة الغاشية، وهي قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجوه يومئذ ناعمة. وأتممت الكلام على القسم الأول من التدبر، وهو التدبر الذي يعتني بالنطق والتلفظ بالحروف في الكلمات القرآنية، ويتعلق أيضا بقواعد الترتيل. بقي لي أن أتمم القسم الثاني من التدبر، وهو تدبر هذه الآية الثامنة على مستوى

0: المعنى أي على مستوى فهمها والتأمل فيها والتعلم منها. الله سبحانه وتعالى يقول وجوه في يوم القيامة، يوم تقوم القيامة، يوم الحساب، معناها هناك وجوه ناعمة. قال تعالى معنى إيش معناها ناعمة؟ معنى متنعمة ومكرمة. متنعمة الله معناها يضفي عليها نعم كثيرة ويكرمها بكرامات. وناعمة أيضا من معانيها أنها تكون مسرورة، مسرورة. ذكر في بعض الآيات ذكرت معناها مسرورة بأنها عملت في الدنيا العمل الصالح وفعلت في كل خير معناها وأطاعت ربها في الدنيا وتذكرت هذا اليوم يوم القيامة، فربي نعمها وكرمها وجعلها مسرورة ومشرقة. وجوه يومئذ ناعمة، ربي يجعل وجوهنا من هذه الوجوه التي ذكرتها الآية الثامنة من سورة الغاشية. وهذه الوجوه هي وجوه المؤمنين، وجوه المؤمنين الصادقين، لأن المؤمن الصادق إيش معناها؟ هو المؤمن الذي صدق إيمانه وفعل إيمانه وطبقه في سلوكه، في كلامه، في تفكيره، في عقيدته، في معاملته لنفسه ومعاملته لغيره. معنى هذا هو هذه الوجوه ربي اللي قال ناعمة، هي وجوه المؤمنين الصادقين، ربي يجعلنا منهم، الذين رضي الله عنهم وعن أعمالهم في الدنيا، معنى رضى عليهم ربي في الدنيا، نعمهم في الآخرة وكرمهم بأن جعل وجوههم مسرورة ومشرقة. ربي إن شاء الله يجعلنا من هؤلاء إن شاء الله في الآخرة، وربي يهدينا في الدنيا حتى ننال هذا التكريم وهذا التنعيم. ثم قال تعالى في الآية التاسعة من سورة الغاشية لسعيها راضية. تدبر القسم الأول من تدبر هذه الآية حتى نحقق ترتيلها هو على مستوى التلفظ أو إتقان التصويت بحروف كلمتين القرآنيتين فيها وإعطائها لهذه الحروف معنى ما تستحق من القواعد. أشرع في إتقان التصويت بالحرف لسعيها، فلا بد أن نتقن صوت العين الساكن لسع، ونعطيه الترقيق ونعطيه صفة الرخاوة. العلماء قالوا رخاوة العين رخاوة متوسطة، ما هيش رخاوة كاملة ولكن فيها رخاوة. لسعيها لسع لسع، ما هيش لسعيها لسعيها. هنا إذا نطقنا بالعين هكذا لسعيها راضية، لا، العين هنا فيها اختلاس، يتسمى اختلاس، معناها سرقنا من زمن التصويت بحرف العين سرقنا جزء من صوتها، ولهذا نعطيها الرخاوة المتوسطة فنقول لسع لسعيها راضية. وردوا بالنا أيضا الياء بعد العين يجب أن ننطق بها واضحة لسعي لسعي لسعيها راضية، تفخيم الراء تفخيما ناشئا عن التفخيم الشبيه بالتفخيم الناشئ عن صفة الاستعلاء، هي لا تتصف بالاستعلاء ولكنها تفخيمها يشبه للحروف التي تفخيمها ناشئ عن صفة الاستعلاء، القاف والغين والخاء مثلا. أرى أرى بدون مبالغة، من بالغوش نقول أرى راضية حرف الضاد كما قلت سابقا يجب أن نخرجه من مخرجه المعروف والمعلوم، وهو أن تلتقي الحافتان، حافتا اللسان تلتقي بالأضراس الفوقية، معناها الحافة اليمنى تلتقي بالأضراس اليمنى والحافة اليسرى تلتقي بالأضراس اليسرى في آن واحد، ونضغط على الهواء فنسمع صوت الضاد راضية. بعد هذا نأتي إلى التدبر القسم الثاني، وهو التدبر على مستوى المعنى، بمعنى الفهم والتأمل في هذه الآية والتعلم منها. ربي سبحانه وتعالى يفهمنا أن هذه الوجوه الذي وصفها ربي بأنها ناعمة، وصفها أيضا فقال لسعيها راضية، معنى راضية بعملها الصالح التي عملته في الدنيا، مسرورة بالنعيم في الجنة، متلذذة بثواب الله لها. معنى الإنسان كي يعمل حتى في الدنيا، هنا في الدنيا احنا ساعة ساعة كي نرضاو على العمل متاعنا يبدأ متفق مع ما أمرنا الله به وما هدانا إليه رسولنا الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، نبدأ وراضين هكا وفرحانين ومسرورين باك اللي قمنا به، سواء عمل أو فعل، معناها أو كلمة طيبة أو عمل صالح. إذن هي أك السعي لسعاته هذه الوجوه الناعمة اللي نعمها ربي يوم القيامة، أيضا تكون مسرورة وراضية بعملها الصالح التي عملته في الدنيا. ربي إن شاء الله يجعلنا مثل هذه الوجوه التي قال فيها سبحانه وتعالى لسعيها راضية. ثم قال تعالى في الآية العاشرة من سورة الغاشية: في جنة عالية. تدبر هذه الآية العاشرة على مستوى التلفظ، يجب أن ننتبه إلى حرف الفاء. في، يجب أن نخرج الفاء من مخرجها الحقيقي، ومخرجها الحقيقي هو باطن الشفة السفلى، الشفة السفلى الباطن متاعها ماهوش الظاهر، مع باطن الشفة السفلى يلتقي الثنايا العليا، الأسنان اللي هي الثنايا تسمى الوسطى الفوقية العليا. فا كي نقولوا مثلا فا في، لا ننطق بالفاء في كلمة في، نقول في، كأنه ينفخ الإنسان، لأن كل حرف له مخرج محدد يخرج منه، فإذا خرج من غير مخرجه فهذا يسمى، ما يسميه العلماء تحريف، ويسميه خطأ، ويسميه لحن جلي ظاهر. في، معناه نحرص على إخراج الفاء من مخرجها. الجيم في كلمة جنة، الجيم فيه مشكلة بالنسبة للمسلمين عامة في العالم الكل، لأن العالم مقسم في النطق في حرف الجيم، هناك من ينطق به ممزوجا ومختلطا بصوت الدال فيقولون جن اد جنة في جن في جنة، وخاصة معناه في كلمة جاء مثلا جاء وجيء وجيء. إذن هذا النطق الحمد لله احنا كي تعلمنا، واحنا انا نفسي كنت معناه في الكتاب ولا بعد الكتاب، وعلمونا علماءنا رحمهم الله وجزاهم الله عنا أحسن الجزاء، ما كناش نسمع بهذا المزج للنطق بالجيم، معنى خلط صوت الجيم بصوت الدال، والله ما كنا نستمع إليه وما كنا نقرأ به، وهذا اللي تعلمناه. معناها بداية من سنوات هكا دخل علينا هذا النطق، واختلط الأمر على كثير من التونسيين، وأصبحوا يقلدون كل ما يجي من الخارج. وهذه بصفة عامة هي معناها الحقيقة. ربي إن شاء الله يهدينا للخير في تونس، عندنا نفرح بما يأتي من الخارج، ربما عندنا أحسن منه ولكن ما نعطيهوش قيمة. على المستوى العام معنى هذه العقلية، معنى كل ما يجينا من الخارج معنى نحسبوه معناها هو أحسن، هو أفضل، هو خير، معنى في كل شيء. ولكن هذا ما يجيش، احنا عندنا أصلتنا، وعندنا معناها عندنا نطقنا اللي تعلمناه على علماء أفذاذ، علماء أبرار، علماء محققون، مثل القدامى، مثل شيخ إبراهيم المارغني، مثل الشيخ محمد بن يالوشة رحمهم الله، ومثل الشيخ اللي أدركناهم شيخ محمد الهادي بن الحاج رحمه الله جزاه الله عنا أحسن الجزاء، مثل شيخ محمد علي الدلاعي، وشيخ عثمان العياري، والشيخ عبد الرحمن الضريف، والشيخ عبد العزيز معناها البوندي، معناها هذوما معناها علمونا، والحمد لله. واللي أدركتهم أنا، واللي علموا اللي أدركتهم أنا، معناها ما كانش موجود هذا النطق، ولكن نحاول إن شاء الله باش نرجعوا لأصالتنا وننطقوا بالجيم، جيم جاء وجيء جنة، ماهوش جنة. إذن هذا في خصوص حرف الجيم والنطق بحرف الجيم. عالية العين، ننتبه إلى أنها إن صوتها رقيق، يجب أن نرقق صوتها من غير مبالغة، لا نقول عالية عالية، ولا نقول عالية، في جنة عالية. التدبر على مستوى المعنى وعلى مستوى الفهم والتأمل والتعلم، ربي يبين لنا أن هذه الوجوه الناعمة التي ذكرها في الآية الثامنة، والتي هي لسعيها راضية في الآية التاسعة، والتي في جنة عالية في هذه الآية العاشرة. الجنة درجات، الجنة ربي إن شاء الله يكتب لنا ويجازينا ربي بها في الآخرة. الجنة هي درجات، بعضها أعلى من بعض، معناه هما هذه الوجوه الناعمة هي في أعلى درجة من درجات الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعلنا أيضا من عباده الذين هداهم صراطه المستقيم. آمين يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن.
2: بسم الله الرحمن

0: به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تأصيل لخطاب القرآن الكريم.
3: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
4: تام أن عالم من تونس حنا، عالم من تونس كان عالم كبير.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
6: يسمعوني مليح. تدعو بيكم من خلق
7: في شريعة الإسلام، شريعة
8: عالم الله هو إيجاكم ممن شاد عليه بالغفران.
3: فهلما بنا نرتع في رياض القرآن الكريم،
2: رياض الروح والريحان،
3: رياض الرضوان من لدن الملك الديان.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
2: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعهد القرآن، تعهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
3: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي جعل الحمد فاتحة كتابه، الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن من فيض رحمته وجعله نورا للسالكين لحضرته، الحمد لله الذي فتح لنا أبواب جناته، الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وجمعنا على محبته. نحمده تعالى كما أثنى على نفسه، فالحمد منه وإلى جنابه واصل، ونعوذ بوجهه الكريم من الفتن في العاجل والآجل، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لرسالة الحق حامل، النبي العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توصلنا إليه وتجمعنا عليه وتقربنا لحضرته، وعلى آله هداة الإسلام، وأصحابه السادة الأعلام، وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين الكرام، وعلينا معهم برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للاستماع لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. مع الشكر للأخوين السيد محمد الفرجاني في الإخراج التقني والسيد أحمد الطبابي في الإخراج الرقمي، نواصل على بركة الله. كنا قد يعني حكينا في الأسابيع الفارطة على مخارج الحروف، وذكرنا أنه الحرف هو أصغر وحدة في القرآن الكريم، لذلك اهتم العلماء به. فالحرف أكيد الحروف الكل، كل حرف عنده معاني يعني، وبتبيع الحرف زيادة عنده صفات. أقل حاجة تلقى في الحرف الواحد 5 صفات، فصفاتها يلزمنا نعرفوهم عليه لكي يستطيع القارئ أن يتلو القرآن فصيحا مجودا. فالصفات هي جمع صفة، والصفة لغة هي ما قام بالشيء من المعاني الحسية أو المعنوية. فالحسية كالطول والقصر، البياض، الحمرة وغيره، والمعنوية كالعلم والأدب والكرم، الذكاء، الحياة إلى غير ذلك. والصفة اصطلاحا هي كيفية تظهر في الحرف عند حصوله في مخرجه فيعرف ما به من جهر أو همس أو شدة أو قلقلة أو رخاوة ونحو ذلك. فوائد معرفة الصفات، علاش يلزمنا نعرف صفات الحروف؟ كيف عرفنا المخارج يلزمنا زادة كيف نعرف الصفات؟ عليه يعني تمييز باش نعرفوا نميزوا ما بين الحروف المشتركة والمتقاربة في المخرج، كذلك باش نعرفوا الحروف يعني قوي الحروف من ضعيفها ليعلم ما يجوز أن يضغم في غيره وما لا يجوز. مثلا نحن نقول ود الطائفة، هنا إضغام باش نعرفوا، وإلا نقول لا انبساط تاء هيك طاء وتاء، فهمت؟ يعني كيف باش نحسنوا لفظ الحروف إذا اجتمعت في كلمة أو يعني جاور بعضها بعض، الترقيق التفخيم مثلا يختص، فما كيف كلمة اضطر ولا مخمصة، هذه هو شنو معناها صفة، يعني شنو معناها صفات الحروف. يقول يعني اتفق العلماء أنه المذهب المشهور يعني أنه مخارج الحروف سبعة، قلت مخارج الحروف يعني صفات الحروف هي 17. فما حروف، فما صفات عندها ضد اللي هي يعني نقول احنا صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد. الصفات التي لها ضد اللي هما خمسة وضدهم خمسة، يعني احنا نلقاو الجهر اللي هو ضد الهمس، الشدة وضدها الرخاوة وبينهما التوسط، الاستعلاء اللي هو ضد الاستفال، والإطباق ضدها الانفتاح، والإذلاق وضدها الإصمات. هذوما الصفات التي لها ضد. الصفات التي ليس لها ضد اللي هي الصفير والقلقلة، اللين، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة. هذوما 17 صفة علاوة على صفتي الغنة والخفاء، هذوما تو نحكي فيهم بعد. فهذوما هما صفات الحروف. يقول ابن الجزري صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمطة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت. احنا اول صفة بش ناخذوها شني معناها صفة الهمس به. ان شاء الله احنا توا اخذينا مفهوم هكاي على الصفات، والاسبوع ان شاء الله القادم نبدأ ونشرعوا في هكا مبينوا حتى يعني يعرف القارئ شني معناها الهمس، شني معناها الجهر، شني معناها الاستعلاء، شني معناها هكا بش ينجم أذوكم يطبقهم في يعني وقت ليقرأ القرآن حتى إن شاء الله يخرج الحروف متاعه على أحسن وجه. بارك الله فيكم. ناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا.
4: عايشك هدى من الجام.
3: مرحبا يا هدى.
4: عايشك إن شاء الله بيبارك لك. إن شاء الله نقرأ إن شاء الله بالقدي اليوم.
3: إن شاء الله شنو بتسمعني؟
4: إن شاء الله سورة الكهف.
3: الكهف. تفضل.
4: من سورة الكهف.
3: تفضل.
4: اللهم صل على سيدنا محمد خير البرية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة.
3: عاود مش لا يغادر، فمش مد بعد الراء، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة.
4: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة.
3: لا أسمعني، ما نقولوش لا يغادر، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة،
4: لا يغادر صغيرة.
3: لا يغادر لا يغادر صغيرة.
4: أنا شيخ، أنا مددت في الراء.
3: إيه تمد، علاش تعمل في مد بعد الراء؟ يلا.
4: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ولا يظلم ربك أحدا.
3: الله يبارك فيك يا هدى، أحسنتي. باهي ديما أحسن إن شاء الله، ديما في كل ما تزيد تقرأ إن شاء الله تزيد تتحسن أكثر من هكذا.
4: شكرا شيخنا،
3: ربي يبارك فيك، أحسنت، شكرا. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
3: مرحبا.
5: عايزك.
3: الاسم؟
5: أم مودة من منوب.
3: مرحبا بيكم مودة.
5: عايزك.
3: شنو باش تسمعنا لله؟
5: إن شاء الله من بداية سورة البقرة.
3: تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
3: عودها فيه هدى للمتقين.
5: فيه هدى للمتقين.
3: لا ما نقولوش هكا، ما نقولوش فيه هدى، لا فيه هدى للمتقين عادية، يعني عملها الشدة، ما تعملش فيها ركزة، فهمت؟ هاي يلا هاي.
5: فيه هدى للمتقين.
3: صحيت.
5: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
3: عاود لي. أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
5: أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
3: الله يبارك فيك، شكرا لك. قبيلة وقت اللي قريت وما هم بمؤمنين، لسقوهم شفايف لبعضهم، أما ما نعملوش كز، يعني أنت ما لسقتهمش وقلت وما هم بمؤمنين.
5: زاني التليفون على غفلة في بالي، مازلت مانيش باش نقرا، زاني في صفيصة اللي مانيش متحضرة شوية.
3: فهمت. بارك الله فيك، أحسنتي، إن شاء الله نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكاي. ربي يبارك فيك. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا.
6: عايشة سمية من المهدية.
3: مرحبا بيك سمية.
6: عايشة.
3: إيش تقرأ لنا؟
6: شاء الله سورة الكهف.
3: سورة الكهف.
6: أها.
3: تفضلي.
6: بدي أمسح من لو.
3: أي به.
6: نعم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: عاود الاستعاذة يا.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: باهي، نحاولوا، مش أنت برشا يغلطوا فيها، حتى اللي قرات الأولانية هكاك ما نقولوش أعوذ بالله من الشيء، لا، أعوذ بالله من الشيطان، ما نعملوش شيء، ها؟ نعملوا هكا الركزة فيها هكايا، شيطان، شيطان، يلا.
6: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: مازلت شوية، تو تتصلح إن شاء الله، يلا.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
3: عاود لي أختي.
6: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الرحمن ولدا.
3: اتخذ الله ولا اتخذ الرحمن؟ وينذر الذين قالوا اتخذ الله.
6: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
3: الله يبارك فيك أختي سمية. باهي تلاوتك شوية تركيزك هو يعني تزيد ما تزربش وتقرأ في عقلك باش تجيب لنا المدود كاملين والغنن كاملين والإدغام كاملة. فهمت؟ ما تنساش يعني واحد تجيبه واحد لا، ها؟ وتعطيهم حقهم. إن يقولون ها فقالوا ربنا مش فقالوا ربنا، ها؟ فهمت؟ ربي يبارك فيك، أحسنت. أذوما شوية تركيز تو تحسنهم الكلهم ويجيوا إن شاء الله. ربي يبارك فيك،
6: أبارك لكم إن شاء الله.
3: أحسنت، شكرا لك على هذه التلاوة. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: مرحبا
7: وبيك. عايشك عايشة تاغوتي من ولاية سيدي بوزي.
3: عايشة تاغوتي؟
7: اي
3: مرحبا بيك.
7: بيك عايشك
3: من سيدي بوزيد.
7: جلمة ومعتمدة جلمة ولاية سيدي بوزي.
3: وانت
7: شاركت معكم مرات.
3: انت اللقب متاعك هذا اصلك من غادي؟
7: اي تاغوتي. اي
3: من غادي من سيدي بوزيد؟
7: من لا مش من سيدي بوزيد. سيدي بوزيد همامة. من أنا تغوتي من جلمة من نعم تغوت.
3: باه يعني
7: قبل الأصلاني حسني هو راه.
3: يا باه يعني جلمة فيها تغوتي.
7: أحي فيها تغوتي.
3: باه بوينة تعرف علاش قلت لك كاكايا؟ مخاطر الوالدة متاعي كاكا قلت ونقولها راه فما واحدة اسمها عايشة شاركت معنا. هاي تفضل يا سيدي.
7: مرحبا بها. ربي فضلني حتى أنا راني كبيرة. أنا 72 ساعة عمري.
3: ما شاء الله ما شاء الله. شنو باش تسمعنا يا حاج جاي؟
7: والله باش نسمع ان شاء الله سورة الرحمن.
3: هاي تفضل.
7: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان.
3: به أعاود معايا تراه قول الرحمن علم القرآن ما تقولش الرحمن علم القرآن. تراه قول الرحمن علم القرآن.
7: الرحمن علم القرآن
3: أي.
7: خلق الإنسان علمه البيان
3: أي.
7: الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر
3: يسجدان.
7: النجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان.
3: ترى قول معايا ألا تطغوا.
7: ألا تطغوا في الميزان.
3: صحيت.
7: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
3: ترى قول فبأي آلاء ربكما تكذبان.
7: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
3: صحيت.
7: وين كنت؟
3: خلق
7: الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار.
3: ترى قول وخلق الجان من مارج من نار.
7: خلق الإنسان
3: وخلق
7: الإنسان من مارج
3: لا وخلق
7: من
3: الجان
7: نار.
3: وخلق الجان
7: خلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان.
3: الله يبارك فيك يا لالا عايشة. بارك الله فيك. هذه تحفظها أنت ولا تقرأ فيها من المصحف؟
7: أنا حافظتها ولما حالة حافظتها حافظة برشا حافظة الواقع والرحمن والتبارك.
3: تقرأ تعرف تقرأ.
7: قاعدة نحفظ البقرة راني.
3: أي ما شاء الله عليك وبتبيعتك تعرف تقرأ ما دام قاعدة تحفظ.
7: نعرف نقرأ نعرف وحافظة جزء عامة. أما شنية مشكلتي يا سيدي الشيخ؟ أنا وليت ننسى ننسى وليت ننسى.
3: إن شاء الله كيف تقرأ برشا معاش تنسى.
7: حافظة برشا حافظة جزء عامة الكل.
3: ربي يبارك فيك ويمتعك بالصحة.
7: عايشك الله يبارك.
3: ادعينا يا سيدي ادعينا
7: خليلك
3: وربي يتقبل منك. عايشك الله يبارك فيك شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
8: السلام عليكم ورحمة الله.
3: مرحبا.
8: بس عليك العربي.
3: الله يبارك فيك.
8: عبد السلام من نابل.
3: مرحبا بيك سي عبد السلام.
8: مش نقرأ من سورة نوح إن شاء الله.
3: عبد السلام
8: نوح. عبد السلام
3: الأخضر. مرحبا بيك سيدي. هاي تفضل يا عبد السلام. هاي
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم.
3: به
8: قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل.
3: لا ويؤخركم. الراء ساكنة هوني مش ويؤخركم.
8: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا.
3: فلم يزدهم دعائي.
8: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
3: به.
8: ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت
3: إني
8: ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا.
3: الله يبارك فيك عبد السلام. باهي ما شاء الله عليك. باهي قاعد تتحسن قاعد تتحسن. باهي هذه حفظتها وحدك أنت يا؟
8: أي وحدي هذه.
3: أما رد بالك ريت الأخطاء اللي صلحناهم تتذكرهم يعني باش ما عادش تعودهم
8: إن شاء الله.
3: باهي بالنسبة ليؤخركم وقولوا إني رد بالك يعني ديما كيف تشوف المصحف ماذا بيك شوف وثبت بالقداء
8: إن شاء الله خاطر هذه حفظتها وحدي في الدار مش في الجمعية مازلت كلي بديت نحفظ فيها.
3: باه وانت ماذا بيك تحفظ وتمشي تسمحها على الشيخ بشي صلح لك
8: إن شاء الله.
3: ربي يبارك فيك أحسنت على هذه التلاوة شكرا عبد السلام. ربي يبارك فيك وربي يحفظك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا.
9: ربي يبارك في الشيخ.
3: الله يبارك فيك.
9: زكريا من تونس.
3: مرحبا بيك زكريا.
9: مش نقرأ ما تيسر من سورة البقرة.
3: تفضل سيدي.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

0: فقال شنية؟
1: فقال أنبئوني بأسماء.
0: لا، كيف نقف عليها؟ مش فقال أنبئون، نقف عليها فقال أنبئوني به.
1: نعم،
0: ثبت في المصحف تو تلقاها الياء ما هيش يعني زايدة هوني.
1: نعم سي
0: باهي. فقال أنبئوني، كيف ناخذ ما نقولش فقال أنبئون. ربي يبارك فيه. كيف عاود فقال أنبئوني؟
1: فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
0: باهي، هوني عنا شنية؟ عنا همستين مكسورتين.
1: مكسورتين، نعم سي
0: باهي. شنية باش نعملوا يعني هوني؟
1: ندغموهم في بعض.
0: كيفاه ندغموهم؟
1: هنا هؤلاء
0: ما يتسميش ادغام هذا يا سي زكريا. يا باهي، هذوما همستين لولانية في آخر الكلمة الأولى والثانية في أول الكلمة الثانية. كيف يبدأ عنا همستين هكايا، شنية نعملوا؟ نسهلوا الأولى ونحقوا الثانية.
1: نعم سيدي،
0: باهي،
1: تسهيل.
0: نسهلوا الأولى مش نسهلوا الثانية، نسهلوا الأولى ونحقوا الثانية، يعني نقراوها نقولوا هؤلاء ومن بعد نقولوا إن كنتم مع بعضهم، نقراو هكا هؤلاء إن، هؤلاء إن كنتم،
1: هؤلاء إن.
0: لا، لولانية مسهلة وتحب. دقيقة يا سي زكريا، صعيبة ماكش باش تجيبها أنت.
1: اي،
0: ما باش نقول لك أنا، باش تخدمها في عقلك في الدار والسادة أي. المستمعين زاد اللي يسمعوا فينا، نقولوا هؤلاء ونقفوا.

0: إبراهيم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
1: الله يبارك فيك، شكرا، وما تنسيش باش تتدرب عليهم اللي قلت لك عليهم. نعاود نذكر السادة المستمعين بالنسبة للهامستين المكسورتين في روايتنا اللي هي رواية قالون، الحكم هذايا متاع الهامستين المكسورتين نقولوا نسهلوا الأولى ونحقوا الثانية، موجود فيها موجود عدة كلمات هكاية في القرآن، وفما واحدة بركة يبدأوا مضمومة ومضمومة، فهمت؟ ذوما نسهلوا الأولى ونحقوا الثانية. ربي بارك فيك، أحسنت على هذه التلاوة، شكرا سي زكريا. ناخذ فاصل ثم نعود.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
3: إشهار.
4: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا، مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك واقنطي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نذكر السادة المستمعين للاستماع لعرض تلاواتكم، يرجى الاتصال على الرقم 71 136 000. كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا
1: وبيك شيخ. عايش
0: الاسم
1: معك دلال من أم العراية.
0: مرحبا بيك دلال.
1: عايش يبارك.
0: شنو هي باش تقرا لنا؟
1: ما تيسر من سورة القيامة.
0: تفضل.

0: القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه
1: عاودها
0: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر.
1: أنت بنا رواية تقرأ
0: رواية قالون.
1: فإذا برق ولا برق؟
0: برق. فإذا برق البصر
1: نسهل فيه كان
0: يبري برق.
1: تفضل. أي
0: فإذا برق البصر
1: صحيت
0: وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.
1: نجم عود هذا ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر أي
0: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع
1: ما نقلقلوش الهمزة يا للا دلال
0: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه.
1: الله يبارك فيك أحسنتي باهي باهي التلاوة متاعك باهية وإن شاء الله المرة الجاية نسمعوك في تلاوة أحسن من هك
0: إن شاء الله.
1: ربي يبارك فيك أحسنتي. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله. لاباس الشيخ؟
1: الحمد لله. مرحبا.
2: يعيشك. سناء من تونس.
1: مرحبا بك يا سناء.
2: يعيشك.
1: عايش نايم.
2: نقرأ ما تيسر من سورة لقمان.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة.
1: عودها. ظاهرة وباطنة. هاي
2: ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.
1: أعود لي. أولو كان الشيطان شيطان يلا
2: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.
1: هذه أختي سناء نبهت عليها قبيلة برشا يقرأ ويقولوا الشيطان عليه الشي شي شي شيطاني ما نقولوا الشيطاني
2: نقلق فيها معناها
1: إيه أنا... صحيتك يعني أنت كأنك تقلق فيها ولا تشد فيها عليه يلا ترى أولو كان
2: الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى.
1: عود لي. وهو محسن فقد
2: وهو محسن
1: باي.
2: وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى.
1: هنا محسن مو تنوين هذا ولا لا؟
2: ايه.
1: وبعده فما حرف الفاء يعني هذا اخفاء. ها؟
2: ايه.
1: باي باش نقولوا احنا محسن فاء. ما نقولوش محسن احنا التنوين والا النون الساكنه هذيك باش نخبيوها. اسمه اخفاء باش نخبيوها ورا الحرف يعني نقولوا محسن نفاء. ترى عاود.
2: وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى والى الله عاقبه الامور ومن كفر
1: كيف كيف ترى قول ومن شوف كأنك باش تمشي ماشيه للكيف على طول تقول ومن كفر
2: صحيح. فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور.
1: الله يبارك فيك يا سناء انت قاعده يعني تتعلم.
2: الحقيقة مليش قاعدة نقرأ بالمصحف المعلم وبالإذاعة.
1: تو أنت ما شاء الله عليك أنت كنت تمشي تتعلم ما شاء الله تولي تلعلع بالقرآن يعني.
2: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله ربي يقدر.
1: يعني أنت تمشي باش تتعلم هذوما الحاجات هذوما متاع خاطر أنت توا في التنوية في فك الإخفاء واحد ناقص يلزمك تمشي تتعلم وهذا يلزم شيخ مباشر يعلمهولك يعني ولا فهمت؟ والحروف زادة شوية باش معاش تقول لنا با وشا والرا مر را فهمت تولي هم. تعرفهم الأحكام الكل ما شاء الله تلاوتك تولي ممتازة جدا
2: إن شاء الله يا رب.
1: ربي يبارك فيك يا سناء أحسن
2: الله.
1: شكرا لك على هذه التلاوة. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا
3: بيك. أولا ساعة بارك الله فيكم. الله يبارك فيكم.
1: بارك الله فيك انت زاد.
3: انا اخذت راديون على خاطر نسمع قناه الزيتون ليلا نهار
1: به
3: باش نقرا قل اعوذ اذا جاء نصر الله.
1: به الاسم
3: هنيا مثلي انا.
1: مرحبا بك للا مهنيا.
3: عايش من رمضان وانا نتبع باش نتحصل عليكم.
1: اي
3: باش نسال عندي سؤالات باش نسالهم ما تحصل.
1: لا اطلب تو ان شاء الله يجاوبوك بقدره ربي ان شاء الله. باه شنو باش تقرانا انت اليوم؟
3: اذا جاء نصر الله.
1: وهذه انت حفظتها من الاذاعه يعني تسمع في الاذاعه وتحفظها؟
3: انا من السبعينات حافظه شويه وقت كنا نقرأ في الابتدائي.
1: باه
3: نصلي بهم حفظت حاجه اني كنت نصلي كل سوره نصليها نقول بسم الله الرحمن الرحيم حتى في وسط الصلاه. نقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله ونكمل قل أعوذ بالناس. يا اخي سمعتكم تلزم ما تقولوش بسم الله الرحمن الرحيم.
1: صحيح
3: بطلت مع الصلوات هذيك القديمه ان شاء الله يقبلها ربي
1: اكيد باش يقبلها ربي. ربي يبارك فيك. هي بسم الله الرحمن الرحيم يا اختي تعمل في حاجه غلطه هو كلام ربي زاد
3: ما واحد
1: يعني اي صحيتك احنا ما نقولوهاش مع الصلاه وكهو في المذهب نتاعنا احنا هكيك اما في مذاهب اخرين يقراو ويصليو ويعملوا البسمله يقولوا البسمله. به انت باش تقرا لنا اذا جاء نصر الله.
3: هاي
1: تفضل للمهني.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ إذا جاء نصر الله والفتح.
1: باه ترى قول معايا كي قول إذا جاء نصر الله والفتح.
3: إذا جاء نصر الله والفتح.
1: مدلي شوية في الجيم قول جاء إذا جاء.
3: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: الله يبارك فيك للم هاني.
3: عايشك.
1: وذي تصلي بها هذه زادة تصلي بها السورة هذه.
3: أنا هذا ما نحفظ قل هو الله قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق والسورة هذه سورة النعش هذيك زاد يصلوا بها ولا لا؟
1: اي كلهم يصليوا بهم، كلهم يصليوا بهم.
3: ثبت يداه
1: ابي لهب. اي يصليوا به، يصليوا به. به
3: عظم عظم حافظ انا وليدي، خاطر انا من السبعينات.
1: به ربي يتقبل منك لله مهنيه. هاوك اليوم قريت لنا اذا جاء نصر الله، ان شاء الله المره الجايه تقرا لنا سوره اخرى، وهاوك صلي بها، وكيف تجي تصلي بها تذكرني واعطينا دعوه باهيه في السجود.
3: ربي يبارك فيكم.
1: عايش، شكرا. ربي يبارك فيك، احسنت.
3: منكم ان شاء الله محفوظيه.
1: الله يبارك فيك، ربي يمتعك بالصحه لله مهنيه.
3: عايش.
1: ناخذ مكالمه اخرى.
4: الو، السلام عليكم.
1: سلام ورحمه الله وبركاته.
4: لاباس شيخ؟
1: الحمد لله.
4: اولا نحبك تدعي لي باش عندي رهبه هكا معناها في قراءه القران. ومعناها نحب نحفظ القرآن وكل شيء، معناها عندي 20 سنة ونحاول باش نحفظ القرآن. ديما عندي معناها تعطيل وكل، معناها من أنا نحفظ ونرجع معناها ننسيها كل الجزء ونزيد نرجع، معناها ربي سبحانه ما نزيل ما يسر ليش باش نكمل نحفظه، رغم أني معناها نوصل في ربع ساعة نجم نحفظ معناها وجه كامل، معناها بين نعزم باش نحفظه نحفظه.
1: أي
4: ما حاولت ما تو باش نحاول نقرا معاكم سوره القلم.
1: مرحبا، نسمعوك ان شاء الله، وديما حاول ديما.
4: ادعي لي يا شيخ، ادعي لي
1: ان شاء الله. تتنحالك تو، تتنحالك تو، انت الرهبه 20 سنه رهبه.
4: والله 20 سنه رهبه.
1: ان شاء الله تولي رغبه تويك. هاي
4: ان شاء الله يا رب.
1: هاي تفضل.
4: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون. إن ربك
1: هو
4: أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع

0: على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون.
1: الله يبارك فيك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله، والله تلاوتك تعرف باهية ما شاء الله، يعني أنت حقك رك حافظ القرآن يعني.
0: والله يا شيخ هذاك اللي شيء يجعلي في قلبي، معناها نحاول معناها نسعى، والله فما حاجات من نحسها ما هيش مساعدتني برشا، ما نجمتش نحفظ.
1: إن شاء الله إن شاء الله ربي يسر لك،
0: دعاء بالحق لازمني دعاء،
1: ربي يسر لك إن شاء الله، ربي يسر لك حتى بشوية، راه ما تنزلش على روحك، ما تقولش راه يلزمني بسرعة ولا فيسة، حتى كيف أنت حسب ما قلت لي كي تنجم تحفظ صفحة، ما يسالش أنت حتى نص صفحة كاية في النهار ولا في ها وتحفظ وتربط، ما شاء الله عليك يعني، ربي يحفظك إن شاء الله وربي يسر لك.
0: أمين يا
1: رب. من القرآن، ربي يبارك فيك، شكرا على هذه التلاوة. طيب
0: السلام عليكم.
1: نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا. الاسم؟
2: أنس من ولاية أليين.
1: أهلا بسي أنس، قديش عمرك ولدي أنس؟
2: 9 سنوات.
1: الله، قديش تحفظ من القرآن؟
2: 4 أحزاب إن شاء الله.
1: هايل، أشنية ذوما، جزء عامة وجزء تبارك؟
2: نعم.
1: هايل يا سراي، شنية باش تقرأ لنا ولدي؟
2: ما تيسر من سورة التحريم إن شاء الله.
1: التحريم، تفضل.

أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر

تنبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما.

0: تكون
1: لا هنا ما فماش أنس، ما فماش إخفاء، هوني فما إظهار. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. عملها كيف عملت هنا؟
0: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن.
1: صحيح.

0: ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: الله يبارك فيك. ترى قولك كي لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
0: عليها ملائكة غلاظ لا
1: شداد
0: يعصون
1: شداد شداد.
0: غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما
1: ما
0: يؤمرون.
1: شاء الله عليك يا أنس، عايش ولدي الباهي، أحسنت. توا يلزمك تتعلم وتقرأ بالجدا، ها، وتتعلم الأحكام بالجدا والحروف، نحبوها تولي أحسن من هكا، وتتعلم زادة أك التجويد، وصوتك ما شاء الله عليك، نحبه كل شيء تتعلمه مع بعض. باهي تركز، تستغل لك الطاقة متاعك وصوتك، وما شاء الله عليك وذنك باهية، ها، ربي يحفظك إن شاء الله، ونسمعوك مرة أخرى أنس في تلاوة أحسن من هك، تزيد تقدم. باهي، تفضل.
0: تدعي لي؟
1: ندعي لك. شنو قاعد نعمل أنا؟ تحب توا ولا فصله ولا وقته؟
0: فصله. دعوتك مستجابة وانت
1: إن شاء الله. باهي، أنا تعرف شنو هي توا باش نخدم لك اللي كنتي صلاة المغرب اليوم. ربي يبارك فيك يا أنس، أحسنت، عايش ولدي الباهي. هاي ناخذ مكالمة أخرى.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حب نقرأ من سورة المؤمنون.
1: اي باش تقرأ لنا مالا شنو، يعطينا الاسم نتاعك.
2: أمك فاطمة من زغوان.
1: اي أمي فاطمة، ما هو خلينا
2: ربي يبارك لك،
1: نتعرف عليك.
2: ربي يفضلك يا سام.
1: لاباس أمي فاطمة؟
2: الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله.
2: أما كبيرة راني، أنا كنت حافظة برشا، ما جاتني جلسة 2011 نسيتني كل شيء.
1: اللطف عليك
2: والله.
1: ربي يمتعك بالصحة.
2: نحاول نرجع قاعدة إن شاء الله، ربي يجيبني في الصواب إن شاء الله.
1: يجيبك في الصواب ويصوبك في الجواب الزوز.
2: يعيشك.
1: تراها شنو باش تقرا لنا؟
2: وانت كي تدعي لي زاد ربي يسهل لي.
1: باهي يا انس، باش ياخذ صلاه المغرب
2: وتو نعطيك
1: انت صلاه العشاء.
2: عايش وانت غادي، ربي يفضلك ويحميك ويبارك لك.
1: الله يبارك فيك. شنو باش تقرا لنا لله؟
2: رب العالمين. ابن متى يصل من سوره المؤمنون.
1: هاي تفضل.
2: الله يبارك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم
1: الذين هم الذين هم
2: الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون
1: والذين هم لأماناتهم
2: ما قلتش كامل أنا.
1: لا أنت قلت أماناتهم، نحب نسمعها أماناتهم جمعا.
2: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
1: الله يبارك فيك يا أمي فاطمة، إن شاء الله تكون من أهل الفردوس.
2: عايشك عايش ولدي انا وانتي امك محمد اجمعين
1: ما شاء الله عليك.
2: وعايشك انا في كل صلاه ندعي لشيوخي الكران والله شيوخي الكل انا انصح تحت.
1: باهي ربي يبارك فيك وربي يتقبل منك ان شاء الله.
2: عايش ولدي ربي يبارك لك.
1: احسنتي، شكرا شكرا لكم، احسنتم على ما قدمتم، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى لقاء آخر إن شاء الله.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

برنامج وثائقي يتناول ما ذكره الإخباريون وكتب التاريخ عن المدينة المنورة منذ فجر التاريخ إلى أن أصبحت أول عاصمة للإسلام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة الماضية من البرنامج الوثائقي طيبة عن صلح الحديبية بين المسلمين ومشركي قريش والأحداث التي رافقته، وسنتناول في هذه الحلقة نتائج هذا الصلح وصولا إلى قرار النبي عليه الصلاة والسلام بفتح مكة وضمها للدولة الإسلامية.

كما ذكرنا سابقا، فإن المدينة المنورة ارتاحت في السنة 7 من الهجرة من العدو الداخلي المتمثل في اليهود نهائيا، كما أنها عقدت صلح الحديبية في السنة التي سبقتها مع عدوها الخارجي المتمثل في كفار قريش، الأمر الذي أزال كل الضغوط والصعوبات التي كانت تعانيها في السنوات الماضية. لكن لم يكمل صلح الحديبية عامه الثاني حتى نقضته عامدة متعمدة، وفق ما نقلته المصادر التاريخية، من أنه حدث خلاف بين بني بكر ابن عبد مناف وكان حلفاء قريش وخزاعة التي حالفت وعاهدت المسلمين على بئر ماء تسمى الوتير قرب مكة. وإلى هذا الحد تبدو الأمور معتادة وتحدث كثيرا، بيد أن أحد شروط صلح الحديبية كان أن يعيش الناس في أمان لعشرة أعوام مقبلة، ولا يتم التعرض لمن دخل في حلف قريش أو حلف النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بني بكر استعانوا بحلفائهم في قريش وطلبوا منهم المدد بالسلاح والرجال في مواجهة خزاعة، فهاجمت بنو بكر مستعينة بقريش خزاعة ليلا، وقتلوا منهم 20 رجلا في نقض صريح لاتفاقية صلح الحديبية. وسرعان ما استنجد الخزاعيون بحليفهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وحضروا إلى المدينة بوفد على رأسه رجل يدعى عمرو الخزاعي، وقابلوا النبي وأبلغوه بما حدث وطلبوا منه النصرة. فرد عليه الصلاة والسلام: نصرت يا عمرو، قائلا: لا ينصرني الله إن لم أنصر بني خزاعة مما أنصر به نفسي. ولما كان الوفد الخزاعي هم بالعودة إلى مكة، قال عليه الصلاة والسلام: كأني بأبي سفيان وقد جاء ليشدد في العقد ويزيد في المدة، يقصد مدة صلح الحديبية. وفعلا حضر أبو سفيان إلى المدينة المنورة.

من واقعة حضور زعيم قريش إلى المدينة المنورة يتضح جليا من بات الطرف الأقوى في الصراع بين المسلمين وقريش، أليس كذلك أستاذنا المؤرخ؟

نعم، يمكن القول بذلك، ويمكن القول بأكثر من ذلك. فقد استخدم أبو سفيان ذكاءه ودخل في المدينة عندما وصل على ابنته أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكأنه يستخدم الصلات الإنسانية والعائلية في حل قضية صلح الحديبية، بيد أن السيدة أم حبيبة طوت فراش النبي عليه الصلاة والسلام عن أبيها وقالت: أنت رجل مشرك نجس، وما أحب أن تجلس على فراش رسول الله. ولما رأى أبو سفيان موقف ابنته ذهب مباشرة إلى النبي فكلمه، لم يرد عليه النبي بشيء. فجال أبو سفيان على أبي بكر وعمر وعلي رضوان الله عليهم يكلمهم حتى يكلم النبي في أمر قريش، وكلهم يقولون له: لن نشفع لك عند النبي. ثم ذهب أبو سفيان إلى بيت السيدة فاطمة ابنة رسول الله وطلب منها أن تأمر طفلها الصغير الحسين أن يشفع له عند النبي، فلم ترضى السيدة فاطمة بذلك، وكلم من جديد عليا رضي الله عنه قائلا: يا أبا الحسن، إن الأمور قد اشتدت علي فانصحني. فرد عليه علي: والله لا أعلم شيئا يغني عنك، ولكن اذهب إلى المسجد واطلب لنفسك الأمان والحق بأرضه. فقال أبو سفيان: أو ترى ذلك يغني؟ قال: لا والله ما أظنه يغني، ولكن لا أجد لك غير ذلك. وفعلا عمل أبو سفيان ذلك، ثم سافر إلى مكة وسأله أهلها: ماذا فعلت في المدينة؟ فروى لهم ما حدث، فقالوا له: هل أجاز محمد ذلك؟ قال: لا. فقالوا: لعب بك الرجل، يقصدون علي بن أبي طالب، فما يغني عنا ما قلت. فرد أبو سفيان: لا يغني شيئا، لكني والله ما وجدت غير ذلك.

يبدو من الرواية التاريخية أن قريش ندمت على نقضها صلح الحديبية وأرادت استدراك الأمر، لكن ماذا عن المسلمين أستاذنا المؤرخ؟

أمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس في المدينة بالتجهز وأبلغهم أنه يريد المسير إلى مكة، وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتهم في بلادهم. وهنا يجب أن نروي قصة الصحابي حاطب بن أبي بلتع، فرغم السرية التي فرضها النبي أثناء تجهيز الناس للمسير إلى مكة بغية مفاجأة قريش، فإن حاطبا بعث كتابا مع امرأة كانت ذاهبة إلى مكة يبلغهم فيه بقدوم النبي عليهم وحربها. فجاء جبريل عليه السلام وأخبر النبي بفعل حاطب، فأرسل عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب والزبير بن العوام في أثر المرأة، وفعلا لحق بها وطلب منها إخراج الكتاب، إلا أنها كانت تنفي الأمر كله، وأخيرا أخرجت الكتاب من جدائلها وأحضراه علي والزبير إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم دعا النبي حاطبا وسأله: ما حملك على فعل ذلك؟ فرد الصحابي: والله إني مؤمن، ما كفرت منذ أسلمت، ولا غششتك منذ صحبتك، ولكن لي بين أظهورهم أهل وولد، وليس لي عشيرة، فصانعتهم. هنا قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه يا رسول الله، فإنه منافق. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شئتم، فإني قد غفرت لكم. وعفى عنه النبي، ونزل فيه قرآن يتلى. وعودة على تجهيز جيش المسلمين، بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى القبائل المحيطة بالمدينة يدعوهم إلى المسير معه إلى مكة، فمنهم من وافاه في المدينة، ومنهم من لحق بالمسلمين في مكة. وكانت القبائل التي شاركت مع النبي هي أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع.

كان جيش المسلمين في فتح مكة 10,000 رجل، وكان خروج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة يوافق شهر رمضان، فكان يصوم ويصوم معه الناس في الطريق حتى وصل بالقرب من مكة المكرمة. فعلمت قريش بمقدم الجيش اللافت في فتح مكة أن المصادر التاريخية لا تتحدث عن تجهيزات لقريش لمنع المسلمين من دخول مكة. ويبدو أن تزايد أعداد المسلمين في السنوات التي سبقت الفتح وتناقص أعداد كفار قريش واضطراب تجارتها مع الشام وازدهار المدينة في السنوات التي قضاها النبي فيها أمور ساهمت في ذلك. يضاف إلى ذلك كله أن قريشا كانت نقضت صلح الحديبية الذي سعت إليه، ورغم أنها ندمت على ذلك النقض لكنه لم يكن كافيا. وفعلا وصل جيش المسلمين إلى منطقة تسمى الكديد، وتبعد عن مكة نحو 50 كيلومترا، وعسكر هناك. وبدأت قريش تتجسس الأخبار، فخرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتجسسون الأخبار، وكان سبقهم العباس ابن عبد المطلب الذي يقال إنه أسلم قديما لكنه كان يكتم إسلامه، فخرج بعياله مهاجرا ولقي النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق. وتشير الروايات التاريخية إلى أن العباس بن عبد المطلب هو من أدخل زعيم قريش على النبي في معسكر أثناء فتح مكة، فقال أبو سفيان: يا محمد، إني قد استنصرت إلهي وأنت استنصرت إلهك، وما لقيتك مرة إلا ظهرت علي، فلو كان إلهي محقا وإلهك باطلا لظهرت عليك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ويقال إن العباس عم النبي قال له: يا رسول الله، إن أبا سفيان يحب الفخر، فاجعل له شيئا يكون في قومه. فقال عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من أغلق عليه بيته فهو آمن. وتروي بعض المصادر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمه العباس عندما أراد أن ينصرف ومعه أبو سفيان: احبسه يا عباس بمضيق الوادي حتى تمر به جنود الله فيراها. فكانت تمر القبيلة تلو القبيلة وتكبر ثلاثا على مضيق الوادي، وأبو سفيان يسأل: من هؤلاء يا عباس؟ فيجيبه العباس، حتى جاء وقت مرور الرسول ومعه المهاجرون والأنصار، فسأل: من هؤلاء؟ فأجابه العباس، ثم قال أبو سفيان: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك أخيك عظيما. فرد العباس: بل النبوة. وفعلا وصل الجيش إلى مكة وأتم الله على نبيه فتحها، ومن ثم فتح ما بعدها، وعاد إلى المدينة المنورة يكمل ما قد بناه عليه الصلاة والسلام. ولا يوجد في كتب التاريخ أن أي دولة انتصرت وعلى شأنها كما حدث مع دولة الإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام في أقل من 10 أعوام دانت له معظم جزيرة العرب.

0: شكرا لك أستاذنا المؤرخ، فقد انتهى وقت هذه الحلقة، ونكمل في الحلقة المقبلة بإذن الله.
1: إعداد وكتابة مجدي وعدو،
0: وبركاته.
1: تعليق رياض عاشور وأمان النوري، الهندسة الإذاعية حسان السريوي، مونتاج محمود الكاشف، إخراج

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة عطرة لسورة الحج من الآية 38 إلى الآية 50 بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كنا في الاستماع إلى تلاوة زكية لسورة الحج من الآية 8.

0: يقطع شتيت وش عابرة وتن.
1: الفلاح الذي يفلح أرضه ينتج منها خيرات عظيمة تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القيوم لا تنتج أرضه. وإن الله تعالى لا يعطي الإنتاج لفلاح لأنه مؤمن وصادق مع الله تعالى، وهو لا ينتهج النهج القويم والنهج السليم. إذن فلا بد من الأخذ بالأسباب والأسباب الحقيقية حتى ينجز عمله. ففي أي عمل وفي أي شيء وفي أي وظيفة نريد أن نؤديها نحن في بحث متواصل.
0: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق. ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فلساتك ويبارك لك ربي في فلساتك.
2: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش، ما يطففش، ما يغشش، ما يخدعش، ما يمشيش بالغرر وبالخديعة.
3: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال، عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
2: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.
4: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي عصام السبوعي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم وبالسادة المستمعين جميعا، يطيب اللقاء معكم.
5: الله يحفظكم سيدي،
6: ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في صحائف أعمالنا
5: يا رب يا
6: وصحائف رب. أعمال والدينا ومشايخنا
5: وكل من له حق،
6: وأن يجعله نورا يتلألأ يوم القيامة.
5: آمين يا رب العالمين،
6: وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا
5: يا رب. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا، ونواصل هذه الرحلة المباركة الماتعة بمعيتكم ومع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي أبو العباس أحمد زروق الفاسي. وأسأل الله أن يجعل نفوسنا تتوق لهذا العلم الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فنحن في رحلتنا مع المعلم الثالث في مظاهر العباد وما في مظالم العباد وما في ردها من وجوه السداد. أتممنا الفوائد العشر، والآن وصلنا إلى التكملة التي ذكرها الشيخ حيث قال نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين. تكملة: ميراث رد المظالم ثلاث، أولها تنوير القلب لأنه إدخال سرور على صاحب حق بدلا من ظلمته بإدخال الكآبة عليه ودوامها في الجملة، وهذه رأيناها في الحصة الفارطة. الآن الثاني تحقيق القصد في التوبة بطرح النفس واطراح هواها لله تعالى، وهو مبادئ الصدق الموصلة إلى الله تعالى الفاتحة لطريقه فافهم.
6: يعني هذا المعنى الثاني كنت قد أشرت إلى طرف منه عند الكلام على الجزء الأول، تحقيق القصد في التوبة بطرح النفس الذي يرد المظالم إلى أصحابها، هو بفعله ذلك يصحح توبته ويحقق قصده لله تعالى فيها. لأنه عندما يرد المظالم فإنه يعمل عملا مخالفا

0: للنفس، لأن النفس تكره ذلك، لأن فيه إقرارا عليها بالتعدي، وهي وإن تعدت وجارت لا تحب أن تقر على نفسها بذلك.
1: نعم.
0: لذلك تجد من بين الناس من يبرر لنفسه، وهذا من أسوأ الأخلاق. ولذا ترى شيوخنا جزاهم الله تعالى عنا خيرا، تراهم يحرصون في البدايات على تحقيق هذا الأصل، وهو أصل اتهام النفس.
1: سبحان الله.
0: لماذا؟ لأن إحسان الظن بها يوقع الإنسان في مشكلات كبرى. إذا أحسنت الظن بنفسك فإنك ستلتمس وجوها لكل فعل تفعله، ولو كان فعلها غير جائز شرعا. كل ما يفعل فعل يبرر ينتصر لها، من أسوأ الأخلاق.
1: نعم.
0: الانتصار للنفس هو في الحق، في الحق وكرهوا الانتصار لها مع جوازه، كرهوا. نعم. في باب الكمالات العليا. وتعلم قصة الصديق. صحيح. رضي الله تعالى عنه، لأنهم يحبون أن يكل الإنسان أمره لله، وأن يكتفي بعلم الله عز وجل به، وبدفاع الله عز وجل عنه، وهذا فيه ما فيه من رقي. هذا في باب التعرض للمظالم. فكيف إذا كان الإنسان هو الذي ظلم، هو الذي أخطأ، هو الذي أساء،
1: صحيح،
0: هو الذي قصر، يعني هو الذي أذنب،
1: بصورة أنه مظلوم. نعم. كره أن ينتصر.
0: نعم.
1: فما بالك بالظالم نفسه.
0: نعم. نعم.
1: نعم.
0: فالتبرير للنفس وإحسان الظن بها موقع في الهلاك.
1: سبحان الله.
0: موقع في الهلاك، لأن الإنسان بعد ذلك يبدأ شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يقع في الردى، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وهو يحسب أنه على خير، هذا المشكل.
1: نعم.
0: فلا ينتبه ولا يستشعر أهمية توبة أبدا. لماذا سيتوب؟ هو يرى أنه غير مخطئ.
1: سبحان الله.
0: يفعل المصايب ولك أنا ماذا صنعت؟
1: مش عملت أنا.
0: لا لا أنا لم أخطئ معه. يا سي أنت أذنبت، أنت أكلت. لا لا لا، لم أفعل هذا. هذا أصلا عندي حق فيه، هذا أصلا أنا تعبت عليه، هذا أصلا كذا، هذا. نعم. كذا يا أخي، أنت أكلت أموال بالباطل.
1: بالباطل صح.
0: أنت تختلس في أموال من مكان العمل، أنت تأخذ في أشياء لا يؤذن لك بأخذها في مكان، لا يقول لك هو أصلا وكل عرقي. أنت عندك عقد عمل فيه أجرة محددة، قبلت أن تعمل على وفق ذلك، لا يعجبك، لا تعجبك الأجرة، تفاوض معه ولا ترك العمل وانظر غيره. أما ترضى أن تعمل، بل بل بل بل ترى حتى في البداية يسعى لذاك العمل بكل الوسائل.
1: نعم. ويب الواسطة
0: وغيرها.
1: نعم.
0: فإذا قدر له أن وفق للظفر بذاك العمل، تراه بعد ذلك يسرق، تراه بعد ذلك يأكل ما ليس له به حق. قال إيش؟ قال والله لا، هذا راتبي المفروض أكثر من ذلك. طيب لماذا قبلت أن تعمل في هذا المكان؟ طالب بأن يرفع لك راتبك، ولكن لا يجوز لك أن تأخذ ما ليس لك به حق. التبرير للنفس، التماس المخارج والفتاوى الشيطانية لها، نسأل الله العفو والعافية. فإذا رد الإنسان المظلمة، هذا كان قهر نفسه. لذلك قال تحقيق القصد في التوبة بطرح النفس، طرح النفس واطراح هواها لله سبحانه. هي لها هوى هو الذي يهلك، طمعه، جشعه، رغبته في الدنيا، حب الثناء الحسن.
1: صحيح.
0: حب كذا كذا كذا، كله تركه ولم يلتفت إليه. البعض يقول ماذا سيقول الناس عني إذا رديت، يعني ماذا سيقول الناس عني؟ يعني همك ماذا سيقول الناس عنك؟ ما همك ماذا سيقول الحق سبحانه عنك؟
1: أي والله.
0: هو في ظاهر الأمر، في ظاهر الأمر صحيح أنه أنت قد تكون تذل نفسك بذلك الفعل، لكن يا سبحان الله، أنت تجرأت وأخذت ما ليس لك.
1: نعم.
0: تجرأت وظلمت، تجرأت وتعديت. طيب من رحمته سبحانه أن جعل لك فرصة. كان يمكن ألا يجعل الله تعالى لنا نعم. فرصة ظلمت ظلمت ولا فرصة لك وتحاسب يوم القيامة، لكن الله لم يفعل رحمة سبحانه نعم. أعطانا فرصة في الدنيا فرصا، طيب ترد المظالم وتستغفر وتتوب لا تحاسب عليها ويعفى عنك
1: نعم.
0: طيب لا تريد ذلك، رضيت من نفسك أن تظلم ولا ترضى أن ترد
1: نعم.
0: طيب ستجد مرارة في الرد
1: نعم. وبها قالوا عليك الناس، ذكرتنا بالبيت الشعري يا شيخ، فليتك ترضى فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى، هذه قالت تأتي في حق الله نعم. فليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. فهذه هذه في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى، احنا ما يهمني ان قالوا الناس شبيه اعتذر ولا شبيه مشى عمل ولا شبيه.
0: فرده رده للمظالم فيه طرح للنفس
1: نعم.
0: وطرحه للنفس هذا من علامات الصدق، لانك انما تقصد الحق
1: نعم،
0: ما عاد تنظر أصلا إلى الخلق، لا تبالي بهم، هذا من مبادئ الصدق. قال الموصل إلى الله تعالى
1: نعم.
0: لأنه هذا من مبادئ شهودك للحق
1: الحق سبحانه.
0: يعني أن ينتفي في مرآة قلبك النظر إلى الخلق، ما عاد تنظر إليهم، وإنما تنظر إلى الحق سبحانه
1: وتعالى.
0: يعني أنا ما عاد يهمني ماذا سيقول الناس عني
1: صحيح.
0: ما لا يهمني، وإنما صار همي وصار شغلي بأن أكون مرضيا عند الحق سبحانه
1: وتعالى.
0: فأجاهد نفسي، ومجاهدة النفس وحملها على ما تكره حتى في المباحات أصل عظيم، والله تعالى قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من تزكى، تزكية النفس أمر عظيم، ومن وسائل تزكيتها حملها على ما تكره، حملها على ما تكره مما يرضي الله تعالى. طبعا هذا له قانون يحتاج فيه إلى شيخ وإلى توجيه وإرشاد، لا يكون هكذا، لأن الإنسان قد يهلك نفسه إذا لم يعرف الموازين. هذه مسألة صحيح. مهمة حملها، يعني أن تجاهدها بحملها على ما تكره من غير علم ومن غير إرشاد مرشد، قد يوقعك في مشكلات كبرى، وهذا لابد من الانتباه له
1: صح.
0: لأنه هذا يحتاج فيه كما يحتاج إلى أطباء الأبدان، يحتاج إلى أطباء القلوب حتى
1: نعم.
0: تعرف المقادير. فالمسألة مهمة، لكن من القواعد العامة حتى قلت في باب المباحات
1: نعم.
0: تهذيب النفس بحمل على ما تكره، تجد في سير أسلافنا من الصحابة
1: صحيح.
0: ومن بعدهم من يترك الشيء لأن نفسه تعلقت به، والله أحب شيئا فتركه، مباح تركه، قال لأن نفسه تعلقت به أحبته تأديبا لها
1: نعم.
0: مع أنه مباح، يعني حتى لا تتعلق به
1: صح، أو تحدثه نفسه بشيء. قصة سيدنا عمر فوق المنبر مشهورة جدا، وهو أمير المؤمنين وهو خليفة يعني، ويصعد على المنبر وكأنه فيه فهم الناس كأن فيه إهانة للنفس، أن يذكر أنه كان يرعى الغنم وأنه كذا وأنه كذا
0: يعني. ما لا هم لا ينظرون إلى هذا، لماذا؟ لأنهم أهل صدق، لا يبالون أبدا، لا يبالون. الذي يبالي بالخلق هو الذي لم يتحقق بالصدق بالإخلاص. لذلك الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
1: أمين.
0: ما كان يبالي ماذا سيقول الناس إذا قال لا أدري
1: نعم.
0: قال جاءه رجل من أهل الأندلس فسأله عن مسألتين، قال ارجع من الغد، ذكرها القاضي عياض في ترتيب المدارك هذه القصة
1: صحيح. في المدارك
0: رجع من الغد، الكلام هو لا علاقة له برد المظالم، وإنما له علاقة بمسألة زكاة
1: تزكية النفس
0: طهارة القلب. قال ارجع من الغد، نظر رجع من الغد قال لا أدري، ارجع من الغد رجع قال لا أدري، قال ارجع من الغد قال أنا وأنا السفر لا يوجد رد. قال لا أدري، قال ماذا أقول لقومي، جئتك من عندي أناس يقولون ليس ثمة على وجه الأرض من هو أعلم منك. أهل الأندلس,
1: الأندلس المالكية
0: كانوا نعم. يرون أن الإمام مالك أعلم أهل الأرض في زمنه.
1: نعم,
0: أن الإمام مالكا أعلم أهل الأرض في زمنه,
1: وحق لهم ذلك.
0: قال ماذا قال؟ قال قل لهم مالك لا يدري, قل لهم مالك لا يدري, محمد بن القاسم شيخ الإمام نعم. مالك
1: من تلاميذه تقصد؟
0: لا لا, ليس ابن القاسم,
1: ابن القاسم المصري تقصد؟ نعم. نعم واضح.
0: قال أو القاسم بن محمد,
1: محمد.
0: قال جاءه سائل والناس حوله ملتفون حوله ينهلون من علومه, قال سأله سؤالا فقال لا أدري. تعجب الرجل قال لا تغتر بطول لحيتي,
1: سبحان الله,
0: وأن تحلق الناس حولي فأني والله لا أدري. المسألة ما كان يهتمون ماذا سيقول الناس, ليقولوا ما شاءوا, ما لك وللناس.
1: سبحان الله,
0: أنت انظر إلى الحق سبحانه, يعني انظر ماذا سيقول الناس إذا والله في العائلة إذا أنا رديت هذا الأموال, أولادي ماذا سيقولون عني, والله أكلت أموال اليتامى. أنت أكلت ولا ما أكلت؟ أكلت أموال اليتامى. طيب أنت لما أكلت أموال اليتامى ما عظم ذلك في عينك؟
1: سبحان الله,
0: الآن يعظم عليك الرد. لا لا, فليقولوا ما شاءوا, فليقولوا ما شاءوا, خير من أن تأتي يوم القيامة ولا تجد من أين ترد. فردك ذلك علامة على الصدق مع الحق سبحانه
1: وتعالى.
0: والصدق يوصل الإنسان إلى رتب عالية إذا كان الإنسان راعى الحق سبحانه فقط. الشيطان لعب بك وحملك على أن فعلت ما لا ينبغي, فلا ينبغي أن يحول بينك وبين أن ترد الحق إلى أصحابه. النفس هذه بالعكس أذلها في طلب الحق وفي قصد الحق, فإنك إذا أردت عزها اليوم ستذل غدا, وإذا صحيح. أذللتها اليوم ستعز غدا. وصدقني هو في ظاهر الأمر ذل ولكنه في حقيقته عز,
1: عز والله
0: في حقيقته عز, وهذا ما سيذكره في الثالث, لكن قد لا يكون ثمة نعم. وقت لبسطه. فالقضية إذن مبادئ هذا التحقيق القصد في التوبة بطرح النفس واطراحها وها لله تعالى. قال وهو من وهو مبادئ الصدق الموصلة إلى الله تعالى الفاتحة لطريقه. يعني إذا أردت أن يفتح لك طريقك إلى الله سبحانه وتعالى وأن تتحقق بالصدق فإن مبادئه هذا طرح النفس وترك الهوى.
1: قالك فافهم.
0: أي نعم,
1: لأنه هذه تحتاج إلى عقل وإلى قلب صادق اثنين مع بعضهم ليتحقق لك هذا الفهم,
0: لأنه بخلاف الظاهر. قل أنا هذا فيه إذلال لنفسي.
1: نعم,
0: هذا في كيف يكون هذا فاتحا لطريق الله تعالى. هو فتح طريق الله تعالى يكون بمثل هذا.
1: هذا هو,
0: بقدر انكساره وتذلله وبقدر ملاحظته لربه وانتفاء الخلق من مرآة قلبه, من لحظهم في مرآة قلبه, بقدر ما يفتح له فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى.
1: نعم, هذا هو شيخ, وهذا أمر يعني أنا ما يمتاز به الشيخ على كل هنا في نص دقيقة حتى أبين. سيدي أحمد زروق رجل جمع بين الفقه أو العلوم, يعني علوم الفقه وعلوم الحديث وغيرها من العلوم وعلوم التزكية وعلوم التصوف الحقيقي, فهو ينظر إليه من مرآة العقل النافذ, لأن الفقه لا يمكن أن يكون الإنسان فقيها ويعرف بالفقه إلا إن كان عقله عقلا, خلينا نقول بلغتنا نحن وازن, عقل كبير. فهذا يحدثك عالم جمع هذه الأمور ففاهم طبيعة البشر وطبيعة الناس, وثم سفراته خلاته زاد يشوف الناس حقيقة ويتصل بالناس ويعرف الناس. فأنا يعني من بين يعني الناس تحب مثلا رسالة القشيري، وأنا أحب ما كتبه سيدي أحمد زروق،
0: وفي كل خير.
1: هذه معلماءنا وسادتنا وعلى ريوسنا من فوق، ما فيش كلام هذا، ولكن الكلام الشيخ نحس عايشينه الآن في الواقع، وكأننا نراه رأي العين يا شيخ. والله الله تعالى أعلم، قد أكون مخطئا، لكن هذا هنا إحساسي على كل سوقه بكل صدق. زاد بارك الله فيكم شيخنا عصام السبوعي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والصحة والجسم يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطنه ينفطني فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.
3: لا تحزن، إن الله معنا.
4: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

0: استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا ويرحمنا ويرحمكم الله. بلى منا يا كريم. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: هو أكبر.
1: الله أكبر.
2: سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك
0: الحمد. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: له الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: صوت يصاحبك،
1: يفيدك ويؤنسك.
2: ترى

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا برا بشني حياته هذه باش ما تمتعش حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطه.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة

0: فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
1: ألو، السلام عليك.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
0: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
1: ألو.
2: ألو،
1: السلام عليكم.
2: السلام يا شيخ،
1: ربي يحفظك، ما قصرتش. هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة. أي
2: من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
0: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقاً لهمس في قلوبكم قائلاً: العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
1: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، بحمد الله دمت. السلام عليكم.
0: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
1: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
2: والحمد
1: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيه، ما قصرتش، بارك الله فيه.
0: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
4: تعليم القرآن الكريم.
5: تعليم القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
6: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم

إني أسألك باسمك الأعظم، اللهم يا أرحم الراحمين، من تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى. اللهم اجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنبدأ على بركة الله تعالى وقوله: يسألونك عن الخمر والميسر، الآية 219، إلى قوله تعالى: فإن الله سميع عليم، الآية 227 من سورة البقرة. إذا نبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الجماعية. أعوذ

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس

0: قل العفو.
1: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو.
0: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو.
1: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.

0: والآخرة،
1: في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة،
0: في الدنيا والآخرة،
1: في الدنيا والآخرة.
0: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير.

0: يعلم المفسد من المصلح
1: والله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم المفسد من المصلح
0: والله يعلم المفسد من المصلح

0: المصلح
1: والله يعلم المفسد من المصلح
0: والله يعلم المفسد من المصلح
1: ولو شاء الله لأعنتكم

0: تذكرون
1: ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.

0: تذكرون
1: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن

0: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم.
1: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم.
0: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم.
1: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم.

0: شئتم
1: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم
0: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم
1: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

0: إهمت ربص 4 أشهر
1: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر

0: ننتقل على بركة الله تعالى إخواني أخواتي إلى القراءة الفردية. وقبل أن نبدأ لابد أن نتذكر ما درسناه في الحصص الماضية. قلنا أخذنا أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكامها الأربعة، ثم أخذنا أحكام الميم والنون المشددتان، ثم أخذنا أحكام الميم الساكنة، ثم أخذنا أحكام الراء. اليوم إن شاء الله سنأخذ أحكام اللام. ننتبه جيدا، تفخم اللام في لفظ الجلالة إذا سبقت بفتح أو ضم، نحو قال الله، سمع الله، يجمع الله، قالوا اللهم، وترقق إذا سبقت بكسر نحو لله، بسم الله، ما يفتح الله، قل هو الله أحد الله، سواء كان الكسر منفصلا أو عارضا. وفيما عدا لفظ الجلالة ترقق اللام في جميع حالاتها إلا ما استثناه ورش في اللام المفتوحة بشروط، كما قال ابن الجزري: وغلظ ورش فتح لام لصادها أو للطاء أو للضاء قبل تنزلا إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصلا. وإن شاء الله إن كان في العمر بقية بعد ما نكمل حفظ القرآن قريكم القراءات إن شاء الله. إذا نحن قلنا لفظ الجلالة، هذا سؤال معناها لابد من الانتباه، متى تفخم اللام في لفظ الجلالة؟ تفخم اللام في لفظ الجلالة إذا سبقت بفتح أو ضم، نحو قال الله. أين الفتحة هنا التي فوق اللام؟ فتحة اللام من لفظ قال جاء بعدها لفظ الجلالة، لابد أن نفخمها، قول قال الله، ثم كذلك قال له، وإيش ما قال له؟ قال الصواب قال الله. سمع الله، أين الفتحة اللي قبل
1: فوق اللام؟
0: أحسنت، العين من لفظ سمع نجدها مفتوحة. الصواب سمع الله. يجمع الله أو ضم، إذن أين الضم هنا؟
1: فوق العين.
0: فوق العين، فتح الله عليكم جميعا وعلى إخواني المستمعين والمستمعات، بارك الله لهم جميعا وللمسلمين. ما لعن الضم في العين من لفظ يجمع، نقراها يجمع الله. قالوا اللهم، وهذه في الحقيقة كثير من الناس اللي هما ما نعموش، لما كثير من يغطوفة شقول قلوا قالوا اللهم. يا ولدي لفظ الجلالة مسبوق بضم، هي ضمة اللام من لفظ قالوا، تقرأ هكذا قالوا الله، قالوا الله، قالوا الله، قالوا اللهم، هذا هو صار. إذن ثم قال وترقق إذا سبقت بكسر. متى ترقق لفظ الجلالة؟ سؤال، إذا كان مسبوقة بكسر واضح، وتفخم فيما عدا ذلك. إيه مثل بسم الله، رقاها ولا مفخماها؟ لماذا؟ لأنها سبقت بكسر، أفتح الله عليك. نعم، أين الكسرة؟ كسرة الميم من لفظ بسمي، تقرأ هكذا بسم الله. ما يفتح الله، أين الكسرة هنا؟ في الحاء من لفظ ما يفتح، تقرأ هكذا ما يفتح الله. وكذلك قل هو الله أحد الله، إذن هنا وقع تفخيم لفظ الجلالة، قل هو الله، ثم كذلك ترقيق لفظ الجلالة من لفظ أحد الله. لماذا هنا؟ لماذا فخمنا لفظ قل هو الله؟ سؤال عندكم، الجواب يجيبوه ترى،
1: لأنها مسبوقة بفتح.
0: أيوة، فخمنا لفظ الجلالة لفظ قل هو الله لأن لفظ الجلالة مسبوقة باش بفتحة من لفظ، الفتحة هي في الواو من لفظ هو. ثم رققنا لفظ الجلالة لما قلنا أحدني الله. أين هنا الكسر؟
2: أحدني الله.
0: أين هنا؟
1: تحت الهمزة سيدي.
0: نجد أن التنوين في لفظ أحد هنا التنوين ساكن، الله ساكن ثاني، ابتدأنا. إذن للتخلص من التقاء الساكنين كسرنا الحركة الثانية، جعلناها تحت النون، تحت النون، واللات أحد الدال فوق منه ضمة، والضمة الثانية متاعه انتقلت إلى النون، وكسرناها للتخلص من التقاء الساكنين. إذا ولات مكسورة، ما لا أحد إلا، ثم هذم الكثير، قل أحد الله. يا سيدي أحد الله الحركة الثانية متاع التنوين ولات تحت نون مكسورة.
2: أي قل هو الله أحد،
0: متفهمين؟ نحن قلنا في حالة الوصل، يعني نحن قلنا في حالة الوصل. إذن كما قلنا للتخلص من التقاء الساكنين جعلنا الحركة الثانية من التنوين تحت نون مكسورة كما قلنا. إذن ولات قبل اللفظ الجلالة كسر، إذن ترقق لفظ الجلالة أحدوني الله. إذن قال ابن الجزري في لفظ الجلالة، سمحوني ولو كان عطن، قال وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. باش نلخصوا نحن اللي قلناه الكل، يجينا لفظ الجلالة وقتاش نفخموه؟ نفخموه وقتاش؟
1: إذا كان أو مضموم،
0: إذا سبق بفتح أو ضم. وجبنا الأمثل، إذا سبق بفتح نحو قال الله، وإذا سبق بضم نحو يجمع الله، ويرقق فيما عدا ذلك. فيما عدا ذلك إذن هما الحركات قداش؟ ثلاثة حركات، فتحة هي وضمة وكسر، معناها الرقه إذا كان مكسور إذا كان سبق بكسر، وفخموه إذا كان سبق بفتح أو ضم. اليوم أخذينا لفظ الجلالة، قلنا لفظ الجلالة نشوفه لقبله، كان قبله مفتوح وإلا مضموم نفخموه، وإذا كان قبله مكسور نرقوه. واضح؟ هاو تحبوا تهن. قال وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. أو جاب لك مثال، من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. ونعلم أن ما عدا ذلك هو الترقيق. شكون بقات؟ بقات الكسر الرقة. وعيد حتى معناها السادة المستمعين والمستمعات، معناها ما نتقلش عليه من معلومة، أراه لفظ الجلالة انفخموه إذا كان مسبوق بفتح نحو قال الله، أو مسبوق بضم نحو يسمع الله، ورقوه إذا سبق بكسر نحو بسم الله ما يفتح الله، إلى آخر ما جاء في هذا السياق. وننتقل إن شاء الله إلى القراءة الفردية. تفضل سي نبيل.
1: بسم الله.

0: الناس.
1: أحسن، قف هناك. نحن اليوم باش نبدو ننبه السادة المستمعين والمستمعات، أرانا دخلنا في الحزب الرابع، واليوم معناها قرأنا قرينا قديش من جزء جزئين نردوا بالنا. أرانا توا خذينا من قوله تعالى واذكروا الله، دخلنا في الحزب الرابع عنا فيه ربع، معنا ردوا بالنا توا باش نلاحظ، ما كنتش نلاحظ. أما باش نبدو بشوية بسم الله الراء، أنا أقول بسم الله الراء بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يسألونك عن الخم، نحن ردوا بالنا خام وفخم والميم ورقة، كي تقول لي وكذلك عند بعض الأئمة يقول الخم، ما هيش الخم، الخم خاميم أم الخمري. هنا بارك الله فيك، هذه ملاحظة توا سينابيل أعطينا الأحكام التي درسناها أو اللي خليناها أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام الراء، حسنت، أحكام الميم الساكنة، ثماش حاجة أخرى، أحكام النون والميم المشددتان، واليوم خلينا
2: حكم اللام،
1: حكم اللام لفظ الجلالة، حكم اللام من لفظ الجلالة، ردوا بالنا منه توج إن شاء الله بعدين جينا حكم لام هل ال وهل وبل. أما اليوم ماذا بينا الأفضل المد والقصر باش السادة المستمعين والمستمعات ما نثقلوش عليه من معلومة نوعا ما، رد بالك أعطينا الأحكام اللي قرينا.
2: عن سيدي يسألونك عن الخمر، عن راء متحركة
1: أيوة
2: وكسر،
1: أحسنت،
2: ترقق.
1: الراء هنا حكمها الترقيق. لماذا؟
2: لأنها
1: مكسورة، لأنها متحركة بالكسر،
2: متحركة بالكسر.
1: قال ابن جزري ورقق الراء إذا ما كسرت، واضح.
2: نعم.
1: بمعنى ذلك أنها تفخم فيما عدا ذلك في المفتوحة والمضمومة إلا عند ورش بشروط سيأتي بيانها في بابها إن شاء الله. نعم، تفضل.
2: ثم نفس الحكم والميسري،
1: أحسن، تقدمت مثيلته في لفظ الخمر.
2: نعم. قل فيهما إثم كبير عن سيدي هنا إخفاء،
1: أحسنت،
2: الإخفاء
1: إثم من... نجد تنوين متتابع، أحسنت،
2: نعم. بينون
1: وماذا بين يتبع معانا، إثم نجد تنوين متتابع، أي المتتابع فين؟ في الميم، في لفظ إثم،
2: نعم.
1: جاء بعد التنوين الكاف، والكاف هو من حروف الإخفاء، بغنى ماذا نقوله؟ أي
2: من
1: الكاف، الكاف
2: من كم؟
1: من كم الكاف من كم، وهذه بيناها كثيرا. صف ذاتنا، نعم،
2: جاد شخص
1: كم جاد شخص قد سمعي زد في تقل دم طيب
2: دم طيبا ذع ظالما،
1: أي ما لنعاود، أي صف ذاتنا كم
2: جاد شخص،
1: الكاف حاجتنا بالكاف كم جاد، نعم
2: كم جاد شخص،
1: نعم أحسن.
2: اسم كبير ومنافع، كبير عن هنا إدغام
1: الراء قبل كل شيء،
2: الراء
1: قبلها شنو حكمها؟
2: التفخيم،
1: لأنها متحركة بالضم، ما عندناش علاقة بعد هذاك ورش توم بعد يجي إن شاء الله نعطي ورش ونبينوه إن شاء الله وبشوي ونفهمه ونزيده إن شاء الله. نعم، أي ثم بعد ذلك هذه التنوين، تنوين متتابع في الراء من لفظي كبير، أي بعدها الواو من حروف
2: يؤمن،
1: أحسن،
2: الإدغام مع الغنة،
1: إدغام بغنة ما شاء الله. سادة المستمعين والمستمعات ربي يحفظهم إن شاء الله، ما عاش عندهم عذر وما عندهمش يقولوا لي هذه هاو كيفكم هاو تو ولا، والحمد لله يستخرج الحكم ويطبقه. القراءة هكذا، قل فيهما إثم كبير، كبير ومنافع، نعم، للناس
2: عن سيدي إظهار الغنة في النون،
1: أحسنت، لأنها مشددة حكمها إظهار الغنة فيها، في هم قول مجدري أي أشقال، وهذه الغنة نون من ميم إذا ما شددت، أحسن، بارك الله فيك، خلي الأخ تفضل سعلي.
3: وإثمهما أكبر من نفعهما،
1: أحسنت، أكبر
3: وإثمهما أكبر من نفعهما،
1: أحسنت، استخرج الأحكام،
3: سيدي الحكم الأول وهو الراء مفخمة لأنها متحركة بالضم.
1: أحسنت، بارك الله فيك. صحيح، أكبر حكمها التفخيم لأنها متحركة بالضم. أحسنت، ما شاء الله. نعم.
3: الحكم الثاني وهو التقاء النون مع النون المشددة، فإخفائها نعم. مع النون أو إدغامها في النون الثاني بغنة.
1: أحسنت، بارك الله فيك. نجد النون ساكنة في لفظ من، أي بعدها النون من حروف يومنو. إذن من لفظ نفعهما. نعم. إدغام، الإدغام بغنة مع إدغام الأولى في الثانية بعد حذف الأولى من لفظ ما بقى الثانية مشددة من جنسها، تقرأ هكذا من نفعهما، من نفعهما، إدغام بغنة، إدغام بغنة. ردوا بالنا، قاشقار بن جزري وأدغم بغنة في يومنو. أحسنت، ما شاء الله، قصرت سعلي. تفضل تفضل سيد بشير.
0: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو.
1: بارك الله فيك. رد بالك، ينفقون نون عند الفاء، شي يقولوا منين الله من باطن الشفاء. نحن قلت لكم سابقا أراهي النون الساكنة عند الفاء فين تجي، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، معناها نقولوا نحن قول ينفي، مش لاحظوا أن الأسنان الأمامية هي القواطع لامست الشفة بين أي تقريبا في الوسط، أدخلوا إلى باطنها قليلا هكذا. ماذا ينفقون. نعم.
0: ماذا ينفقون.
1: أحسنت، استخرج الأحكام.
0: عندي ماذا ينفقون إخفاء.
1: أحسنت، ما شاء الله، أحكام. لفظ ماذا ينفقون، النون ساكنة عند الفاء، حكمها الإخفاء،
0: الإخفاء مع الغنة،
1: مع الغنة. قالوا إذن كما قال المزاري كذا، كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ، والفاء هو من باقي حروف الهجاء. أي بارك الله فيك، ما قصرتش. آية، تفضل توا سي عمار. واصل.
4: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
1: بارك الله، مخرج لعلكم، لعلكم تتفا، مخرج قا، تتفكى، تتفكرون. بارك الله فيك. استخرج الأحكام.
4: أنا تفخيم الله
1: لفظ الجلال،
4: لفظ الجلال
1: الحمد لله. اليوم أخذناه أو جانا لفظ الجلال
4: لأنه يسبق بضم سيدي.
1: أيوة، لأن
4: يجب التفخيم.
1: أحسنت، لفظ الجلالة فخمناه، حكمه التفخيم لأنه سبق بضم.
4: ويفخم في جميع الحالات إلا في الجر، إلا يسبق بجر.
1: بارك الله فيك، ما يسالش،
4: هو يرقق.
1: بارك الله فيك، يفخم إذا سبق بفتح أو ضم، ويرقق معناها فيما عدا ذلك على حسب كلامك. بقيت الحالة هي الكسر، كسر معناها. قال المجزري وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. ما لا لفظ الجلالة انفخموا، أي سادة المستمعين والمستمعات ردوا بالك معايا، لفظ الجلالة انفخموه إذا كان قبله، معنى مسبوق قبله ضمة، وإلا قبله فتحة، ونرقوه إذا سبق بكسر. بارك الله فيك.
4: هيا واصل. مازال سيدي حكم الميم لعلكم.
1: نعم، ما شاء الله. نعم، ماذا حكمها أو ما هو حكمها؟
4: الإظهار.
1: الإظهار، ما شاء الله. الميم ساكنة، ذكرنيش ما كم لها من حالة.
4: ثلاث حالات.
1: إيه، هاي شنية هي؟
4: هي
1: الحالة الأولى.
4: الحالة الأولى هو الإظهار.
1: الحالة الأولى الإدغام.
4: الإدغام
1: في مثيلتها، مثل لهم ما يشاءون. أي الحكم الثاني. أحسن، الإخفاء، الإخفاء مع الغنة، الميم الساكنة إذا كان جات بعدها حرف باء، أي حرف الباء، أي
4: مثل هم بارزون.
1: هم إيش نقوله؟ هم بارزون، الإخفاء بغنة.
4: فما الإخفاء في الحروف
1: والحكم الثالث الإظهار في
4: باقي الحروف،
1: باقي حروف الهجاء. معناها نقوله نحن إيش قال، إذا كان ميم ساكن نقول باقي حروف الهجاء ما عدا الميم والباء، هذه إذا كان حبه حتى نختصرها. إش قال تراه ذكرنيش إش قال ابن الجزري؟ فضل سي عمار تراه عطينا الشهر.
4: وأظهرنها وأظهرنها عند باقي الأحرف
1: إيه؟
4: واحذر لدى لدى
1: واو وفاء أن تختفي، وذلك لقرب مخرجهما. إخواني أخواتي، ننتقل على بركة الله تعالى إلى الحديث. واليوم نحن مش نقرأ ديما نقرأ في سورة الفاتحة، وباش نشوفوا فضل سورة الفاتحة. وأنا الحقيقة قلت لكم يشهد الله والله يتولى السرائر، أنا كما قلت لكم رأيت في سورة الفاتحة معناها رأي العين، الله هو الذي يعلمه ما علمها معناها في الحقيقة، الله هو الذي يعلم ذلك. لكن هذه النية، إذا كان معناها قلوا نحن شعيرات القلب استجابت، فعلم أنك على خير كثير إن شاء الله. وهذه نقولها معناها لأن نعرف أن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم السر وأخفى من السر. ماذا مع بعضنا إن شاء الله؟ الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير

كان في العمر بقية توم بين يسموه دلالة اللفظ. وحقيقة الإنسان لم يقول الحمد لله تستجيب جميع الجوارح لما فعل له. نحن قلنا سابق بسم الله الرحمن الرحيم لما نفعل والحمد لله لما فعل لنا. ونقرأ سورة الفاتحة لآبائنا وأمهاتنا ومن هو على شاكلتهم. وسادة المستمعين والمستمعات إن شاء الله نستفيد جميعا. أعوذ

إذن قلنا في الحصة الماضية قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، نحن بينا لفظ الصراط وقلنا أن قالون ومن معه يقرأ بالصاد الخالصة، عند الكثير يقول اهدنا الصراط، لا يا سيدي ما هيش السي، أراه ليقرأ بالسين هو قنبل. إذن قلنا ليقرأ بالسين هو قنبل بالنسبة للشاطبية بلا خلاف، والطيبة بخلف عنه قال ابن الجزري وعند في الشاطبية وعند صراط والصراط لقنبلة بحيث أتى صاد زاين أشمها لدى خلف واشم لخلاد الأولى. وقال في متن الطيبة ماذا قال؟ قال مالك نل ظلا روى، أي الصراط مع صراط زن خلف غلا كيف وقع، والصاد كالزاي ضف الأول قف وفيه والثاني وذي اللام اختلف. معناها أراه لفظ الصراط يقراه قنبل بالوجهين بالصاد الخالصة وبالسين، أي بعد ذلك يقول يقراه رويس بلا خلاف. إن جو الحمزة يقول عنده الخلف يقراه بلا خلاف، ما عندوش خلاف، بينما خلاد له الخلاف في المعرف والمنكر إن شاء الله بالحصة القادمة نبينه لكم. ما لا اللي موضوعنا اللي يهمنا عد كثير، وكذلك قلها الحقيقة حتى إذا كان إمام قل اهدنا الصراط ما يعرفهاش، شكون يقراها أولا وما يعرفش هذه يقراها قالون ولا شكون. نحن نقرأ برواية قالون عن نافع المدني، نقراها اهدنا الصي، فرق بين يقول اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم صراط سي، يا سيدي راهي صي، اهدنا، عاودوا معايا، اهدنا الصراط المستقيم.

0: عليهم
1: وصي ما هي السي رد بان نعاودها
0: صراط الذين أنعمت عليهم
1: أنعمتهم بينها مال. إذن يقع الخطأ في لفظ الصراط أولا في لفظ الصراط من أوجه هي عدم تفخيم الصاد لقراءة طبعا

قالون ومن معه. الصواب اهدينا الصي. شوف فرق بين يقول اهدينا السي اهدينا الصي، فرق بيناتهم. وما نقولش الصي من موجوش صا صي صي، اهدينا الصي اهدينا

0: عليهم.
1: وفي هذا القدر كفاية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبد على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترطيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزلتها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله. بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
3: من الجمهورية التونسية،
2: من القلب
3: إلى القلب.
4: أحاديث نبوية
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه البخاري.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، استغفروا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر
1: يا رب العالمين.
0: الله أكبر.

الله أكبر.

الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: أحد.
1: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 28 من الآية 51 من سورة النحل إلى الآية 128 من نفس السورة بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولتسألن عما كنتم تعملون.

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 28 من الآية 51 من سورة النحل إلى الآية 128 من نفس السورة بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل، أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء، وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاثا. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض السنة النبوية.

0: فقه الحياة. أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصل عليه أكثر وأفضل وأزكى ما صليت على أحد من خلقك، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، هذه الحصة التي نجيب فيها على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردنا على الرقم 71-136-000. أعيد ذكر الرقم 71-136-000. حصة اليوم الأربعاء السادس من شهر ربيع الأنور، ربيع الأزهر، ربيع الأول، ل48 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق للتاسع عشر من شهر أوت ل26 و2000 ميلادية. يرافقني في هذه الحصة ومن وراء الأجهزة التقنية الأخ محمد الفرجاني، تحياتي ليك محمد، وكذلك أيضا في التنسيق الأخ أحمد الطبابي، تحياتي ليك أحمد، ويتولى الإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ورضوانه وبركاته. حياكم الله وبياكم، وحيا كل الإخوة والأخوات العاملين والعاملات في هذه الإذاعة المباركة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، التي نسأل الله تبارك وتعالى لها دوام التفوق والتألق. آمين. إنه سميع قريب مجيب.
1: آمين يا رب العالمين. ونحن في شهر المولد، مولدي الله سيدي الثقلين
2: صلى الله
1: وسيد ولدي آدم
2: صلى الله،
1: والذي كان يعني خليني نقول وجوده في هذا الكون نور ورحمة
2: صلى الله،
1: وخليني يعني أيضا نقول نحن سبحان الله سيد النبي صلى الله عليه وسلم سيدي جهاد. وأنا سأحيل لكم الكلمة في هذا المعنى، فبعض الناس يمرون مثلا على الآية التي أمرنا فيها رب العزة سبحانه وتعالى بالصلاة عليه، هكذا مر الكرام. ولكن في بقية، شوف ربي سبحانه وتعالى قال في الصدق أمرنا بالصدق، في الصيام أمرنا بالصيام، في الخذ من أموالهم صدقة، في كل الأوامر أتت مباشرة إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بنفسه عز وجل بصيغة التوكيد، إن الله وملائكته يصلون. وهذه صيغة المضارع لتدل إن للتثبيت إذا دخلت على الجملة الإسمية، والمضارع لهنا الاستمرارية
2: من غير انقطاع.
1: أي نعم. وقال على النبي، لم يقل على الرسول، لم يقل على محمد، لأنه لو قال على محمد صلى الله عليه وسلم لبدأت كانت الصلاة منذ مولده، لكن لو وقال على الرسول منذ رسالته، ولكن النبي
2: بعثت نبيا وآدم بين الطين والماء،
1: هذا هو. يعني قدم والاستمرارية والثبات على النبي، أيها الذين آمنوا، يعني ثم يقول صلوا عليه وسلموا تسليما،
2: المفعول المطلق.
1: يعني عادة الناس أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك هذا نبي السلام لا تنسوا السلام عليه، ثم قال إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا،
2: باسم الموصول.
1: أي نعم،
2: إشارة.
1: ثم قال آمنوا، لم يقل الذين أسلموا. يعني كل هذه الآية كلها إشارات لمكانة،
2: إن الله يصلون على، ولم يقل يصلون على النبي.
1: أي نعم.
2: فيها إشارة عظيمة ودلالة.
1: صحيح. لذلك سيدي هالوقفات مع هذا الشهر، أنا مذهبية، هاي بعض اللمح نسوقها لنبين قدر نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم سيدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ربي بسيدنا محمد الأبر خير البرية من به شرفت مضر سلم عليه وصلم هب الصبا أزكى صلاة دائما لا تنحصر فبجاهه وهو المشفع في الورى يوم المعاد إذا دهى الخطب الأمر إني سألتك وهو أكرم من سئلت به ومن صلى لك ومن ذكر يا ربي بهم وبآلهم يعجل باللطف وبالفرج
1: صلى الله عليه وسلم.
2: في الحقيقة ونحن على عتبة هذا الشهر شهر ربيع القلوب والمحبين، هذا الشهر الذي تلألأت فيه أنوار سيدنا المصطفى وظهرت هذا النور الذي بشر به خالق النور، فقال في القرآن الكريم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. أما وإن هذا النور هو نور سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وآله،
2: ذلك أن الدنيا استنارت وتلألأت وأضيئت بطلعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
1: الله
2: في تلك الليلة الغراء المشرقة، ليلة المولد الذي فيه للدين سرور بيومه وازدهاء، وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة الكلام عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلام عذب جميل، الكلام عنه وعن حقيقته المحمدية صلى الله عليه وسلم كلام ذو شجون، ولكن الوقت
1: صحيح
2: لا يسعنا،
1: احنا هي اشارات،
2: هي بعض اشارات وقد حددتم لنا نوع هذه الاشارات، لابد من الوقوف عند الآية الكريمة العظيمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بدأ في هذا الأمر ربنا تبارك وتعالى بنفسه،
1: نعم،
2: ثم ثنى سبحانه وتعالى بملائكة قدسه، هذه المخلوقات النورانية التي لا تعصي الله ما أمرها وتطبق ما تؤمر به،
1: نعم.
2: قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله عز وجل وملائكة قدس الله عز وجل يصلون على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأتى المولى بصيغة المضارع ليدل على أن الله تعالى وملائكته صلت أزلا، وهي تصلي في هذا الوقت وفي هذه الساعة وسوف تصلي إلى ما لا نهاية، لأن المضارع يدل على الاستمرارية. لو كان الفعل في صيغة الماضي لدل على الانقضاء والانتهاء، ولكن المضارع في هذه الآية يدل على الاستمرارية، هذه الاستمرارية دائمة بدوام الله تبارك وتعالى، فالله هو القائم بهذا الفعل، وهو الصلاة على حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم.
1: عليه وآله وصحبه وسلم.
2: ثم ذكر أنه يصلي عليه ولم يذكر أنه يسلم عليه، ولو تأملنا في القرآن من أوله إلى آخره لوجدنا أن الله سلم على كل الأنبياء ولم يصلي على واحد منهم، وسلم وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم عليه. تجد في القرآن سلام على نوح في العالمين، سلام على آل ياسين، سلام على موسى وهارون، سلام، هل تجد سلام على محمد بن عبد الله؟ لا تجد في القرآن، ولكن تجد إن الله وملائكته يصلون. فلماذا لسائل أن يسأل فيقول لماذا صلى الله على محمد ولم يسلم عليه،
1: عليه
2: وسلم على بقية الأنبياء ولم يصلي على واحد منهم؟ في القرآن، في القرآن لماذا؟
1: نعم.
2: قالوا المرء يسلم على المنقطع. لو خرجت الآن في من هذا الأستوديو لحظة فقط ثانية ثم دخلت الأستوديو من جديد، ماذا أفعل؟
1: يعني أسلم.
2: أسلم. لماذا هذا السلام وقد سلمت على المستمعين والمتابعين في أول الحصة؟ لأني انقطعت قليلا. وهل انقطع الحبيب عن حبيبه حتى يسلم عليه؟
1: نعم.
2: ألم يقل الحبيب لحبيب فإنك بأعيننا؟
1: نعم.
2: لا تغيب عنا طرفة عين. ولذلك صلى عليه ولم يسلم، لأن نسلم عن الغائب وعن العائد، وحاشى رسول الله أن يغيب عن محبوبه عز وجل طرفة عين.
1: نعم.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين، وأتى باسم الموصول
1: الذين،
2: لم يقل يا أيها المؤمنون يا أيها المسلمون صلوا عليه، إنما قال يا أيها الذين، والذين في اللغة اسم موصول، إشارة من ربنا تبارك وتعالى إلى أننا جميعا موصولون بالله من طريق من؟
1: رسول الله
2: من طريق سيدنا محمد
1: صحبه وسلم،
2: وكل الأبواب مغلقة موصدة إلا باب سيدنا محمد
1: صلى الله عليه
2: وسلم. وأنت باب الله، أي امرئ أتاه من غير بابك لا يدخل. نعم، لا يدخل. فنحن موصولون بالله من طريق سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم.
2: جاء في الحديث القدسي لو جاءوني من كل طريق، هذه الأمة بطم طميمها من أولها إلى آخرها لو جاءت وأتت رب العزة من كل طريق ومن كل فج عميق، قال واستفتحوا علي من كل باب، أي طرقوا كل الأبواب ولم يتركوا بابا إلا وطرقوه والتمسوه وتمسحوا على أعتابه، ربي قال من حلهمش، ما فتحت لهم. لماذا يا الله؟ قال حتى يأتوا خلفك يا محمد
1: صلى الله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
2: فكل الطرق لا تفضي إلا باب سيدنا محمد وطريق سيدنا محمد وهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال يا أيها الذين، إشارة إلى أننا موصولون بالله من طريقه صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما بالمفعول المطلق، ليؤكد لنا قيمة هذه الصلاة بالتسليم عليه صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة هي الدعاء.
1: نعم.
2: ومعنى اللهم صل على سيدنا محمد أي عظم
1: نعم.
2: قدر جاه سيدنا محمد.
1: نحن وكلنا رب العزة سبحانه نعم. وتعالى، لأننا لا نستطيع نعم. أن نعطي قدر نبينا نعم. صلى الله عليه وآله وصحبه.
2: هذا معنى آخر سوف نقف عليه نعم. إن شاء الله، ولكن أردت أن أبين معنى السلام.
1: نعم سيدي.
2: ففي قولي القائل اللهم صل على سيدنا محمد أي عظم قدر جاه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وأما قوله وسلم تسليما أي سلم رسول الله ما يخافه على أمته. وما الذي يخافه صلى الله صلى عليه الله وسلم على أمته؟
1: وسلم.
2: يخاف علينا أن نرجع من بعده كفارا ظلالا يضرب بعضنا رقاب بعض، يخاف علينا الفرقة، يخاف علينا من النار ومن أسباب التردي في المهالك، يخاف علينا من الانقسام والتشرذم، يخاف علينا من الآفات التي تجعلنا نهوى في نار جهنم والعياذ بالله. فحينما نقول وسلم أي سلم رسول الله مما يخافه على أمته، فهذا التسليم في صالح من؟
1: سبحان
2: في
1: الله.
2: صالح الأمة
1: أكيد.
2: وهذه الصلاة في صالح من؟ في صالحك أنت
1: نعم.
2: فأنت المستفيد من هذه الصلاة، إذ أن ربك يصلي عليك بصلاتك عشرة
1: نعم.
2: ونظرة واحدة من الرب إلى العبد بها يرحم العبد فلا يشقى أبدا،
1: أبدا. سأل الله بيرحمنا نعم. جميعا.
2: وهذه الصلاة في حقيقتها توكيل، نحن في الحقيقة لا نصلي على النبي نعم. إنما نوكل رب العزة أن يصلي صلاة على النبي. لماذا؟ لأننا مهما قرأنا ومهما طالعنا ومهما اطلعنا على عظمة قدر جاه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن عقولنا عاجزة ومدركاتنا قاصرة عن إدراك الحقيقة المحمدية. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته؟ وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه في الحلم؟ فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، ولذلك لا يعلم قدر هذا النبي إلا خالقه ربه بارئه سبحانه وتعالى. فلذلك نحن نوكل اللطيف العليم الخبير الذي أحاط بالأشياء خبرا، والذي وحده لا شريك له يعلم عظمة قدر شأو هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أن يصلي عليه صلاة تليق بمقامه الأسنى
1: صلى الله عليه
2: وتليق
1: وعليه
2: بعليائه صلى الله عليه وآله وسلم.
1: جميل جدا، بارك الله فيكم سيد جهاد. ثم قبل استقبال أولى الاتصالات الهاتفية، كلمة يا أيها الذين آمنوا، أيضا أريد هنا أن أشير إلى أنه كما ذكر علماؤنا لا يداوم على الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤمن، فمن علامة كمال الإيمان وعلامة الإيمان
2: أن
1: يكون الإنسان له ورد، وأن يكون دائما
2: بالصلاة على النبي. نعم.
1: بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم سيد جهاد. هي فقط احنا
2: كبسولة
1: نعم. لن نرتب لها، ولكن نحن في شهر ربيع الأنور لا نستطيع أن نبدأ حصتنا إلا بالحديث،
2: وكلما وجدنا فرصة إلا
1: إن شاء الله
2: وفتحنا القوس
1: إن شاء الله
2: تعظيم لسيدنا محمد وفرحة بمولد سيدنا محمد.
1: نعم. ولأن أخرج الإمام مسلم في صحيحه سيد جهاد الحديث درس، احنا ممكن حصة كاملة نقضيها وما ناخذوش معشار العشر نتاع العشر، لكن الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا عياض بن حمار المجاشعي حديث طويل هو يرجع له في صحيح مسلم على ما أذكره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. استحقوا مقتل رب وغضب ربنا سبحانه وتعالى بما فعلوه وبما كانوا يصنعونه في الأرض من موبقات وقتل النفس وغير ذلك من الأمور. فلما أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يخرج العبادة من دائرة المقتي إلى دائرة الرضا، أرسل رسوله صلى الله عليه وآله
2: أظهر النور المحمدي،
1: وما أرسلناك إلا
2: رحمة
1: للعالمين. نسأل الله أن يحشرنا في زمرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأستسمحكم في استقبال اتصال هاتفي سيد جهاد، نقول السلام عليكم. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي مرحبا.
3: مرحبا.
1: الحمد لله ربي يحفظك سيدي الغالي، بارك الله فيك.
3: علي من قبلي.
1: مرحبا سي علي وبأهلنا في قبلي، تفضل سيدي.
3: ربي يزيدكم في العلم إن شاء الله
1: أجمعين. يا رب ربي فهمنا ويعلمنا ويرزقنا العمل. الله يحفظك، تفضل.
3: سيدي الشيخ جهاد.
1: نعم يسمع فيك.
3: يفسر لنا مليح مليح شوية السؤال تنسله لا يزمع يفسره لي مليح وباش نقرع به فرش عباد.
1: طيب سيدي،
3: يعني عندنا موسم الثمور احنا في الدقلة.
1: نعم.
3: هو مبسرة الدقلة فيها المزات أخضر. المزات تلح أخضرة.
1: يعني مازال أخضر. خضروا.
3: تم الأخضر وتم الأصفر.
1: اي نعم.
3: وتم فلاحة خضر وباعوا. الدين كلمة الدين في هذا الغلط.
1: طيب إن شاء الله يعني. تخريص. تخريص الثمر يعني خضر احنا وهي
2: الثمرة حاضرة تو ولا
3: خذوا حقهم معنا خذوا فلوسهم
1: خذوا فلوسهم وهي في بداية الاصفرار او
3: مازالت فيها الاخضر بلحم
1: نعم، لكن انا قصدي تو يعني عند بداية البدو بدات هكا تتحول من الاخضر ماشية نحو الطيب
2: الصالح نتاعها.
3: يا سي هيثم
1: سيدي الغا نسأل أنا سي علي،
3: الثيابة كانت بعد آخر سبتمبر أول أكتوبر
1: كيف؟ لا مانيش نقصد وقتاش طيب لا
2: بعضها
1: نقصد بدايتها يعني هذه
2: بداية الطيب بداية الصلاح متاحة
3: أي
1: وقتاش تبدأ؟
3: ممكن آخر سبتمبر أول أكتوبر
1: لا هذا الجمعان يا شيخ سي علي، أنا نعرف أنه في آخر سبتمبر وأول أكتوبر يبدأوا يجمعوا، أنا نتحدث مش بيقتش يبدأوا يجمعوا الناس، لا ما يهمنيش في هذا.
2: الثمرة تبدأ
1: فيها الأسفيرر تبدأ الطيب، وقتش تبدأ آخر أوت
3: في سبتمبر
1: في أول سبتمبر هذا رأي
3: متاع من أول أوت
1: تبدأ من أول أوت هي الحبة تبدأ من أول أوت ولا لا؟
3: لا هي وقتها بسر وما زالت فيها الأخضر وما زالت بأي أنواعه ما ذكرت الجميع وكل
1: بوقفة. طيب واضح
3: ده كان سي هيثم
1: سيدي الغالي
3: اللي هي أمس عم سي البشير
1: أيوة
3: هناني في كتابك الناطق ذات يعني ضرية
1: أيوة ربي إن شاء الله ينورك بنور البصير
3: بكريمة بعد البرنامج بعد باش تعطيك رقمي قال لي
1: أي
3: هي طلبت هي كريمة طلبت حتى لنزل العصر ما حبش ترد علي.
1: طيب يا سيدي أنا أبشرك أنك ما أعطاكش بشير كتاب، أنا نعطيك كتاب بهيش يا سيدي.
3: أنا رقمي
1: حاضر يا أحمد، خذ الرقم ثم الآن بعد لا لا هو تو هو أحمد، أنا الآن عملت له إشارة باش يأخذ الاسم والرقم ويتصل بيك، يأخذ منك العنوان ورقم بطاقة التعريف، وبحول الله تعالى في أقرب فرصة، مش متاع نهار ولا نهارين يا سي علي. ما هو فما واحد قلت له نهديك كتاب من غدوة، من غدوة بعث ولده للإذاعة. لا قلت له قلت له يا سيدي راهو مش أعطيني أيام إن شاء الله وأنا حاضر يا سي علي بحول الله، أعدك بحول الله تعالى أنه ويوصل لك القبلي بحول الله، يوصل لك القبلي إن شاء الله. ربي يحفظك، ربي ينورك بنور البصيرة يا سيدي، بارك الله فيك، ربي يحفظك إن شاء الله. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا اتصال آخر سيدي جهاد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا لله. مرحبا يا أختي. مرحبا يا أختي، تسمع فيا أختي الكريمة؟ انقطع الاتصال، انقطع محمد ولا مازال انقطع؟ طيب إذا عدنا الاتصال بها، وإلا لغالب احنا ماذا بينا إذا اللي معناها في منطقة فيها تغطية باش نقدروا نكلموكم. ثم ملاحظة بالله الذي يبدأ يسوق في السيارة، يقود في السيارة نتاعو، يعني رجاء لما نكلموه ولا يكلمنا ما يكونش في حالة القيادة، يعني ماذا بينا معناها هذا رجاء
2: حفاظا على سلامتي وسلامة غيره،
1: نسمعه يسوق في السيارة أو نفهم من ذلك، إذا ما يقفش رانا ما ناخذش أسئلته. ربي يبارك في الجميع.
2: أمين.
1: شيخنا سي علي، مسألة التخريص هذه. نعم. رجع الاتصال سيدي، ناخذوه بعد نرجع لك سيدي. نقول والسلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله
1: ورحمة الله وبركاته. مرحبا أختي الكريمة، ذكرني بالاسم أختي.
4: مريم.
1: من أي ولاية أختي مريم؟
4: من سليان.
1: من سليان، مرحبا يا لله، تفضلي.
4: عندي جزء اسئله مش اسئله من الشيخ.
1: اتفضل يا لله.
4: عندي سؤال الاول، انا لابس حجاب الشرعي.
1: نعم، هو الحجاب هو كله شرعي. شرعي.
2: اي نعم.
1: اما لي حاجه اخرى ما يتسماش، المهم به لابسه
4: حجاب شرعي عادي ماشي، ونجم نلبس غواندوات ونسلم ولا لا؟
1: ايوه،
2: قفازات.
1: قفازات.
4: السؤال الثاني.
1: نعم.
4: عندي اختي عندها حشيك حيوانات.
1: تربي فيه.
4: هاي. تم حيوان من مربطاته باش توكلوا، فهمتني؟
1: أيوة.
4: يا أخي نسيتوا.
1: هاي.
4: نسيتوا كي جيت طلع عليهم بعد لقيتهم ميت.
1: يعني وين ربطته معناها؟
4: ما أنت ربطته في بلاصة، فهمتني؟
1: في ثانية.
4: صحيح. ربطته وخليته في بالها مش تمشي كل مرة توكلوا. يا أخي نسيت.
2: يعني ايامات يعني ايامات،
1: هذا ما يموتش في نهار،
2: هذا اهمال
1: يعني، هذا ما يموتش في نتاع نهار، هذا بتاع جمعه 10 ايام.
4: صحيح، نسيت.
2: كيفاش تنسى
4: جمله؟
2: تنسى يوم، تنسى ساعه، تنسى يومين، مش تنسى 10 ايام واسبوع.
4: نسيت، وكي جيت طلع عليه لقيته ميت،
2: خاصه في الحراره هذه المرتفعه. نعم.
1: طيب ان شاء الله.
4: مش عمدنا هي، ما نسيت في حاجه، ما نسترزق منها. فهمتني؟ ربي يبارك لك.
1: هي كوي. تربي فيهم وتبيع فيهم.
4: تربي فيهم وتاكل منهم، معناتها حاجه.
1: اي فهمتك هي تربي في الدجاج وتبيع فيه.
4: لا تاكل منه، ما هيش تبيع فيه.
2: الاستهلاك الداخلي.
1: تاكل منه الاستهلاك الداخلي. فهمتك
4: صحيتك.
1: اي واضح اختي، واضح.
4: ربطتها جبت لقيتها ميته.
1: الله المستعان.
4: نعمت مين الجزاء نتاعها، شنو هي الكفاره نتاعها؟
1: طيب ان شاء الله يا لله، ان شاء الله.
4: رب يبارك لك.
1: ربي شكرا جزيلا، شكرا، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. طيب نجيب على الاسئله، لكن جانا سؤال شيخنا يقول اسعدتونا كتب تحكي لنا في تحكي على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سنقترح عليهم إن شاء الله مجموعة من الكتب، لكن سيدي أستسمحك في فاصل إشهاري، وبعد الفاصل كذلك نشنف أسماعنا أيضا بما تيسر من الذكر، ثم لنا عودة أحبة الكرام، فلا تذهبوا بعيدا.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله المصطفى النبي الكريم، ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم من جديد أحبتي الكرام. كنتم في الاستماع لآيات بينات من سورة آل عمران، تلاها على مسامعكم فضيلة الشيخ المقرأ سيدي محمد مشفر. هذا التسجيل يعود تقريبا لـ30 عام
2: ما شاء الله.
1: تحية حفظ الشيخ. الله الشيخ محمد إن شاء الله. نعم. طيب نعود سيدي جهاد، أذكر فقط برقم الهاتف 71-136-000، عند اتصال هاتفي ثم نجيب بحول الله تعالى، ونذكر كذلك بعض الكتب التي تتحدث عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قولوا السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أهلا وسهلا يا ليلى، مرحبا بك.
3: مع عزيمة سيدي هاي.
1: الله يسلمك يا مرحبا، لبس عليك.
3: خطيك لو كان ما عرفتيش.
1: أيوة هكا باش نوليو بالخطايا، أنا جينا طالبين باش نوليو مطلوبين تويك معناها.
3: ليه مش مطلوب، قدرة ربي مش مطلوب، بس هذا دعاء توقعه.
1: دي نعرف عاد، لأن الصوت تضرب في في في في في وذني ونتذكر.
3: أنا راني والله بالحق مجتمع وفية ونحبكم برشا برشا برشا.
1: يا ربي.
3: وديما ندعي لكم بالخير والله.
2: ربي يبارك فيك.
3: مش. الدنيا الكل على وشديدة الزيتون.
1: مش مش مش مش

0: ربي استجاب لي
1: الحمد لله. الحمد لله ربي يتقبل ان شاء الله.
0: ان شاء الله ربي يتقبل منك وان شاء الله في عادي
1: يا رب يا رب ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: يا ربي يسر للجميع يا رب يا رب
0: ربي يبارك له
1: ويبارك في الجميع يا رب. ايوه اختي امين
0: امين ربي يبارك فيك. المرة اللي فاتت هو يتكلم وربي يرحم له مين
1: امين
0: امين امين. انا عودته في النهار ساعات من يجيني حد يقطعني ما سمعنا اكيد عودته في الليل.
1: نعم.
0: على فترة يتعود مخر برشا العشرة متاع الليل يتعود.
1: مو في الصيف اختي الامين العشرة متاع الليل مش مخر. مش مخر
0: والله ما هو هو بالحق مخر ما
1: لانه ما خرجنا من صلاة العشاء ما غيره ما مش الاغلبية يعني. نعم
0: ذاك هو ذاك هو
1: ايوه اختي امين
0: سؤال هو نهارتها يحكي على مين وربي يرحمها
1: امين
0: على امها كيفاش زاد
1: صحيح
0: توفيت وانا والله نصلي في ركعتين وقتها نافلة وانا استدتني العبرة هكي وكيت كيفاش هو معناه على امه ووقتك يتوفي.
1: اي نعم
2: الحمد لله.
0: ما نعرفش يا لندرا يجوز ما يجوز وانا في الصلاة وراو من نحيهيش الاذاعة في الصلاة راه
1: هتو نجاوبوك على هذا الامر
0: هذه ما نجمش نحية والله حتى سمعتكم قلت ولا يتنحية
1: ما لك سمعت الجواب كتاب اي نعم شوف
2: ما جعل الله لرجل مقدمين
1: نعم.
2: في جوفه
1: أختي أمال
2: نعم.
1: أنت إن المصلي لا يناجي ربه
2: نعم.
1: يعني أنت في الصلاة في انقطاع عن الدنيا
2: نعم.
1: وفي إقبال على رب العزة سبحانه وتعالى فلا تنشغلي نعم. بأي شيء بخلاف الصلاة. الإنسان يحاول يستجلب الخشوع ما استطاع إلى ذلك
0: أعمال
1: لا ما تشغبك ولو كانت قراءة القرآن تشغبك تشغبك أختي الكريمة ولذلك صلي صلاتك واسمع الإذاعة. احنا نقول لك اسمع الإذاعة حاجة باهية لكن صلي صلاتك نقص الإذاعة واختلي مع ربي سبحانه وتعالى في كل دقائق الصلاة ثم عاود ارجع للإذاعة ما لا إشكال. ربي يحفظك. أيوة شو سؤالك؟ هاوك على شفت وكيفاش الصلاة ما تفوتك شيء ما دامك أنت مع ربي في الصلاة ما يفوتك شيء وفي الإذاعة يتعاود وتلك الصلاة إذا قبلها الله سبحانه وتعالى قد تكون سببا في دخول الجنة.
2: نعم
1: يعني تعرف أنه لو ربي يقبل من الإنسان سجدة واحدة سيدنا عمر بن الخطاب لما أبو لؤلؤ المجوسي طعنه وكان سبب في قتله اسأل قالوا له فلان الفلاني قال الحمد لله هذا اللي طعنوا عليه يحمد في ربي لأنه لم يسجد سجدة واحدة
2: في حياته
1: لله يحاجج بها أمام الله سبحانه وتعالى باش تعرف قيمة الصلاة.
2: الحمد فخليك أنت جعل نهايتي على يدي رجل لم يسجد لله سجدة
1: واحدة نعم. فلذلك أختي أمان خليك لهي بالصلاة وبعد كل شيء يتعوذ بحول الله تعالى إن شاء الله. أيوة السؤال أختي الغالي
0: لا إله إلا محمد رسول الله مشينا نهار الجمعة سافرنا
1: نعم.
0: في تونس في أحواز تونس
1: نعم.
0: مشينا البيجة نهار الجمعة أنا معناه كي نتوقف وحتى نصليوش الجمعة أنا وزوجي يا أخي ما سهلش ربي وما صليناش وصلنا للدار صلينا الظهر وبعد بربع ساعة كيكا يبدأنا العصر سألت معناه أين هو خير كان صلينا جمع صلاة الظهر والعصر وإلا صلينا الظهر وحده والعصر وحده.
1: تقصد في السفر يعني
0: أي
1: السفر مسافة السفر قديش هذه فوق 80 فوق 84
0: البيجة مشينا البيجة غادي من
1: أنا يعني من فوق 80 لأنه حتى على قول سيدي الحبيب بن طاهر 79 فاصل حاجة يعني 80 كيلومتر على كل فما فوق لكن احنا اللي الذي يفتى به 84 كيلومتر ولكن مدام فوق 80 لا باس
0: فوق 100
1: فوق 100 الله أكبر باه
2: في سيارة نقل يعني خاصة
0: لواز مشينا لواز
1: في سيارة نقل
2: والسفر هذا اضطراري يوم الجمعة ولا تنجموا تأخروه؟
0: والله كنا نجم الحقيقة نأخره هاي كنا نجم نأخره
1: واضح طيب إن شاء الله
0: معناه اختياري ما هوش
1: واضح
0: والله حبينا نصليه في وسط البلاد معناه نعرفه غادي ما لقيناش ترانسفور وزعمة بش نرجع وزعمة بش وحاجة بتاعت منا الجمعة
1: خير إن شاء الله خير إن شاء الله باهية
0: وأنا مرة صليت السفع وفي الزكية كنا صلي ما ركعتين معني باش نتحي ونزكي ما قعدتش ما جلستش
1: اي باش عملت
0: وطلعت
1: طيب.
0: ولقيت روحي نقرا في الفاتحة كملتها

0: اللي سمعتكم انتوما وتكلمت واحدة قالت رجعت يا اخي قال لها سيدي جهاد يضر لي قال احسن ما احسن ما عملتي هكاك انا عملت
1: وقتها ظهر لي
0: سجود
1: بعدي. اسمعني حتى هو في النفل يعتريها ولكن طيب زيد يفصل لك سيدي جهاد كان ركعت ولا ما ركعتش.
2: لا هي حسب الفاتحة كملت الفاتحة فقط ورجعت.
1: ما انا باش نعطيها الصور الكل.
0: والبارح صارت لي نفس الحكاية.
1: نعم.
0: انا كيتلاعت انا هبطت عودت مقاسيت على الفاتحة وعودت
1: هبطت للتشهد.
2: نعم.
0: التشهد
1: واضح في النفل ولا فيش في النفل
0: في الصفا
1: في النفل. واضح اختي
0: لا اله الا الله محمد رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: وفي ومن بعد عملت سجود بعدي
1: ليه
0: انا نحب راني نسال ديما ندخل بعدي السجود البعدي وقتاش نعمله السجود القدري وقتاش نعمله
1: طيب ان شاء الله
0: مثلا في المغرب ما طلعت في الركعه الرابعه شنو مثلا كيفاش تصلحها
1: واضح
0: يفرح ويرحم ويرحم
1: ربي يحفظك
0: بالله ونقترح عليك
1: سيدي وبه ان شاء الله نختم ربي يعزك ويغلي نعم
0: على سيدي محمد بن جمعه
1: اي
0: مو عندك هو
1: العقيده نختموه ان شاء الله الجمعه بعد جمعتين او ثلاثه ان شاء الله الكتاب
0: عليه هو ما هو احنا نحبه زاد انا معنا نسالوه مباشره خاطر هو عنده أسأل معناه على سبحان الله ومعناه كيفاش ربي وعزة الله ونحبه معناه تعملنا
1: أسأل حول على العقيدة
0: على العقيدة
1: احنا ان شاء الله في سبتمبر
0: ثم أجوبتكم بسم الله ما شاء الله
1: ان شاء الله يا رب
0: وفيت ووفيت وربي بيبارك لكم
1: اختي أمال انا سأعطيك كما يقولوها بشارة احنا في البرمجة القادمة ان شاء الله سنشرح عقيدة سيدي ابن أبي زيد القيرواني أنا وسيدي محمد جماعي إن شاء الله بشكل مبسط وواضح وكلام تلامذته ومبسطوه ونوضحوه وبحول الله معناها نزيل كل هالأسئلة هذه التي تقع في الأذهان ربي يحفظك ربي يعزك ويعلم قامك بارك الله فيك
0: أنت وجمعتي ذات الزيتون الكل
1: ربي يحفظك شكرا جزيلا أختي أمين بارك الله فيك في الأمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب سيد جهد قبل أن نبدأ بسؤال سي علي من قبلي نحن المستمعين لو نعطوهم بعض الكتب اللي يمكنوا يقتنوها تتحدث عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم
2: نعم ثمة كتب ميسرة مبسطة وثمة كتب يعني لمستويات متقدمة من الكتب الميسرة نور اليقين
1: نعم.
2: في سيرة خير المرسلين أو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الخضربي كذلك في شيء متقدم كتاب ختم النبيين للشيخ أبو زهرة
1: نعم.
2: كذلك سيرة ابن هشام نعم
1: الرحيق المختوم
2: نعم
1: مبارك فور يعني.
2: نعم وثم كتاب الشفاء
1: طبعا القاضي عياض
2: كتاب الشفاء القاضي عياض فيه السيرة وفيه تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه
2: وفيه
1: وسلم.
2: كل ما يتعلق
1: شمائل النبي صلى الله عليه وسلم
2: كتاب شمائل الترمذي
1: الترمذي بخلاف الترمذي. لكن قصدي
2: نعم.
1: انه كتاب الشفاء
2: في عن الشمائل
1: نعم
2: فهذه كلها كتب يعني جميل أن يتحصل عليها المرء وأن يحوزها وأن يجعلها في مكتبته الخاصة
1: طيب نعم. نمر لسؤال سي علي من قبلي نعم. الذي يسأل عن تخذير بلغتنا نحن نعم. الدارجة يعني يسأل على موسم التمور يقول لك ما زال أخضر وبدأ يصفر مصفارش أنا سأسأل سؤالا
2: نعم.
1: متى يمكن للمسلم أن يخرس أو يخضر
2: نعم.
1: الثانية متاع سواء كان
2: التخذير باللغة العامية والخرس باللغة نعم. يعني العربية الشرعية نعم.
1: نعم.
2: متى حينما يبدو صلاح الثمرة أو بعضها
1: معنى يبدأ
2: يعني يبدأ يطيب. يميل إلى الطيب
1: أيوة.
2: نعم حينئذ يجوز أما ما زال أزهارا لم تقفل الزهرة ولم تصر
1: نعم.
2: ثمرة ويتم الخرس فهذا خرس حرام ومال حرام
1: واضح إذن
2: وما أدرك أنه سيصل
1: فلذلك هنا هو الخبراء في المجال هذا يقدروا يعانوا لكن
2: نعم.
1: بدو الطيب متاع الثمرة هذاك هو
2: يعرفوا متى
1: يعرفوه ولذلك
2: أو في الزيتون أو في كذا
1: نعم. صحيح ويعرف
2: القاعدة العامة
1: نعم.
2: إذا بدا بعض صالح الثمر نعم
1: واضح فقط أنا حبيت نقول راهو في جهاتكم سي علي هنالك بعض أئمتنا اللي نعرفه
2: نعم.
1: بعضهم أنا ما نعرفش الكل ولكن نعرفهم تقدر تسأله لأنه أهل اختصاص
2: نعم.
1: فهذا ولذلك كان حتى المشايخ
2: فلاح في التمور ويعرف
1: بالضبط نعم. ولذلك حتى قبل زواتنا
2: نعم.
1: دائما
2: يسألون نعم.
1: لأنه العالم الزيتوني أهل المهنة
2: نعم.
1: هو أقرب وأدرى نعم. ولذلك حتى في المكية الوغيد يشيخ الشيخ الفاضل بن عاشور نعم.
2: كان يسأل الفلاح
1: ويمشي للفلاح
2: نعم.
1: وهم علماء زيتونة نعم. معناها نعم. لكن كان يمتهنوا الفلاحة نعم. مع العلمي. فلذلك أنتم في جهتكم عندكم شكون يقدر يجاوبك أفضل منا بكثير لأنه نعم. أهل المهنة
2: نعم.
1: يجمع بين العلم الشرعي
2: يعلم متى يبدو صالح بعض بعض ثمرة التمر.
1: هذا هو سيدي جهد. بارك الله فيكم يا سيدي. أختنا مريم من سليانة شيخ تقول لك أنا لابس الحجاب بارك الله فيك، هذه مسألة الشرع وغير شرع وخياني راه السواد هذا الذي يلبسه البعض، هذا ليس معنى هذا كالشرع
2: نعم.
1: لذلك ما تلسخوهش،
2: كل لباس
1: فيه المواصفات
2: توفرت فيه المواصفات
1: نعم.
2: التي
1: صحيح.
2: بينها الدين وهي ألا يشف
1: نعم.
2: وألا يصف، البسي ما شئت بشرط أن تحقق هذين الشرطين، ليس بشفاف يعني تظهر العورة نعم. من ورائه، ولا بضيق حرج يصف العورة مفصلها،
1: لا يشف ويستر
2: البسي ما شئت، المهم نعم. حقق هذين الشرطين ألا يشف ولا يصف، وكل لباس هو شرعي
1: نعم.
2: مدى توفرت فيه
1: ويستر
2: لا يشف ولا يصف
1: به. هي تقول لك سيدي نفسك
2: ولا عبرة في اللون
1: نعم.
2: إلا الألوان التي تجلب الأنظار
1: والتي يلبسها ناس معينين
2: نعم.
1: يعني من توكهم فهمونيش نقصد أنا
2: نعم.
1: فتقول لك شيخ أنا نجم نلبس القفازات ونسلم.
2: طيب هو لبس القفازات إن كان لضرورة خوفا من أشعة الشمس تؤثر فيها إلى غير ذلك فيجوز، أما في غير ذلك فإنه يكره، لأن الشرع حدد عورة المرأة عدا وجه وكف الحورة يجب ستره كما في العورة، هكذا قال ابن عاشر رحمه الله،
1: رحمه الله.
2: وحديث أسماء، يا أسماء إذا بلغت البنت المحيضة، أي إذا بلغت وصارت مكلفة، فلا يجوز لها أن تظهر من بدنها إلا هذا وهذا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى الوجه صفحة الوجه وإلى الكفين.
1: نعم
2: نعم
1: واضح سيدي. طيب أختها تربي الدجاج عزكم الله شيخ، فهي تقول لك مرة منهم في مكان هزت دجاجة وربطتها وعلى أساس باش توكلها وتذبح وتستهلك، نسات عليها رجعت لها بعد أيام فوجدتها ميتة، تقول لك هل عندها إثم ولها كفارة كان عندها إثم ولا لا؟
2: الدين جاء ليعلمنا أن للحيوان حقوقا علينا
1: نعم، واحنا ما زلنا نحكيوا على
2: وما ارسلناك رحمه
1: العالمين
2: نعم. من ذلك رفقه بالحيوان صلى الله
1: عليه وسلم،
2: سوف اعطي قصه
1: صلى الله عليه وسلم.
2: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سفر
1: نعم،
2: فمر الصحابه على حمرة نوع من انواع الطيور ومعها فرخين، فاخذ الصحابه يداعبون فرخيها، ففجعت هذه الحمرة في ابنائها
1: نعم.
2: في فرخيها، فجاءت تشتكي الى النبي، وإذ بالنبي ينادي يقول صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بولدها
1: صحيح
2: ردوا ولدها إليها.
1: شوف هنا سيدي جهاد
2: نعم.
1: يعني معناها نظر إليها كأم
2: نعم،
1: ولم ينظر إليها
2: على أبنائها
1: سبحان
2: نعم.
1: الله معناها
2: حتى قيل
1: النبي صلى الله
2: جاءت
1: عليه.
2: إليك حمامة مشتاقة تدعو إليك بقلب صب واجف، من أخبر الورقاء أن مقامكم حرم وأنك منزل للخائفين
1: صلى الله عليه.
2: روى أبو داود وغيره من أهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مزرعة لأحد الأنصار يعني
1: دخل حائطا للأنصار
2: نعم. فوجد
1: جاءه جمل
2: جاءه وهو وقد ذرفت عيناه الدمع العبرات، فمسح النبي ذفراء مسح النبي دموع الجمل
1: نعم.
2: كفكف له دموع، ثم نادى من صاحب هذا الجمل
1: نعم.
2: أو من رب هذا الجمل,
1: الجمل.
2: فقال أحد الأنصار يعني يا رسول الله، قال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة نعم. التي ملكك الله إياها
1: صحيح.
2: إنه أخبرني أنك تجيعه وتدئبه
1: نعم.
2: تحمله ما لا يطيق ما لا طاقة له به
1: نعم.
2: هذه رحمته بالحيوان. حدثنا النبي عن بغي من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة في أي شيء؟
1: كلب
2: بكلب
1: عزكم الله
2: نعم.
1: سقته
2: وجدته يلهث،
1: نعم،
2: يأكل الثرى من شدة العطش بجانب بئر، ولم تجد في ذلك يعني ما تصعد به الماء من ذلك البئر لتسقي الكلب. لا. فنزلت وملأت موقها خفها وأمسكت خفها بفيها بفمها وارتقت البئر وسقت الكلب، فشكر الله سعيها وغفر له. وحدثنا النبي عن امرأة دخلت النار في هرة في قطة، حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل، لا أطلقت سراحها فأكلت من خشاش الأرض فماتت. خبرنا النبي أنها تعاقب في النار على ذلك، وقس على ذلك. فالنبي جاء رحمة حتى للحيوان
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وكذلك أمر الإسلام بالاعتناء بالحيوان وبالرفق بالحيوان. مشايخنا ألفوا في الرفق بالحيوان.
1: نعم.
2: عن مفتي بنزرت شيخ ديس الشريف، نعم، ألف رسالة في الرفق بالحيوان، وهي الرسالة الوحيدة التي ظهرت وخرجت إلى النور. بقيت رسائل كل ما زاد مغمورة للأسف. نعم. الرفق بالحيوان. ولذلك يعني هذه إذا كانت يعني أهملتها فهي تحاسب عنها بين يدي الله.
1: نعم.
2: فلتستغفر الله ولتتب، وعليها ألا تعود إلى مثل ذلك. اتركيها،
1: صحيح،
2: لا تحبسيها. إذا حبستيها فوفري لها الماء ووفري لها الطعام ووفري لها الدفء ووفري لها كل مستلزماتها.
1: نعم.
2: كل مقومات حياة. لكن نعم. إن أهملتي هذه يعني العجماء، هذه هذا الحيوان،
1: صحيح،
2: سوف تسأل وسوف تسألين بين يدي الله تبارك وتعالى عن مدى إهمالك لذلك. نسيت، الإنسان ينسى يوم، ينسى يومين، جاءه شغل، يتكلم بالتليفون، يوصي من؟
1: نعم. يوصل الله يوكلك الدجاجة أو القطة
2: لذلك الحيوان. فيتسأل بين يدي الله عن ذلك. فلتتب إلى الله ولتستغفر الله ولتقدم بين يدي هذه الخطيئة صدقة، فلعل الله يذهب بتلك الحسنات تلك السيئات. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات.
1: بارك الله فيكم سيد جهاد، واستسمحكم في اتصال هاتفي. قولوا السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. للا مرحبا.
3: مرحبا بك يا عيش.
1: يا عيش.
3: ربي
1: يحفظك. ربي يبارك فيك. ربي يثيبك. ذكرني بالاسم لله. عود لي.
3: منجية من سيدي
1: بوزيد. أختي منجية من سيدي بوزيد. مرحبا يا للا، تفضل.
3: عايشك بارك الله فيك.
1: عايشك.
3: ترى حاج مبرور وذنب
1: شرفون. الله يثيبك وربي يطعمك.
3: راني نطلب فيكم ولا يا برشا بس نهانيك بس مبروك ما حصل.
1: ما حصل. الحمد لله ربي إن شاء الله يطعمك وربي يثيبك إن شاء الله.
3: والله راني صدقني يا هيثم بعد البرنامج نريق كل شيء كل شيء كل شيء. ونبقى باش أي حاجة عندي نقضيها.
2: الحمد لله
1: ربي يحفظك. الحمد لله. احنا عندنا ام من الامهات يعني اختنا زوجها شرى لها مذياع في الكوجينة لانه وقت الفطور البرنامج خلينا نروح وقتها، وهي تقول لي نحب نسمع اي فك علي، قال لي هاني شريت لها راديو في الكوجينة تحط لي
3: شرط. لا انا ما عندي صعب. اي نعم. كان طول
1: عليك شوية. نعم.
3: انا شريت مدربي
1: باسم
3: مذياع عندي مذياع اكبر منك انت
1: ما شاء الله.
3: عمر وحدة وربعين سنة.
1: صحيح. أكبر مني.
2: ما شاء الله.
3: أكبر منك. تعرف كنا إحنا رجوك كثير.
1: أي الكبير والقديم.
3: شريت بعد وبرشة برشة والتو سو حتى يجوا اللي دار عمي ولا حد يطلع عليه.
1: الحنين يا أخي.
3: والله كل بولة بس عليه لبس عليه.
1: الحمد لله ما شاء الله.
2: ربي يبارك فيه.
1: ربي يبارك إن شاء الله فيه.
3: في ملي يكون عمري 6 أو 7 سنين أنا مغرومة بالإذاعة.
1: ما شاء الله. الحمد لله.
3: التأثير بتاعي.
1: الحمد لله. ربي يحفظك أختي منجي. أيوة أختي الغالية، شنو سؤالك؟
3: باي عندي سؤالين ومصلك الناس اللي قد يتحيي صغيرة.
1: أعطينا السؤالين سا.
3: سؤال عندي سك عاملة عملية على ظهري.
1: ربي يشفيك إن شاء الله.
3: لقى برشة لها برشة. أما خطر نعملي زادك المرة كلمت ومررت وتعبت ودخلت غيروب الشهر. والمعاش نجم نقوم جملة. ونصلي بالقاعدة. وسوى نصلي الحق الحمد لله ما كنت قلت لي قيم المهم نجم نقيم الصلاة تقرأ الفاتحة
1: وانت واقفة وكذا
3: ونعمل كيكة نصلي كيكة بالقدا لا نصلي معناها الفريضة نصليها معناها
1: كاملة
3: كان النوافل عندي خطرنا نصلي برشا نوافل
1: ما يسالش هذوكم حتى جلوسا نشكل به
3: اسمعني باش تهلك الحقيقه راه
1: نعم.
3: حسب
1: اي نعم
3: خاطرنا نجم اما نقعد ماني نصلي برشا نوافل تما ماشي النوافل كل نصليهم معناتها نقعد على الكرسي كان السجود برك
1: طيب
3: السجود برك اما تما اللي نصليهم بالقاع نقعد نعمل عنا السجود على الكرسي تما لا خاطرنا نصلي برشا نوافل
1: طيب طيب انت عندك قضاء ولا عندك صلاة قضاء ما صليتهاش
3: ما
1: لي
3: وقتها من دخلت المستشفى دعكت 3 شهور
1: لا لا لا بخلاف وانت صغيرة
3: والله لا صليت مني صغيرة صغيرة صليت مني ناس صغيرة ما ندريش ما تعرف الصغير
2: الحمد لله
3: مثل عمري 10
1: ما شاء الله طيب طيب
3: ما خطر بابا حق والعبد نسبت يقول بابا يسر يقرأ قرآن
1: الحمد لله
2: الحمد لله
3: وفا يقوم شو ديم لكتب الجامد
1: واضح
3: نصلي انا صغيره مره صلي مره نبطل مره صلي ما مش عصر عصر
1: واضح
3: بعد حق معك نبطل جمله ما نذكر
1: طيب ان شاء الله
3: انا مرات من قلت لك تكلمت انت والشيخ زهير وقت
1: واضح ما نجاوبناك طيب
3: اي صحيح
1: باهي بقى هذوما النوافل وش عندك سؤال الثاني
3: سؤال اخر
1: ايه.
3: مثلا نتوكي نعمل بالسبحه نقول والله احد 100 مره 5 سبحه نقول والدي وجدودي مساج جاي نقول اجر ما نقولش نقول اجر ان شاء الله يوصل لوالدي ويوصل لي
2: صح عليهم
1: واضح
2: صح
1: واضح يا لله
3: كل يوم كل يوم الفجر نعمل
1: واضح يا لله
3: جايز
1: حاضر طيب. حاضر
3: نعمل حتى تحية صغيرة
1: بعجالة
3: بعجالة خويا الحسين وابنه الحسن وراه الحسن ولد خويا عمره 25 سنة ويتبع فيكم كل برنامج
1: نتاعكم
3: يعادوا على اليوتيوب راه
1: ما شاء الله
3: صحيح يروح
1: يروح يحطوا على اليوتيوب ما شاء الله
3: راه يشبك برشا برشا برشا
1: يا ربي يعلي مقامه وربي يهديه ويثبت
3: البرنامج نتاعك يعاودوا
1: يا ربي يثبت
3: ربي يهنيه ويخوف اخر ونتاع قدم تحيه بعد اذنك خوه محمد ترسل في
1: ربي مبارك عليكم ربي يبارك لك أختي منجي الله يبارك لك شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معنا اتصال آخر سيدي جهاد قل السلام عليكم
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا لله أهلا وسهلا ذكرني بالاسم أختي
4: بيك عايشك اسمي فاطمة
1: من أي ولاية أختي فاطمة
4: من ولاية بنزرت من بيجي
1: مرحبا يا لله وبأهلنا في بنزرت يا لله مرحبا بك تفضل أختي فاطمة
4: عندي زوج سؤالين
1: نعم
4: في سورة الرحمن من الله الرحمن الرحيم
1: أيوة.
4: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان
1: أيوة
4: وفي سورة الجن بسم الله الرحمن الرحيم وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا
1: نعم
4: يا أخي هما الجن يتحاسون هرخب
1: طيب
2: هذا سؤال
4: وال معناها فزادوهم به وعندي سؤال آخر لو سمحت مثلش
1: تفضل
4: فما في القرآن مشار إليهم وفما في الحديث زاد فما حشيك النحس
1: النحس
4: ايه
1: ايه
4: نستخدمه وبيك
1: امين
4: يقولوا موجود في المرأة وفي الدار وفي الحيوان
2: في الفرس
4: مشار الى يعني في في الحديث مثلا انها ارض
2: الحديث الشؤم في المرأة والدابة او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
4: والدار
2: طيب هنا هنا هنا
4: هذه نحب كلمة معناها مثل طيب الشيخ طيب الله يرحم طيب والديكم
2: معنى الحديث
4: الله يعزكم ويعز مقداركم
1: واضح طيب ان شاء الله ايوه شنو قلت لي؟
4: والله هزيمة هزيمة مشار إليهم في القرآن وفي الحديث
1: واضح واضح
4: به يكفي يكفي أو يكفي
1: إن شاء الله باهية لله حاضر يا لله حاضر يا فاطمة شكرا جزيلا
4: الله يعزكم
1: ربي يحفظك بارك الله فيك شكرا جزيلا يا لله شكرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طيب شيخنا سؤال أختنا أمال
2: نعم.
1: تقول شيخة نحن مشينا يوم الجمعة في سفر
2: نعم.
1: 100 كيلومتر حبينا نصلي الجمعة لما في مكان الوصول أو في الطريق في النقل عمومه
2: نعم.
1: لكن ما استطعناش فتقول لك روحنا صلينا الظهر 4 ركعات وبعد العصر يعني لما وصلوا 4 ركعات تقول لك هل الأفضل أننا صلينا الظهر والعصر جمع، وإلا كل واحد نصليه وحده في وقته يا شيخ؟
2: بداية يكره السفر من غير ضرورة يوم الجمعة.
1: إحداث سفر بعد
2: شوف السفر يوم الجمعة من غير ضرورة ملحة يكره.
1: صحيح.
2: كل هذا علاش؟ حتى نحافظ على شعيرة من أعظم شعائر الدين الإسلامي الحنيف، ألا وهي الجمعة. مؤتمر الجمعة الذي يشهده كل مكلف ذكر يعني بالبلدي بالمصر.
1: نعم.
2: طيب، هذا الملاحظة الأولى.
1: صحيح.
2: فإذا كان لابد منه سفر، هذا سفر للتداوي، سفر لسيلة الرحم، يعني حادثة وفاة لا قدر الله، يعني عيادة مريض في ذلك الوقت وليس ثمة وقت آخر.
1: نعم.
2: فهذه ضرورة مع وجوب المحافظة على وقت الجمعة وصلاة الجمعة. نحاول نطوع السفر متاعي فنحافظ به على صلاة الجمعة، ما يجيش نسافر أن نخرج لحداش ونص باش يستغرق لي السفر وقت الجمعة الكل. لا، يجب نقرا حساب باش كي نقرأ البلد المقصود نرقى. نعم. جامع ونرقى جمعة ونحقق الجمعة، أو أن أسافر بعد أدائي في بلدي صلاة الجمعة. طيب، فردوا بالنا من المسألة هذه.
1: نعم، واضح.
2: أن التهاون بصلاة الجمعة، راوي اللي تخلف على الجمعة من غير عذر، مرة نكيتة صغيرة في قلبه، مرة ثانية نكيتة ثانية في، ومن بعد ثلاثة جمعات طبع على قلبه. نعم. والعياذ بالله، بأي طب، بطابع النفاق والعياذ بالله. نسأل الله أن يحفظنا.
1: آمين يا طيب. رب العالمين.
2: نصف سؤالها.
1: طيب، فهي تويك قالت السفر تحب هي بعد ما سافرنا.
2: نعم.
1: وخلاص وأحدث.
2: نعم.
1: السفر ومشينا.
2: نعم.
1: توك خرجنا توك.
2: نعم.
1: تقول لك يا شيخ احنا ما صليناش الجمعة، كي وصلنا
2: صليها الظهر.
1: صليت الظهر قبل ربع ساعة، وبعد قبل من العصر بربع ساعة. نعم. ثم العصر.
2: نعم.
1: فهي تسأل الأولى أن صلينا في الطريق جمع ركعتين ركعتين جمع تقديما، وإلا اللي عملناه أنه صلينا الظهر وحده وبعد العصر وحده كل حاجة.
2: اللي عملوه صحيح، وما كانوا ينجموا في السفر يقفوا يصلي بالظهر.
1: نعم.
2: ومدام يصلون إلى المكان المقصود ووقت العصر ما زال ممتدا فلا يقدمون العصر.
1: نعم.
2: فلا يقدموا العصر.
1: وإذا نعم. كان الإقامة متاحهم أقل من 20 صلاة يجموا يقصروا العصر
2: بطبيعة الحال. بطبيعة الحال.
1: واضح. نعم. طيب، بارك الله فيكم. إن كان عندهم نية الإقامة
2: فإنهم يصلون بالتطويل.
1: الإقامة نحكيه على أكثر. نعم. من 20 صلاة.
2: نعم.
1: باهي يا سيدي، بارك الله فيكم.
2: وإذا عندهم قضية باش تقضاو ما يعرفوش قداش
1: يقعدوا تخرج مثلا،
2: يقعدوا يقصروا حتى لين تقضى القضية متاحهم
1: إن شاء الله تعالى
2: مهما. طيب. بلغت الأيام.
1: نعم سيدي. نعم. واضح. نعم، هذا هو، وهذه رأيناها احنا في شرحنا لمتن ابن عاشر رحمه الله. السؤال الثاني شيخ، تقول لك أنا صليت الشفع البارح وما قعدتش بعد الركعتين ما تشهدتش.
2: نعم.
1: كم وقفت للثالثة وقريت الفاتحة وكملتها.
2: نعم.
1: باهي، فهي تسأل، أنا تو ما نشبهي شنو عملت.
2: نعم.
1: أنا تو نحب نقول لمن يسمعون الآن نجاوبه، نقول واحد هذا في نفل قام لثالثة. نعم. قرأ الفاتحة وربما السورة وبعد ذلك تذكر، واللي ما تذكرش شنو يعمل باش نبينوها مرة واحدة.
2: إذا كان تذكر قبل أن تنعقد الركعة،
1: قبل الركوع،
2: قبل الركوع
1: أو الرفع من الركوع.
2: نعم.
1: احنا عندنا الزجزة.
2: نعم.
1: تنعقد الركعة بالركوع أو بالرفع منه،
2: فماذا يفعل؟
1: نعم.
2: يرجع.
1: نعم.
2: يرجع إلى حالة التشهد، يجلس. نعم. التشهد ويتشهد ويسلم ويأتي بسجدتين بعد السلام،
1: سجود بعد
2: لك الزيادة متاع. أيوة. القيام والقراءة.
1: ده.
2: طيب، وإذا عقدت الركعة.
1: نعم.
2: مثال بعد ما ركع أو بعد ما رفع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وتذكر أنه قام لثالثة، أنه في الركعة الثالثة الآن، ماش يعمل؟ يرجع؟ لا، يتمادى. إيش كمل؟ كمل ركعة، يكمل ركعة أخرى، يولي أربع ركعات، لأنه النافلة تجوز مثنى وتجوز بأربع ركعة.
1: نعم.
2: وإن كان الأولى أنها تكون مثنى
1: مثنى في السنة. نعم.
2: نعم. فيصلي أربع ركعات متتالية ويتشهد ويسلم، وصلاته بحول الله سليمة. نعم. وصحيحة، ويؤجر عليها بحول.
1: نعم. ويحب يعمل سجود. نعم. القبلي
2: إن شاء.
1: نعم.
2: إن شاء. نعم. هذه بالنسبة
1: للمسألة. نعم. في مسألة الدفل. طيب،
2: أما في الفرض إذا كان وقع هذا في
1: هذا
2: الفرض،
1: هو أنا قلت لك في المغرب،
2: فإنها لا تتمادى.
1: هذا هو،
2: ترجع وجوبا
1: مباشرة
2: لو تمادت بطلت صلاتها. لو تقول لا بإيمسيش خنكمل الفاتحة الكل وبعطه ونرجع، لا تبطل صلاتها، لها تعتبر زيادة متعمدة. نعم. من الأول زيادة غير متعمدة، لكن إذا فقت قلت خنكمل فأنا زيادة متعمدة، وكل نعم. زيادة متعمدة مبطلة مؤثرة في الصلاة، في صحة الصلاة. ترجع وجوبا ما تتذكرت ترجع، تكمل وتكمل ما تكملش، ترجع إلى حالة التشهد والتحية وتزكي وترد السلام وتنزل السجدتين بعد السلام.
1: واضح.
2: على كل طيب. قيام في غير محلي هي سألت على المغرب،
1: هي سألت على المغرب صلاة. لأنها قامت لرابعة،
2: أي إنسان يقوم زائدة مغرب قامت الرابعة، صبح قامت الثالثة، ظهر قامت الخامسة أو عصر أو عشاء، فهي ترجع وجوبا وتتشهد وتتسلم. نعم. وتسلم وتأتي بسجدتين بعد السلام.
1: أي نعم. تسأل كذلك قلت لك شيخ وقتاش نعمل السجود القبلي؟
2: طيب السجود القبلي متى يكون؟ لنقص، هل كل نقص؟
1: لا.
2: لا، لنقص سنة مؤكدة أو لنقص سنتين خفيفتين فأكثر. السنتين خفيفتين ترتقيان إلى رتبة السنة المؤكدة. مثال جيت نركع
1: ما قلتش الله أكبر،
2: ركعت ما قلتش الله أكبر،
1: نسيت
2: واحدة بركة،
1: واحدة بركة
2: ما
1: نعملش سجود قبل،
2: لكن بعد في ركعة أخرى نسيت ما قلتش الله أكبر الله في السجود أو سميع الله من حمده، فوش ولد
1: سنتين
2: خفيفتين فأكثر. ولهذا إيش نعمل؟ نسجد قبل سجدتين قبل السلام، تحية وزكي التشهد الأخير، وقبل ما نرد السلام نعمل سجدتين ونعاود التشهد استحبابا ونسلم وصلتي تامة صحيحة بحول الله تعالى. أو نسيت سنة مؤكدة كما شنو؟ التشهد الأوسط مثلا. فالتشهد الأوسط في عوض في الركعة الثانية من السجدة الثانية نقوم نتشهد، قمت مباشرة الركعة الثالثة إيش نعمل؟ نرجع؟ لا، ما نرجعوش من الفرض اللي هو الفاتحة والركعة الموالية من أجل سنة مؤكدة، نواصله إيش نعمل؟ نواصل صلاتي كأن شيئا لم يقع، ونتحي ونزكي التشهد الأخير، وقبل ما نسلم آتي بسجدتي السهو القبلي وأعيد التشهد استحبابا وأسلم.
1: واضح سيدي.
2: نسيت سورة.
1: نعم.
2: في الركعة الأولى والثانية
1: مثلا
2: كانت الفاتحة ولا الضالين آمين الله أكبر،
1: ركعت
2: ركعت ما نرجعش نقرأ سورة، لأن الركوع فرض.
1: نعم.
2: ما نرجعوش من الفرض إلى السنة،
1: السنة
2: اللي هي سورة. إيش نعمل؟ أتمادى، نواصل صلاتي كأن شيء لم يقع، نوصل التشهد الأخير نتحي ونزكي، قبل ما أرد السلام نعمل سجدتين وأعيد التشهد استحبابا وأسلم، والصلاة تامة صحيحة
1: صحيحة إن شاء الله تعالى. أنا. ومن نسي السجود القبلي أتى به بعديا بقرب.
2: إذا كان ترتب عليك أو عليك سجود قبلي،
1: نعم سيدي،
2: نسيت سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين فأكثر، عوض أنت تسجد سجدتي السهو القبلي، نسيت تشهد في عوض قول الله أكبر قلت السلام عليكم وسلمت، إيش تعمل؟ تسجده بعديا.
1: نعم.
2: لكن إذا طال الوقت
1: أو انتقض الوضوء
2: أو انتقض الوضوء أو تكلمت كلاما أجنبيا عن صلاة أو فارقت مصلاك فإنك تعيد الصلاة.
1: نعم.
2: نعم.
1: خاصة إن كان السهو عن ثلاث سنة خفيفة.
2: نعم.
1: أو
2: سنة مؤكدة.
1: نعم. أما سنتين خفيفتين.
2: نعم.
1: ففيه العفو إن شاء الله، ربي يتقبلنا بعفو وبرحمته. أيوه. إن شاء الله يا رب. أختنا منجية من سيدي بوزيد شيخنا تقول يعني أنا هي كانت مريضة قبل وحنا جاوبنا على الأسئلة اللي سألتهم. نعم. لكن تقول لك شيخ الحقيقة راني أنا نصلي الفرائض ولكن لأني نصلي كثير من النوافل
2: الهيئة المعتبرة الصلاة،
1: الصلاة فرائض تصليها كامل
2: السجود والركوع والقيام والقراءة. نعم.
1: لكن في النوافل مرات تصلي كامل. نعم. ومرات عند السجود قلت لك نقعد على كرسي
2: لهذلك لأن النافلة يجوز للقادر على أداء عن قيام يجوز له أن يصليها وهو قاعد.
1: نعم.
2: وله نصف الأجر وشطر الثواب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تمام الأجر وكمال الثواب أن تؤدي النافلة بالهيئة المعتبرة بالقيام والركوع وما إلى ذلك.
1: واضح.
2: فإذا أديت النافلة وأنت قادرة على القيام وأديتها قاعدة النافلة صحيح ولكن نصف الأجر.
1: نعم. واضح. سؤالها الأخير شيخنا تسأل تقول أنا نعمل عند الفجر بالصبحة مئة مرة قل هو الله أحد وقول يا ربي هذا الأجر لوالدي ولجدودي، هي هكا ذكرت.
2: نعم. هنيئا لأبائها وأجدادها وأمهاتها، يعني هذا الأجر وهذا الثواب. نعم. الذي يلحقهم من أحد الحفيدات أو أحد البنات أو أحد الأبناء أو البنين. نعم. نعم. فهذا مما يصل بحول الله أجره وثوابه إلى المتوفى ويفرح به الميت وكل ميت يفرح صحيح. ولو بقليل الأجل الذي يلحقه له
1: يهدى إليه من أحباله.
2: نعم، أجل تلاوة فاتحة، قرآن، ذكر، تسبيح، صدقة، دعاء وما إلى ذلك.
1: صحيح.
2: حتى أنه قالوا الدعاء محقق الوصول. نعم. اختلف في قراءة القرآن، قالوا إذن قل قبل التلاوة اللهم اجعل ما سأقرأه إن تقبلته هدية لروحي. نعم. فلان، حتى تخرج القراءة مخرج الدعاء.
1: أي نعم. نعم. ولا وأدركنا بعض مشايخنا يقول اللهم اجعلني ووالدي وكذا الحاضرين وكذا شركاء في الأجر ويبدأ.
2: نعم. نعم. نعم.
1: سبحان الله، ربي إن شاء الله يتقبل.
2: وكله أمر حسن.
1: أي نعم.
2: وكله جميل، وهذا علامة من علامات البر.
1: صحيح.
2: نعم. بالأباء نعم. والأمهات بعد
1: أكيد.
2: الوفاة
1: أكيد
2: ألا ننسى أباءنا وأمهاتنا فنلحق لهم الأجر.
1: وطلب ربنا منا الدعاء، وقل ربي ارحمهما كما ربياني. نعم. صغيرة.
2: نعم.
1: بارك الله فيكم سيدي جهاد، واستسمحكم في استقبال اتصالين. الأول نقول له السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: سيدي مرحبا.
5: السلام السيدي.
1: الله يسلمك، ربي يحفظك سيدي، بارك الله فيك.
5: بالله معك توفيق من قصري.
1: مرحبا سي توفيق بأهلنا في القصرين، تفضل سيدي.
5: بالله سي هيثم.
1: نعم.
5: الشيخ.
1: أيوة.
5: صلوات كل في الجامعة. ونعمل حتى في الختمة في الجامعة.
1: ما شاء الله.
5: ونعمل في الشهر على الأقل حاجة ختمتي في الشهر. لكن الإشكالية اللي عندي لهنا في الدار، في الدار نولي صلاة الضحى نصلي فيها بالمصحف ونعمل بها ختمة، يندرى يجوز ولا في الدار.
1: طيب.
5: في الدار برشرني هذاك عليه.
1: المصحف وين تحطه أنت؟
5: نحطه عندي الطاولة الصغيرة قدامي.
1: حال الركوع والسجود واضح سيدي. آه. باهي باهي.
5: بالختمة هذه نتاع
1: نعم
5: صلاة الضحى.
1: نعم سيدي.
5: ولا
1: حاضر سيدي.
5: باش نحب نعملها في الدار، لأني نحب نعملها ديك في الدار.
1: نعم سيدي حاضر بحول الله. إن شاء الله يجيبك الشيخ، ربي يثيبك،
5: بارك الله فيك،
1: ربي يتقبل منك. شكرا جزيلا سيدي، بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر سيدي، قولوا السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا. باب المهدي.
6: باب المهدي
1: ما شاء الله. باب المهدي
6: قاعد صغير أنت قاعد نسكت
1: وياك. أنا ما نسيتك شيء أنا باب المهدي. أنا ما نعرفش على جماعة رمادة يتذكرونا ولا ما يتذكرونا يا شيخ. أنا رش عاد
6: أخويا
1: جماعة التطاوين تذكرونا ولا شوفوا أموركم عاد
6: كيف نذكركم بس عندنا كاين ناس يدورون
1: التطاوين. ربي يحفظكم يا رب.
6: يرحم والديكم. كل تحية لك وتحية للشيخ.
1: ربي يحفظك، بارك الله فيك،
6: بارك الله فيكم وجزاكم الله على خير إن شاء الله.
1: آمين وياكم سيدي.
2: أرض العلماء.
1: نعم سيدي.
2: الشيخ النفطي رحمة الله. نعم. سي الحبيب النفطي وما أدراك.
1: رحمة ربي تترى عليك. نعم. أيوة باب المهدي تفضل.
6: أي سيدي من الصلاه منيح وفهم سيدي.
1: حاضر سيدي. حاضر يا سيدي.
6: بارك الله فيك. تو تم أم عندها 6 وليدات وبنية.
1: واضح.
6: واخذ لبايها قسم كلهم وكل هو واخذ لبايها ثم بتاعها والفلوس والحيوانات وكل شيء.
1: سمحني يعني زوجها مات ولا هي ماخذه بايها من بوها؟
6: لا زوجها متوفي.
1: زوجها يعني تقصد على ما تركه الزوج تو؟
6: لا يرحم والديك.
2: ما نابها وزعته يعني.
6: نعم اخذت بايها هي قسم الاولاد كل واحد اخذ بايها.
2: اخذت ما نابها من زوجها وزعته.
1: اخذت ثمن هي.
6: اخذت الثمن نتاعها.
1: الثمن نتاعها وزعته على اولادها.
6: لا.
1: ما فهمتش ملان.
6: تو هي مش خذت الثمن نتاعها ولا وقعدت مع واحد من اولادها بس من نتاعها بردك الكل وقت توفت.
1: ايوه
6: يا اخي الاولاد اخوين عندهم بايز ياكل الثمن ولا
1: واضح واضح واضح واضح سيدي.
6: هذا هو الحب نفهم يا رحم والديك وبارك الله فيك.
1: لحظه بركة يا باب المهدي.
6: هي
1: باب المهدي ولدها هذا اللي قعدت عنده قال لها هكا انا باش نتلها بيك وانت باش تعطيني حاجه.
6: لا
1: ما قال
6: هي قعدت عندها ولا الرزق نتاعها كله حطت عندها وقت توفت قعد عندها الرزق الكل.
1: الرزق الكل اللي هو مش فلوس
2: حيوان وكذا.
6: فلوس وفلوس وحيوانات.
1: فلوس. طيب واضح سيدي. طيب
6: نعم سيدي. يا اخي هل الاخرين عندهم ذاك الباي ولا ما عندهم ذاك الورث اللي خلات امهم؟
1: طيب ذاك اللي مش مكتوب باسمه ما تفهمين فيه. هو لو قال له الشيخ انك تعطي لاخواتك قابل انه يعطي الفلوسه
6: ممكن ممكن يهديها ربي لعل
1: ربي يهدي. حاضر سيدي حاضر سيدي حاضر
6: خير سي
1: ربي يحفظك يا باب المهدي. انتم تدعوا لنا يا باب الغالي
6: والله ندعوكم
1: ربي يثيبك ربي يحفظك عيشك يا باب المهدي ربي يوفقكم ربي يوفقكم ان شاء الله. سلامي للجميع ربي
6: يحفظك. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. طيب اختنا فاطمه من بنزرت شيخنا تسال هي لما حاله قالت هل الجن يتحاسبوا كما البشر وإلا لا؟
2: نعم يتحاسب الثقلان.
1: نعم
2: ويسأل الثقلان بين يدي الخالق البارئ سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى وما خلقت
1: الجن والإنس إلا ليعبدون
2: وسوف يسألون.
1: نعم مصطح سيدي.
2: نعم بالضبط. سوف يسأل يعني الجن والإنس كذلك عن تقصيرهم في الطاعة وعن إتيانهم ما يخالف منهج الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الجن هم أمم أمثالنا هكذا أخبر القرآن وفيهم يعني أنواع منهم المسلم ومنهم غير المسلم ومنهم طرائق قدد قال تعالى. ولذلك هم مكلفون بما كلفنا به نحن. طيب. ويحاسبون بين يدي الله تبارك وتعالى وينعمون ويعذبون.
1: طيب سيدي نعم. سؤالها الثاني لهنا أشكل عليها حديث
2: نعم.
1: إن كان الشؤم في شيء أو إنما الشؤم نعم. في ثلاثة
2: نعم.
1: في الفرس والمرأة والدار
2: نعم.
1: فتسأل عن هذا الحديث
2: نعم.
1: هو أشكل على كثير من
2: نعم.
1: الناس
2: نعم. شؤم الدار سوء جيرتها
1: نعم.
2: هكذا قيل
1: قيل ضيقها كذلك.
2: ضيقها وشؤم جيرتها وسوء جيرتها نعم. شؤمها في سوء جيرتها حتى إذا كانت الدار ضيقة فيتسع أهلها بما فيها
1: نعم بالبركة
2: ولكن الجيران السيئون الجيرة السيئة هي التي تنغص عليك
1: نعم.
2: كل شيء نعم تنغص عليك في هناك تنغص عليك في فرحتك تنغص صحيح. عليك في كل ساعات وقتك.
1: جار السوء يخلي حتى الدار اللي يحب يبيعها ما يلقاش فيها سوء
2: نعم
1: جار
2: نعم
1: السوء
2: نعم نعم.
1: والجار الحسن والطيب نعم. والباهي يخلي
2: تعالوا يعلو ثمنه.
1: ولذلك نعم قيل نعم. أن جار للإمام أبي حنيفة قال أريد أن أبيع بيتي فجاء واحد حب يشري قالوا بمئتي ألف قالوا يا أستاذ أنا جبت خبير وكذا مئة ألف منين مئتين ألف قالوا مئة ألف للدار أي والأخر
2: جيرة
1: قال جيرة ابن أبو حنيفة ما
2: كذا وحق له نعم وحق له
1: نعم.
2: طيب فلذلك
1: صحيح
2: يعني شؤم الدار قيل في ضيقها وقيل في سوء جيرتها
1: نعم.
2: وشؤم المرأة قيل في سلاطة لسانها في سلاطة لسانها وشؤم الفرس في جعلها لغير ما خلقها الله له. خلقت للعمل خلقت للجهاد خلقت للرباط خلقت يعني لهذه نعم. الأمور
1: صحيح. ولو أنه أيضا أم المؤمنين عائشة يعني نعم. ذكر أنها قالت هذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقول هذا الحديث حكاية عما كان يقول نعم. أهل الجاهلية
2: نعم.
1: على كل هو من المعاني نعم. ومن التفسيرات
2: نعم. نعم.
1: ولذلك
2: وقد مر هذا الحديث علينا في الموطأ
1: نعم.
2: في شرحنا لموطأ إمامنا إمام دار الهجرة سيدنا مالك بن أنس بن مالك
1: نعم.
2: وفي شرحه يعني ما ذكرنا من سوء الجيرة ومن سلاطة لسان المرأة ومن تسخير هذه الدابة لغير ما خلقت له
1: نعم. رب إن شاء الله يحفظنا جميعا. سي توفيق من القصرين شيخ يقول أنا صلواتي كلها في المسجد الحمد لله,
2: الحمد لله.
1: يقول لك أنا في الدار نحب يكون عندي ختمة في صلاة الضحى نشد المصحف لا. في صلاة الضحى وأقرأ الختمة. أنا سألت المصحف وين يحطه قراني فما عندي طاولة عند الركوع ولا
2: ما دام يكرم المصحف الشريف
1: نعم.
2: ولا يمتهنه بمعنى لا يجعله على ركبته ولا يصعد به ولا ينزل به ولا يجعله مما يلي الأرض فالأصل في المسألة أنه يجوز. أما نعم. إذا كان يمتهن المصحف فإنه هذا يكره كراهة شديدة
1: جيد
2: نعم. وهني له ونسأله نعم. الدعاء
1: إن شاء الله. يعني لا غير أن الإنسان يعود نفسه على عمل من أعمال الأعمال
2: نعم.
1: الصالح
2: نعم.
1: نعم.
2: كختمة في تهجد في نافلة في ضحى نعم. هنيئا له.
1: واضح. سي المهدي من أرمادة سيدي يقول أم مات زوجها نعم. ترك ستة بن أولاد وبنت
2: نعم.
1: هذا الأم بقيت عند ولد واحد
2: نعم.
1: فالرزق كيتصرف فيه والفلوس نتاعها عنده
2: هنا.
1: الآن ماتت رحمه الله، قالك هل الأخوات البقية عندهم حق في الثمن اللي خذاته من زوجها، وإلا هو حق للولد اللي اعتنى بها؟
2: طيب، كل ما يتركه الميت من عقارات، من ممتلكات، من أموال، من حيوان، كله يسمى ميراث،
1: تركة.
2: تركة
1: واضح.
2: هذه التركة لمن؟ للورثاء
1: واضح،
2: الذين بينهم الشرع الحكيم.
1: طيب، هي لهنا
2: وهم
1: أولادها
2: وورثتها أبناؤها،
1: لكن
2: أبناؤها الكل.
1: واضح.
2: نعم،
1: أسي وخينا هذا هو يقول لك كانت لهيت بأمي.
2: لا،
1: أنا هذا ما فهمته، خطرنا إيش قلت له؟
2: نعم.
1: قلت له بابا المهدي هذا إذا سمع الشيخ وقال له راه الرزق قد يكون مكتوب باسم أمه، ما فماش إشكال.
2: نعم، هذا
1: لأنه يوزع.
2: نعم،
1: بسلطة القانون.
2: أما الحيوان والأموال
1: والأموال وهذا يعني
2: فلا يجوز له أن يستحوذ عليها.
1: ما يقولش هذا يا باي اسمعني أنا مني تلهيت بأمي،
2: هذاك
1: أنا
2: فلوس هذيك متاعي،
1: أنا فلوس متاعي. وهو ما قالش،
2: وأنا سألته هذاك متاعي.
1: أيوة، وهو سألته قلت له هو هنا كان لاهي بها وفي بالهم جمع أنه باش يأخذ في مقابل اللهوة ثمن والحاج، قال لا.
2: نعم،
1: إذن ما
2: إذن هذاك اللي يأخذ ماله حرام.
1: نعم،
2: وينبغي أن يقومه، يعرف قديش ويحدده ويعطي كل ذي حق حقه، خاصة إخوته.
1: نعم،
2: يعني يأخذ نصيبه الشرعي ويترك البقية لإخوته. نعم،
1: واللي قام به على
2: هذا بينه وبين ربي عز وجل، وهذاك من بره،
1: من بره،
2: وهذاك واجب،
1: من بره بأمه وكله بركة،
2: وهذاك
1: واجب أوكد ومن أوجب الواجبات،
2: مش مزيد.
1: نعم،
2: واجب
1: صحيح،
2: مش مزيد تمزق قدام أخوتي يقول أنا قمت بأمي وأنا كذا، مش مزيد.
1: والله
2: العظيم هذاك واجب،
1: قمت بأمي معنى تحب تلوح أنت.
2: نعم، هذاك واجب.
1: نعم صحيح،
2: لا يشكروا عليه في الحقيقة.
1: نعم،
2: واجب، هذاك واجب، لكن احنا ما تعرفوا لازم نشكره. بارك الله فيك،
1: يعطيه الصحة.
2: نعم،
1: وزاد في خطر بما نراه بانتشار العقوق سيدي.
2: والبر
1: نعم
2: بحول الله يرد في الأبناء. اعمل ما شئت فكما تدين تدان.
1: نعم،
2: بروا أباءكم تبركم أبناؤكم، روى المتسلفة مردودة.
1: نعم،
2: بحول الله ربي ما يضحكش عليك تكبر، ويقيض لك من أبنائك شكون يخدمك بعينيه.
1: صحيح،
2: لأنك خدمت والديك بعينيك، ولأنك خدمت والديك عن رضاء مش عن مضض، وإذا خدمتهم عن مضض بشي يخدموك عن مضض، وإنت محبة فيهم وبر بيهم وصيلة بيهم أكرمتهم فسوف يكرمك الله تبارك وتعالى. لكن ما تاخوش حق أخواتك لأنك أنت أكرمت والديك، لا لا، هذاك حقهم ومنابهم ونصيبهم الشرعي والقانوني، ولا بد أن يأخذ كل ذي حق حقه. نعم،
1: بارك الله فيكم سيد جهات، لعلنا نختم باتصالين تتقبلوهم ونجاوب بحول الله تعالى. نقول والسلام عليكم.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لله، مرحبا. الحمد لله، ربي يحفظك. الحمد لله، فضل من الله. الحمد
2: لله، ربي يفضلك. بارك الله فيك.
7: الحج مبرور يا خويا هاي.
1: الله يثيبك، ربي يطعم الجميع ويطعم المستمعين الكل. يا رب ان شاء الله، يا رب ربي يعزك، ربي يعلي مقامك. بارك الله فيك، يرحم والديك. بارك الله
7: فيك. والله انا بعث لك مساج في المساج نتاعك باش نبارك لك من بكري.
1: انا اليوم بركه مستمع جا للاذاعه، معناها ما نجمتش نقابله للاسف، لكن اتصل قال نبعث في الرسائل. راه انا عندي اصدقاء معينين في في في في تطبيق الفيسبوك، فاذا تبعثوا لي رسائل واحنا ماناش اصدقاء قد لا أطلع عليها إلا بعد أشهر، لأنه ما نحلش الوحدة دائما. بل أنا وجودي على هذه التطبيقة للأسف ما هوش دائم، الوقت الله المستعان. فهمت أختي؟
7: لكن والله لك طريق للاتصال، نحب نباركك على الحين.
1: ربي يثيبك، سامحني وبارك الله فيك، وربي يفرح قلبك،
7: يقبل منك،
1: وربي يعزك، بارك الله فيك،
7: ربي يفضلكم الكل، وربي نورتكم،
1: بارك الله فيك، الله يحفظك يا
7: لله، وربي يفتح علينا انتم السبب
1: ان شاء الله، يجعلنا مفتاح الخير. ربي يثيبك. ذكرني بالاسم اختي.
7: خديجة.
1: من أي ولاية أختي خديجة؟
7: ولاية نابل.
1: من نابل، مرحبا بأهل نابل الكرماء، تفضل يا لله.
7: أيش يبارك. عندي قريب كبير، ما كبيرش معنا فوق 70 سنة، هكا قريب 80 سنة. عنده كل بداية عنده الألزايمر،
1: بداية
7: هو يقرأ زي ما يقرأ، عنده مصير زي ما يقرأ القرآن.
1: نعم،
7: لكن طويلة ولات عنده كل حشاك وحشاك، قدر شوية هكا نجاسة، هي الحق زوجته له به وتنظف فيه وساعات يزرف وما فهمت.
1: واضح.
7: وشب ديما يشد التلفيد ويقرا، ديما يشد التلفيد ويقرا. معناها ما يساش يشد التلفيد ويحطه حتى يقعد هكا مثلا كرسي يحطه على رجليه. نقوله ليه حتى وكلي ولا ما يحب حتى يسمعنا فهمت ليه سيبوني وخطاوني وانا احبك هيك وانا شنو حبيت نسأل شنو
1: طيب
7: معناها على الصلاه وعلى
1: القران هو يعقل الصلاة ومازال يثبت
7: والله يعقل هو ساعات يضيع فينا احنا مثال
1: يعقل ومرات هكا يغيب طيب ان شاء الله واضح
7: عندي سؤال اخر
1: تفضل اختي
7: بربي الميت معناها في حاجه هكا في الدنيا معناها توصل حاجه هذيك والخطر عندي برشا اشارات هكا توصلني من الوالد تما احنا عندنا مشكله بيناتنا وبين حويتي ديما هكا واحد من أقربائنا من العائلة شاف في المنامة كلي متغشش وكلي هي حق فما مشكلة هي في الطائرة طيب. في الورث وكل شيء في الكتيبة فكلي معناها متغشش وصدقني اللي صار في الدنيا هو بيدو اللي قال في المنام متغشش وكلي هو كاتب معناها للأولاد ومخلي البنات وفهمت فكلي هو قاله في المنام هو بيدو اللي صاير في صدقني كلي هو الوالد متاعي فكلي معناها منعش ومتحشش على اخواتي برشا
1: اخواتك الاولاد ما حبوش يرجع ويقسم القسم
7: مش يرجع هو كاتب
1: ولا يرضوكم ولا حاجه ولا شيء
7: هو بابا عنده ثلاثه ديار كاتب لاخواتي زوج الواحد اخواتي زوج اولاد كاتب لهم زوج وهو قاعد في الدار نتاع هو باسمه هو يا اخي احنا قلنا له قداش مره والله هكا بس يا بابا رحمي شي بابا عاش بابا صلح شنو هو قال انا غلط قال هو استعرف قال انا غلط وما نجمش نصلح يا بابا علاش
1: مثلش
7: من أجل هو خايف منهم ما يحبوش خواتي هما عندي خو عندي خويا الكبير صعيب برشا ما يحبش لا يحب ماذا به يلم ليه وماذا به قسيل وما غير من
2: هو قاعد الدار هي قاعد الدار
1: لا مو خواتهم فيها شركة في الورث انتم قداش من ولد وقداش من بنت
7: زوج اولاد احنا وثلاثة بنات دار هذية كيف قاعد
2: يعني حتى القيمة
7: بعد ما توفى الولد هاي هم ثلاثة ديار بينهم بابا ثلاثة
1: فهمتك
7: تب الأخواتي زوج أولاد
1: يعني بعد ما مات الوالد يحبوا يدخلوا معاكم في الورث
7: صحيح احنا قلنا لهم كيف
1: كيف خلونا على الأقل الدار ثلاثة بنات وانتم ماكم ضربتوا كل حد دويرة
7: دويرة يا ولدي عملوا فينا أخي خويا الكبير هذا يعمل فينا ليه وما ليه ودخلوا معانا وكسروا خذاه وحسيلوا اللي خلاهونا تصور احنا ثلاثة بنات والوحدة ميترو عطوا بلاش مش تجي ميترو عطوا لعنا هو من الفوق لعنا هو من اللوطة فدخلوا مشيت معاهم في طلق وبلي كبرت نقعد الدنيا سكونة أو فما كوجينا الداخل مسكرة من الأربع شير ما عناش حق من وكل القريبة ذايا كل يحلم بيه والله في حالة صدقني عز بيه والله كل يدعي صدقني يدعي حتى في المنام يدعي قسما بالله يدعي وش بيكم كيكة تعملوا لأخواتكم كيكة وش بيكم تعملوا كيكة وانا ذيك خليت
1: أخواتكم اللوم بعد القضاء بدعة
7: وثلاثة مرات يجي ثلاثة مرات يجي في المنام جاء المرة الأولى وجاه المرة الثانية وجاه المرة الثانية
1: أنا أنصحكم لأنه أبوكم سيسأل عن ذلك
7: أي.
1: سامحوا بيكم
7: فهمت احنا والله مسامحين احنا والله مسافين ومسافين
1: هذا من بركم من بركم وأهل جود الله يبارك فيكم إن شاء الله جميعا ومن اقتطع مالا ليس بماله ويعرف أنه هو مش ماله كما هذا مش يعرف. هو يعرف فقد اقتطع شيئا من النار
2: نعم.
1: نسأل الله السلامة لنا وله
2: لقي الله وهو عليه غضبان في الحديث
1: نعم. وأيما لحم النبت من سحت فالنار أولى نعم. به نعم. ومن اقتطع شبر متاع أرض من الخوه طوق أيوة نعم. به معناها ولذلك الإنسان يرد باله على الحرام وكهو واضح أختي الله يبارك لك أختي
7: حتى وصلنا له بعثنا له مع شكون قلنا له وراء الويل
1: يصلي خوك
7: هي المشكلة فهم المشكلة يصلي يمشي للجامعة
1: يعني خطيب الجمعة أنا هاش قصدي أطلبوا من خطيب الجمعة يعمل خطبة على مسألة الميراث وإرجاع الميراث لعله يحنن له قلبه
7: عملنا
1: شوي
7: عملنا ذي وكل عملناه وشي خل منه خرج منه
1: نسأل الله السلامة والعافية إن شاء الله ربي يطهر قلوب
7: واضح
1: أختي حاضر يا لله حاضر أختي خديجة ربي يرحم الوالد الله يبارك فيك شكرا السلام عليكم ورحمة الله اتصال آخر سيدي ثم نجيب إن شاء الله نقول السلام عليكم
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: سيدي مرحبا أهلا وسهلا
8: أهلا لك أخوي هيثم
1: ربي يحبك الله يبارك فيك ربي يثيبك سيدي
8: الزيتون القرآن الكريم
1: ربي يعزك أخوي الغالي ذكرني بالاسم
8: لازهر الباشا تحية من الجنوب من مدينة
1: ما شاء الله اليوم ما شاء الله عنا شابع من خيرنا مرحبا سي لازهر
2: بلغني أنه قد بدأت المدائح وبدأت الفرحة بالنبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم يا الله
2: قراءة البردة والهمزية
1: أي ما تنساوناش بدعيوة في كل مجالس يا سي لازهر إذا حضرت
8: تحية لكم إن شاء الله اختواتكم للجنة
1: يا رب يا رب يا رب أجمعين يا سيدي
8: والله إنك يا شابك نحب نتثقف ونعرف كل شيء معنا حبيت معناها موضوع التطير هذايا نحب يعني نفهم هناك قاعدة. فما اللي يقول لك تمشي مع فلان تصير لك حاجة كوه ترى شنو كرف مثلا صارت لك اليوم تمشي أنت سلمت على واحد ترى صار لك هو منه هو
1: يعني ما يقول لك عارف روحي أنا من اللي صبحت على فلان اليوم عرفت نهار رجح أيوة
8: خذيت الحيوان هذا صارت لي حاجة نهار اللي خذيته ولا وقت اللي خذيته للدار صارت لي حاجة الدار كيف شريت الموضوع هذا ولا دراجة نارية خذيتها لقد أعمل عمل بها حادث ولا مهم موضوع بصفة عامة يعني نحب نفهم من على قاعدة باش نتفق
2: موضوع طيب.
1: هذا هذا هذا من من العجيب واحد نعرفوه احنا شعلنا فيه منين وكيفاش خطب بنية فهمت المهم فأمه خرجت تغسل في تنشر في الصابون الدعثرت تحت بعد الخطبة بأربعة ولا خمسة أيام وشدت له قالت له هذه عرقوب هكذا يا بنتي يا أمي يهديك يهدي رأيك لا لا ظاهرة ذيك علامة من عند ربي يا ولدي كيفاش تحت أنت وتنشر في الحوايج هكا عشان مدخل الخطيبة يومي أنت لابسة شلاك لا شدت تصحيح ما أقنعوها وإلى يوم الناس هذا
2: هم في قلبها شيء
1: في قلبها شيء فنسأل الله ربي يحفظ حاضر يا سيدي حاضر يا سيدي حاضر بحول الله حاضر يا سيدي ربي ثيبك سيدي الغالي شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا أختنا خديجة بنابل تسأل تقول عندي قريبي كبير عمره قريب 80 عام بدأ في بداية الخرف أو الألزايمير هذا المرض العصر مرة يضيع مرة يحضر لكنه محافظ على قراءة القرآن يحب يشد المصحف ويقرأ القرآن لكن عنده الكوش عزكم الله الحفاظة مرات النجاسة طيب. تفلت في الحوايج ولا حاجة وهو يحب يشد المصحف وقاعد يحطه على سقيه ويبدأ يقرأ فتسأل عن ذلك يا شيخ.
2: أولا ينبغي أن يعتنى بهذا الشيخ الكبير فإذا برزت منه نجاسة أن نسارع إلى تغيير الحفاظات وأن نسارع في تنظيفه وإنقائه حتى يتمكن من يعني مسك المصحف وتعامله مع المصحف.
1: واضح.
2: واضح. أما أن نمنعه من أن يقرأ المصحف فلا.
1: طيب جميل.
2: إذا كان نجاسة في الحفاظات محفوظة لا تخرج إلى البدن ولا تخرج يعني إلى الملابس اتركوه يتعامل مع المصحف اتركوه يقرأ القرآن.
1: واضح.
2: فإذا برزت منه نجاسة وظهرت سارعوا في تغيير الحفاظات سارعوا في إنقائه فقط.
1: طيب سيدي بارك الله فيكم وربي إن شاء الله يشفي الجميع.
2: آمين. آمين.
1: السؤال الثاني يا شيخ تقول لك الميت هل تصله مشاكل الأسرة والعائلة؟ احنا عندنا شكون قريبهم يعني يحلم بابوها متغشش ويحكي على واقع هو صاير بيناتهم ويدعي بولاده وهي لكن هي تقول شنو اش عمل في حياته وكتب زوز ديار من ثلاثة ديار متاعه للولاد وترك ثلاث بنات ما كتب لهم حتى شيء. فإذا مات الأب هذا قبل الموت وقالوا له يا بابا رجعك قال لهم نعرف غلط أما خايف من أولادهم قال ما نجمش نرجع خاصة أخوهم الكبير هذا معنا لعب له قالت يعني صعيب وحتى معنا نحن دخل لما مات الوالد قلنا له بك ما خذيتوا كل حد دار الزولاد خلوا نحن ثلاثة بنات الدار متاع الوالد قالوا لهم لا نقسموا معاكم واخذوا معاهم البيات وهدوا
2: وضيقوا عليهم,
1: وضيقوا عليهم. فتقول لك يعني أنا معناها الوالد توصل له هالمشاكل هذه ولا لا؟
2: جاء في السنة الثابتة الصحيحة أن أعمال الذرية تعرض على الآباء في عالم الأرواح في عالم البرزخ كل يوم خميس فإن رأى الآباء والأمهات من أعمال أبنائهم ما يسرهم فرحوا وإن رأوا ما يسوءهم قالوا اللهم لا تقبضهم حتى يتوبوا توجهوا إلى الله بالدعاء حرصا على نجاة أبنائهم قالوا يا ربي لا تقبضهم إليك حتى يتوبوا. فالأباء والأمهات المنتقلون وخاصة منهم المنعمون في عالم الأرواح في عالم البرزخ فإنهم يطلعون على أحوال أبنائهم بل ويتزاورون بالضبط.
1: وقيل أن الأرواح إذا مات مثلا واحد من المعارف والكنان الأرواح فيسألون عن حال
2: ولذلك يعني قد تكون هذه علامة إنذار أن هذا الوالد في سخط وفي غضب على ما اقترفه أبنائه تجاه أخواتهم وما إلى ذلك. فنعم قد تكون رسائل هذه من
1: احنا نقول الإشكال أن تقول خوها هذا اللي مش راضي يعطيهم حقوقهم ولو جزء من حقوقهم
2: ينبغي أن ينبه
1: يعني قالت مشاول الإمام ونصحه
2: وينبغي أن يؤخذ بيده إلى الخير ينصح، وأن نقول له رد الحق إلى أهله، وأن نبين له المسألة، وأن نبين أن هذا من بره بوالده، والدك يعذب بجراء ما اقترف. ولذلك خفف عن والدك. وبارك الله فيك على تلك النصيحة التي وجهتها للبنات للبنيات، يعني سامحنا أبناءكم
1: والدكم.
2: أي نعم والدكم.
1: نعم. نعم. نعم.
2: أي نعم بالضبط. سامحناه.
1: نعم.
2: فهذا يخفف عنه بحول الله. نعم. بحول الله تعالى
1: يبقى في القلب شيء. نعم.

0: تقفي مسألة موضوع التطير، يقول لك يعني تصير لك حاجة تقول أنا صبحت على فلان، تصير حاجة للسيارة خاطر ركبت فلان، تصير لك معنا فيسأل عن هذا.
1: أصل التطير هو اعتقاد الضر والنفع في مخلوق دون الخالق تبارك وتعالى، أن تعتقد أن هذا المخلوق ينفع ويضر من دون الله تبارك وتعالى، هذا هو التطير. نعم، ولذلك اعتبره الإسلام شركا. النبي يقول الطيرة كفر، وفي رواية الطيرة شرك. لماذا؟ لأنك شركت في أمر النفع والضر مع الله غيره، فاعتقدت أن هذا الغراب ينفع ويضر، وأن هذا القط الأسود اللي صبحت عليه يضرك، بينما في العقيدة النافع والضار من؟
0: الله،
1: الله
0: سبحانه.
1: ولذلك نحن نسلم للنبي على ما خبر عليه، فقال واعلم يا غلام، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك
0: بشيء ما
1: لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله،
0: الله لك.
1: وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله
0: عليك،
1: رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك النفع والضر بيد الله، والتطير هو اعتقاد النفع والضر في غير الله تبارك وتعالى، وهو ضرب من ضروب الشرك والكفر كما خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلنحذر من هذه الآفة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال
0: صلى الله عليه وسلم
1: ثلاث ما منكم إلا ولكن، ثلاثة خصال كل مسلم فيه هذه، لكن رأي خصال مذمومة سيئة عليك أن تهذبها، ما إذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي، وأقف على القسم الأخير، وإذا تطيرت فامضي. إذا تطيرت فواصل طريقك، لأن النافع والضر هو من؟
0: والله سبحانه الله وتعالى.
1: أنا والله جيت خارج من داري، سي هيثم خارج من داره غزر القاسي جهاد متعدي، تعدلوا نهار مشو، فهمت؟ من غدوة قعد يغزر سي هيثم الشباك، كان فلان متعدي ما هوش بشو خرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك وإذا تطيرت فامضي، واصل طريقك، لأن الضر والنفع بيد الله وليس بيد المخلوق، وهذا إساءة. التطير في إنسان يقول فلان هو وجهه مشوم، وفلان تصبح على بومة، صبح على قطو سكحل، وعلى الكلب عزكم الله إلى غير ذلك، هذا كله من التطير، وهو أمر مذموم شرعا وذوقا وعرفا.
0: نعم، بعض نعم. الناس ما يأخذوش بالأسباب، يقول لك أنه من فلان، أنت طالع بمثلا شلاك هتزلق ولا مبلولة ولا أنت
1: ماشي صبحت على فلان،
0: والله صبحت على فلان ولا أخذينا فلان أو هو يقول لك والله هو يجري في السيارة وما احترمش في إشارات المرور بعد من فلان فهذا زاد أيضا لا يستقيم، ونتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك، وربي يحفظنا
1: أمين
0: ويحفظ لنا ذرارينا إن شاء الله يا رب، ويرحم والدينا ووالدي والدينا كذلك أيضا ومن له حق علينا. بارك الله فيك سيدي جهاد الشيخ علي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، نحن نذكركم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ورب إن شاء الله يحفظنا ويبارك في الجميع. الشكر موصول في ختام هذه الحصة الأخ محمد الفرجاني الذي كان معي في من وراء الأجهزة التقنية، الأخ أحمد الطبابي كان في التنسيق، يعطيكم الصحة. ولو أني أنا سمعت بكم شربت قهوة مع تونيش هني قلتها في المباشر، دبر ريوسكم ومعطاوك سيدي جهاد ولا أنت مريج زاد؟
1: لا مريج،
0: أنا العصفورة قتلي على كل،
1: أنا مريج
0: حتى يعلم الإخوة. ربي يحفظ الجميع إن شاء الله. أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: مستمعين الكرام، عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي من سورة ياسين من الآية 28 إلى الآية 83 من نفس السورة. بسم الله.

0: صدق الله مولانا العظيم. مستمعين الكرام، عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة عطرة من سورة ياسين من الآية 28 إلى الآية 83 من نفس السورة بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
1: نحبك فالحب الذي أنت رمزه يوحدنا فكرا ويرفعنا قدرا ويجعلنا للتائهين منارة بها يهتدي من تاه عن دربه شبرا. شددنا به أرواحنا وقلوبنا وكان لنا في كل ملحمة أزرا. زحفنا به نغزو القلوب سلاحنا سلاحنا كلام من القرآن نحمله فكرا. وكانت وصاياك الدليل لزحفنا فلا تهدموا دارا ولا تطعموا غدرا ولا تقطعوا زرعا ولا تسلبوا فتى ولا تقتلوا شيخا ولا أمة حيرا. إذا كان للأخلاق في الحرب سيد فأنت للأخلاق سيدها ترى. عجيب عجيب هو الحب الذي جئتنا به، والله عجيب هو الحب الذي جئتنا به. وأعجب ما فيه سماحته حسرا، فأي نبي في الديانات كلها مقابل حرف واحد أطلق الأسرى. بنى دولة فوق الحصير مهيبة فلم يعتمر تاجا ولم يتخذ قصرا. هما الوحي والإسراء فيه خصاصة، فسبحان من أوحى وسبحان من أسرى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
3: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 29 من الآية 1 من سورة الإسراء إلى الآية 98 من سورة الإسراء بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 29 من الآية 1 من سورة الإسراء إلى الآية 98 من سورة الإسراء بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعاهد القرآن، تعاهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي جعل الحمد فاتحة كتابه، الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن من فيض رحمته وجعله نورا للسالكين لحضرته، الحمد لله الذي فتح لنا أبواب جناته، الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وجمعنا على محبته. نحمده تعالى كما أثنى على نفسه، فالحمد منه وإلى جنابه واصل، ونعوذ بوجهه الكريم من الفتن في العاجل والآجل، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لرسالة الحق حامل، النبي العربي القرش الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توصلنا إليه وتجمعنا عليه وتقربنا لحضرته، وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادة الأعلام وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين الكرام، وعلينا معهم برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للاستماع لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. مع الشكر للأخوين السيد محمد الفرجاني في الإخراج التقني والسيد أحمد الطبابي في الإخراج الرقمي. نواصل على بركة الله. كنا قد يعني حكينا في الأسابيع الفارطة على مخارج الحروب.

0: مجودا. فالصفات هي جمع صفة، والصفة لغة هي ما قام بالشيء من المعاني الحسية أو المعنوية. فالحسية كالطول والقصر، البياض، الحمرة وغيره، والمعنوية كالعلم والأدب والكرم، الذكاء، الحياة إلى غير ذلك. والصفة اصطلاحا هي كيفية تظهر في الحرف عند حصوله في مخرجه، فيعرف ما به من جهر أو همس أو شدة أو قلقلة أو رخاوة ونحو ذلك. فوائد معرفة الصفات، علاش يلزمنا نعرف صفات الحروف؟ كيف عرفنا المخارج يلزمنا زادة كيف نعرف الصفات عليه؟ يعني تمييز، باش نعرفوا نميزوا ما بين الحروف المشتركة والمتقاربة في المخرج. كذلك باش نعرفوا الحروف، يعني قوي الحروف من ضعيفها، ليعلم ما يجوز أن يضغم في غيره وما لا يجوز. مثلا نحن نقول ود الطائفة، هنا إضغام، باش نعرفوا، ولا نقول لا انبسط تاء هيك طاء وتاء، فهمت؟ يعني كيف باش نحسنوا لفظ الحروف إذا اجتمعت في كلمة، أو يعني جاور بعضها بعض، الترقيق، التفخيم مثلا يختص، فما كيف كلمة اضطر ولا مخمصة. هذه هو شنو معناها صفة، يعني شنو معناها صفات الحروف. يقول يعني اتفق العلماء أنه المذهب المشهور يعني أنه مخارج الحروف مخارج الحروف يعني صفات الحروف هي 17. فما صفات عندها ضد، اللي هي يعني نقولوا احنا صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد. الصفات التي لها ضد اللي هما 5 وضدهم 5، يعني احنا نلقاو الجهر اللي هو ضد الهمس، الشدة وضدها الرخاوة، وبينهما التوسط، الاستعلاء اللي هو ضد الاستفال، والإطباق ضدها الانفتاح، والإذلاق وضدها الإصمات. هذوما الصفات التي لها ضد. الصفات التي ليس لها ضد اللي هي الصفير والقلقلة، اللين، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة. هذوما 17 صفة، علاوة على صفتي الغنى والخفاء، هذوما تو نحكيو فيهم بعد. فهذوما هما صفات الحروف. يقول ابن الجزري: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمطة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت. احنا اول صفة بش ناخذوها شني معناها صفة الهمس. به ان شاء الله احنا طوى اخذينا مفهوم هكاية على الصفات، والاسبوع ان شاء الله القادم نبدأ ونشرع في هكا مبينه، حتى يعني يعرف القارئ شني معناها الهمس، شني معناها الجهر، شني معناها الاستعلاء، شني معناها هكا، بش ينجم أذوكم يطبقهم في يعني وقت ليقرأ القرآن، حتى إن شاء الله يخرج الحروف متاعه على أحسن وجه. بارك الله فيكم. ناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا.
1: عايشك هدى من الجام.
0: مرحبا يا هدى.
1: عايشك، إن شاء الله يبارك لك. إن شاء الله نقرأ، إن شاء الله بالقدية اليوم.
0: إن شاء الله. شنيه بتسمعنا؟
1: إن شاء الله سورة الكهف.
0: الكهف، تفضل.
1: من سورة الكهف،
0: تفضل.
1: اللهم صلي على سيدنا محمد خير البرية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما

0: خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة
1: عاود يا هدى عاود مش لا يغادر فمش مد بعد الراء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة
0: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة
1: لا أسمعني ما نقولوش لا يغادر ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة
0: أنا شيخنا مددت في الراء
1: اي تمد علاش تعمل في مد بعد الراء يلا
0: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
1: الله يبارك فيك يا هدى أحسنتي باي ديما أحسن إن شاء الله ديما في كل ما تزيد تقرا ان شاء الله تزيد تتحسن اكثر من هكا.
0: شكرا شيخنا
1: ربي يبارك فيك احسنت شكرا ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: مرحبا.
2: عايشك.
1: الاسم
2: ام وده من منوب.
1: مرحبا بكم مود.
2: عايشك.
1: شنو باش تسمعنا لله؟
2: ان شاء الله من بدايه سوره البقره.
1: تفضل.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
1: عودها فيه هدى للمتقين.
2: فيه هدى للمتقين.
1: لا ما نقولوش هكا أم وعد ما نقولوش فيه هدى لا فيه هدى للمتقين عادية يعني عملها الشدة ما تعملش فيها ركزة فهمت؟
2: فهمت.
1: هيا الله هاي.
2: فيه هدى للمتقين.
1: صحيت.
2: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
1: عود لي أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
2: أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
1: الله يبارك فيك شكرا لك. قبيلة وقت اللي قريت وما هم بمؤمنين لسقوهم شفايف لبعضهم أما ما نعملوش كز يعني أنت ما لسقتهمش وقلت وما هم بمؤمنين.
2: زاني التليفون على غفلة في بالي مازلت مانيش باش نقرا زاني في صفيصة اللي مانيش متحضرة شوية.
1: فهمت. بارك الله فيك أحسنتي إن شاء الله نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكاي. ربي يبارك فيك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
3: عايشة سمية من المهدية.
1: مرحبا بيك سمية.
3: عايشة.
1: شنو باش تقرا لنا؟
3: إن شاء الله سورة الكهف.
1: سورة الكهف. تفضلي.
3: بداية نمسح من الأول.
1: أي به.
3: تفضل. نعم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: عاود الاستعاذة يا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: باه نحاولوا مش انت برشا يغلطوا فيها حتى اللي قرات الاولانيه هكاك ما نقولوش أعوذ بالله من الشيء لا أعوذ بالله من الشيطان ما نعملوش شيء ها نعملوا هكا الركزه فيها هكايا شيطان شيطان يلا.
3: نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: مازلت شويه تو تتصلح ان شاء الله يلا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
1: عاود لي أختي.
3: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الرحمن ولدا
1: اتخذ الله ولا اتخذ الرحمن وينذر الذين قالوا اتخذ الله
3: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
1: الله يبارك فيك أختي سمية. باهية باهية تلاوتك شوية تركيزك هوا يعني تزيد ما تزربش وتقرأ في عقلك باش تجيب لنا المدود كاملين والغنن كاملين والإدغام كاملة فانت ما تنساش يعني واحد تجيبه واحد لا ها وتعطيهم حقهم إن يقولون ها فقالوا ربنا مش فقالوا ربنا ها فهمت ربي يبارك فيك أحسنت أذوما شوية تركيز تو تحسنهم الكلهم ويجيب إن شاء الله ربي يبارك فيك أحسنت شكرا لك على هذه التلاوة. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا
4: وبيك عايشك
1: الاسم.
4: عايشة تاغوتي من مولاد سيدي بوزي.
1: عايشة تاغوتي.
4: اي
1: مرحبا بيك.
4: بيك عايشك
1: من سيدي بوزيد.
4: جلمة وين معتمدة جلمة ولاد سيدي بوزي.
1: وانتي
4: شاركت معكم مرات.
1: انتي اللقب متاعك هذايا اصلك من غادية.
4: اي تاغوتي. اي
1: من غادي من سيدي بوزيد.
4: لا مش من سيدي بوزيد. سيدي بوزيد همامة. أنا تغوتي من جلمة بيه. من سمع التغوت.
1: باه يعني
4: قبل الأصلاني حسني هو راه.
1: يا باه يعني جلمة فيها تغوتي.
4: أحي فيها تغوتي.
1: باه بوينة تعرف علاش قلت لك هكايا. مخاطر الوالدة متاعي هكاك قلت ونقولها راه فما واحدة اسمها عايشة شاركت معنا. أي تفضل يا سيدي.
4: مرحبا بها ربي فضلك. حتى أنا راني كبيرة أنا 72 ساعة عمري.
1: ما شاء الله ما شاء الله. شنو باش تسمعنا يا حاج جاي؟
4: والله أنا باش نسمع إن شاء الله سورة الرحمن.
1: هاي تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
1: به عاود معايا تراه قول الرحمن علم القرآن، ما تقولش الرحمن علم القرآن، تراه قول الرحمن علم القرآن.
5: الرحمن علم القرآن
1: أي.
5: خلق الإنسان علمه البيان
1: أي.
5: الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر
1: يسجدان
5: النجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان.
1: ترى قول معايا ألا تطغوا،
5: ألا تطغوا في الميزان
1: صحيت.
5: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: ترى قول فبأي آلاء ربكما تكذبان،
5: فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: صحيت.
5: وين كنت؟
1: خلق
5: الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار.
1: تراه قول وخلق الجان من مارج من نار.
5: خلق الإنسان
1: وخلق
5: الإنسان من مارج
1: لا وخلق
5: من
1: الجان
5: نار.
1: وخلق الجان
5: خلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: الله يبارك فيك يا لله عايشة. بارك الله فيك. هذه تحفظها أنت ولا تقرأ فيها من المصحف؟
5: أنا حافظتها لو لما حالة حافظتها، حافظة برشة، حافظة الواقع والرحمن والتبارك.
1: تقرأ تعرف تقرأ؟
5: قاعدة نحفظ من البقرة راني.
1: أي ما شاء الله عليك، وبطبيعتك تعرف تقرأ ما دام قاعدة تحفظ.
5: نعرف نقرأ أي نعرف وحافظة جزء. أما شنية مشكلتي يا سيدي الشيخ؟ أنا وليت ننسى ننسى وليت ننسى.
1: إن شاء الله كيف تقرأ برشة ما عادش تنسى.
5: حافظة جزء عم الكل.
1: ربي يبارك فيك ويمتعك بالصحة.
5: عايشك الله يبارك فيك.
1: ادعينا يا سيدي ادعينا
5: وخليلك
1: وربي يتقبل منك. عايشك الله يبارك فيك، شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مرحبا.
6: بس عليك العربي.
1: الله يبارك فيك.
6: عبد السلام من نابل.
1: مرحبا بيك عبد السلام.
6: مش نقرأ من سورة نوح إن شاء الله.
1: عبد السلام نوح.
6: عبد السلام
1: الأخضر. مرحبا بيك سيدي. هاي تفضل يا عبد السلام. هاي
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم.
1: باه
6: قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل.
1: لا لا ويؤخركم، الراء ساكنة هوني مش ويؤخركم.
6: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا.
1: فلم يزدهم دعائي.
6: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم يغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1: به
6: ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت
1: إني
6: ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا.
1: الله يبارك فيك عبد السلام. باهي ما شاء الله عليك. باهي قاعد تتحسن قاعد تتحسن. باهي هذه حفظتها وحدك أنت يا؟
6: أي وحدي هذه.
1: أما رد بالك ريت الأخطاء اللي صلحناهم تتذكرهم يعني باش ما عادش تعودهم.
6: إن شاء الله.
1: باهي بالنسبة ليؤخركم وقولوا إني ها؟ رد بالك يعني ديما كيف تشوف المصحف ماذا بيك شوف وثبت بالقداء
6: ان شاء الله خاطر هذه حفظتها وحدي في الدار مش في الجمعيه منزلت كلي بديت نحفظ فيها
1: باه وانت ماذا بيك تحفظ وتمشي تسمحها على الشيخ باش يصلح لك
6: ان شاء الله
1: ربي يبارك فيك احسنت على هذه التلاوه شكرا عبد السلام ربي يبارك فيك وربي يحفظك ناخذ مكالمه اخرى السلام عليكم
7: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
1: مرحبا
7: ربي يبارك في الشيخ
1: الله يبارك فيك
7: زكريا من تونس
1: مرحبا بيك زكريا
7: باش نقرا ما تيسر من سورة البقرة
1: تفضل سيدي
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني
1: لا كيف نقف عليها مش فقال أنبئون نقف عليها فقال أنبئوني باهي
7: نعم
1: ثبت في المصحف تو تلقاها الياء ما هيش يعني زايده هوني
7: نعم سي
1: باهي فقال انبئوني كيف ناخذ ما نقولش فقال انبئون ربي يبارك فيه كيف عاود فقال انبئوني
7: فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين
1: باهي هوني عنا شنيا عنا همستين مكسورتين
7: نعم سيدي
1: باهي شنو باش نعملوا يعني هوني
7: ندغموهم في بعض
1: كيفاه ندغموهم
7: هنا هؤلاء
1: ما يتسميش ادغام هذا يا سي زكريا يا باهي هذوما همستين لولانية في اخر الكلمه الاولى والثانيه في اول الكلمه الثانيه كيف يبدا عنا همستين هكايا شنو نعملوا نسهلوا الاولى ونحقوا الثانيه
7: نعم سيدي
1: باهي
7: تسهيل
1: نسهلوا الاولى مش نسهلوا الثانيه نسهلوا الاولى ونحقوا الثانيه يعني نقراوها نقولوا هؤلاء ومن بعد نقولوا ان كنتم مع بعضهم نقراوها هكا هؤلاء ان هؤلاء ان كنتم
7: هؤلاء إن
1: لا لولانية مسهلة وتحب
7: هؤلاء
1: دقيقة يا سي زكريا صعيبة ماكش باش تجيبها أنت
7: أي
1: ما باش نقول لك انا باش تخدمها في عقلك في الدار. والسادة المستمعين زاد اللي يسمعوا فينا نقول هؤلاء ونقفوا تراقول هؤلاء
7: هؤلاء
1: لا مش اي اي التسهيل هو
7: هؤلاء
1: صحيت. ومن بعد قول ان كنتم صحيت احنا تو نحبوا نلصقوها مع بعضها باش نقولوا هؤلاء ان كنتم
7: هؤلاء ان كنتم صادقين.
1: انت سهلتهم الزوز ميشيلش تو المره الجايه ان شاء الله كيف تتدرب عليها تولي تسهل الاولى وتحقق الثانيه
7: ان شاء الله
1: ربي يبارك فيك. كمل لي قالوا سبحانك
7: قال

0: فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
1: الله يبارك فيك، شكرا. وما تنساش باش تتدرب عليهم اللي قلت لك عليهم. نعاود نذكر السادة المستمعين بالنسبة للهامستين المكسورتين في روايتنا اللي هي رواية قالون، الحكم هذايا متاع الهامستين المكسورتين نقولوا نسهلوا الأولى ونحقوا الثانية، موجود فيها موجود عدة كلمات هكاية في القرآن، وفما واحدة بركة يبدأوا مضمومة ومضمومة، فهمت؟ ذوما نسهلوا الأولى ونحقوا الثانية. ربي بارك فيك، أحسنت على هذه التلاوة، شكرا سي زكريا. ناخذ فاصل ثم نعود.

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.